0: بسنين، واليوم أولادهم وحفادهم ما زالوا يواصلوا. نبدو الحكاية من الناس اللي عاشوها. ثلاثة من أعضاء الفرقة الأصليين عاشوا العرض، وقفوا على ركع كارتاج بصوتهم، بلبستهم وبطبوعهم. الأصوات هذه فيها الرعدة بتاع الطعم، أما زادة فيها حرارة لحظة ما تتمحاش، وقت الفرقة الصغيرة طلعت على أكبر ركع.
1: الاسم تلالي بالفالح لقب بن حمد. مشينا كارتاج، مشينا برسدرية ونصر وزم في برسدرية، ويهزونا في العشوة ثلاثة كيران نصحون المسرح، نلقوا المسرح ملام عبي بالعباد في الليل هذا المطول، وحتى لنا كراسي واحد ما يمسكرش، كراسي موجودين كل واحد يعرف بلاصة وين، نحن نمشوا نلقوا البلايصة. وقت اللي دخلنا معناه ظلمة ما يشوفوا شيء، قعدنا شوي أغنى واحد جريد، أغنى صالح مع الموزين، بعد أغنى ذاك بالظلمة تنحت أكل الظلمة ذيك، أكل المسرح معبي بالعباد جمالياج وكذير. جانا المخرج قال يا سمار، عندك عندك عندك كل غناية عندك فيها بيتين، هل غير تمني فيها يجيب فيها بيتين كيساقر وصالحي، هل صالحي بعد وبعد صالحي كيساقر حل يجيب فيها بيتين، واللي غير تمني فيها رشيد كتر الأيام هل كتختم بين المهرجان كامل، ويتبع فين أحمد حرز الله وعلي سعيدان وتفلخ القفسي الغناية اللي نغنوها يقولون يعودوها، وصارنا بالآخر اللحظة آخر اللحظة بمسيدي معنا اختمنا بها قد قال مهرجان نجح وعميد فن هو عمار المجهول. احنا اي جتنا عاد هنا المجهولة، بعد جتنا هنا تلبونا تلبونا تلبونا وقعدنا هنا نمشينا لمصر الزمن لله، جتنا تلبونا ولولو بلداتنا والحمد لله. عاد وقت النجاح واحد من قبل عسنان قال الله يصح عليها مجهولة قفصة معنا عمار بزور يهز جلول عمتها هز جلول، وهذه فرقة عمار ومسيت قلت لك قبصة راي عندها رجال، عندها رجال بمسيت والبس عليه والحمد لله. جينا لا جدنا التلفزة صحيح وعدنا وقيدت والحمد لله وكسر خير، الناس وكل كسر خير قمت وجيتونا تعاوزوا عليه.
2: أنا محمد بن أحمد فرقة عمار المجوري، سجدنا من هنا الكرتاج، مشينا الكرتاج غادي قعدنا فيه 15 يوم، 15 يوم ثم جت الفرق كل من كامل الجمهورية، كل عشية نمشي جمشو في الكار نمشي ثم الكرتاج ندرب ثميك، وكل حد يغني اش عنده واش ما عندهش، واش عنده شعر واش عنده كذا واش عنده كذا، وظل كل حد يجيب اش عنده من كل بقع كامل الجمهورية جمل تكون في كرتاج ثم شاهد الأبيض وجماعة كلك، وجاء عاد اللي تسهر عاد تنبذ ونسهر، وعاد جاء المدير نتاع المهرجان قال يا عمار كسنا السهرة دي راك تنجح عليها انت ولا تخسرها انت، قال لي ولدي ما تخافش حتى من شيء، وتفن في السهرة، السهرة كامل الجمهورية كامل الجمهورية ثم كل فرقة تجيب غنية، كل فرقة تجيبه غنية. نحن يا سيد الفرقة نتاع عمار المجوري غنينا أربع غنيات نحن كساقر حل والله الحرين ضيعت مشوي فهم لكش بارشة مهمة، أربع غنيات نحن غنينا شاهد لبض غنية واحد غنية واحد ولكش شعراء واحد كل فرقة جابت الغنية نتاعها وفرقة كليك، ونحن هزينا فيها الجائزة الأولى ساعات، نحن الفرقة نتاع عمار هزينا فيها الجائزة الأولى. عيشنا عادي نحن ما متعودين بها، نحن متعودين بها العراسة دي والفرق والسهريات متعودين بها عادي عنا عادي. والله يا سعمار حتى كان الغناية دي كلها والشعراء يجول عمار المجوري كل حد يقول لنا شنو القصيدة نتاعي تبي يسهر بها في الليل، كان قال له عمار دي بها أسهر بها عادي بها سهرنا عاد فيها في الجدار، وكملنا كيرا واحنا ركبنا بالكار وجينا مروحين ومن هنا نزيد النادي بالمغرب. نادينا بالمغرب قعدنا فيه 15 يوم. جينا سيد إبراهيم نسيت اسمه يعطي بسيدة علي سعيدة فهمت. مشينا من هنا غنينا ثميك وصورنا ورقنا ثنا كل شيء. مشينا ثميك صاحب وسعنا بينا وصور وكل شيء. كل بقى نمشور نحن كل بقى نمشور نحن رمن بكري هذه فرق هذه أول فرق هذه هدفة الصلاة.
3: سالم بن محمد بن عمر منصور الفرقة هذه يا سيدي مشيت لكل بلاصة وقاعدة لتو الناس التاريخ انتعها موجود الآمس في المهرجان التاريخ انتعها جبدوه ومعناها ومثلوا عليها بارش حويس فهمت؟ احنا في ماجورة الأعراس والمهرجانات والفرحات الموجودة الكل بديهم. مشينا للقصر العبدلية مشينا الحمامات ومشينا للقصر العبدلية ومشينا المكناسي ومشينا البر. البر كل درناه ما خلنا لا جان مزونة لا بنعوان لا البر كل هيك درناه. حفلة انت قرطاس قاعدة التو موجودة وتاريخها موجود التو وإن شاء الله ما تغبايش من تو في الدنيا تبقى فهمتي قاعدة موجودة التو. كل مهرجان يجبدوها وكل محضر يجبدوها وكل حاجة معناها قاعدة تاريخ. عملنا الافتتاح فرحوا بينا واستقبلونا والناس الكل فرحانة الولاية الكل انت قفص فرحانة بينا والتوك قاعدين يتبعوا في التاريخ ويتبعوا في الغناء نتاعنا التو. الغناء نتاعنا تقلب شويه ثم ناس قلباتها فهمتي ثم ناس تغني قلباتها اللحن نتاع الغناء فهمتي. غنانا نحن هو صحيح بالضبط يقول له كل غنايه يجيبوا جرتين فهمت معناها الوقت مقسم يهز الصالحي الاول وبعد يرجع الغناية يجيب فيها جرتين وبعد يرجع الغناية الأخرى يجيب فيها جرتين تم الوقت عند 4 ساعة ولا 4 دراج يتعدل غيره اللي غير تمني فيه هي الأولى وبعد يطلع بالصالحي ويجيب كيسة قرحل ودار شعبه فوق البل فهمتي معناه عند 4 ساعة ولا 4 دراج يقسمهم يتم الغناية.
0: بعد أكثر من 40 سنة نفس المجموعة رجعت وغنت خصيصاً لرجع الشريط غناية اسمها سجوهر حل زادت رسخت مكان الفرقة في ذاكرة الجهة وخلدت فرحة وبكاء.
2: يقول يا صاحبي نوصيك وكون رجيل ودام ودعاس ناطحت بين يديك هزت عقلي كحلة لنعاس.
4: Yeah, one day, one day.

0: ചേട്ടന്റെ ഉള്ളൂ.
1: ഹാഷ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. മെഹബൂബ് ഹജീബ് ഹജീബ്.

0: باش نفهموا الفرقة هذه لأنها ظاهرة لازم نرجعوا لبداياتها وقت كان عمار الماجوري الله يرحمه الرجل الكفيف يجمع الناس بالكلمة والنغمة. عمار الماجوري وفرقته كان أول من غنى احتفالاً بعد محطة الإرسال الإذاعي في جبل العربات، صوته سبق الميكرو.
1: الفرقة تأسست قبل الستينات، أو في مثال الوالد يحكي لي على العرسة متاع عرباط هذه اللي متاع الإذاعة، واختي دشنوها، شوف عمش دشنوها، مش نرجع لذلك عمش مشيت ولا متاع عرباط؟
2: والله يولي مشين دينا ما ديش عليها أول هي قدينا العرسة متاع عرباط. أول فرق نحن وقت عبد السلام غديرة، أول فرقة اللي نحن فيها هذا محمد اللون ما عاد فيه فهمت، طلعنا زم العرباط وتغدينا زم وغنينا زم قصبة وغناء وقدوا العرسة وبطلنا سند نعملنا سهرة بسند وروحنا.
1: من قبل الفرقة هي من قبل كانت تمشي بالأغاني الشعبية والملزومة، وكان سهريات ما كانش طبال قبل، ما كانش مزود وما كانش قصبة، كان شوي قصبة صحيح. كانت في الأول كانت القصبة، بعتيلي جاء المزود القصبة، وبكري قبل العراس كان 7 أيام و7 ليالي مش ليلة ولا ليلتين. كانت الناس متضامنة مع بعضها وناس قلوبها حنان، وكانت ناس تعاون، وكانت ناس فهمتي. بعتيلي بشوي بشوي حفظوا بما فيه محمد الله يحفظ المزود مزاودي، بدو عاد يمشوا في وين يستدعوهم لأي بلاصة يمشوا لها يخدموا في العراس. حتى العراس والطهاير قبل كانت البليش للتشجيع للمنطقة، والناس عارفينها في مثال ما عندهاش وكذا، هذا ولد عمه هذا وصلوا يحكوا لي في طريفة ما الطريف، قالك من أول الصيف ثم عامنهم من أول الصيف بدو في العراس جو يحوسوا على الكرموس يقوه طاب الواو طاب، بحيث 7 أيام عند هذا يكمل هذا يمشي الاخر فهمتي كيف. نجم تقول بلاش
3: العرس هذية نخدموا فيها بلاش
4: تطوع
3: نخدموا فيها بلاش تطوع. انا بالمزود المزود هذا والمخلقت انا في مجورة هو العبد لله هذا، وقد ما تعلمت قد ما تعلم وبعد علي انا ما نجمنيش حتى حد الغوطة بعض غوطة نجم نخدم بيها عادي.
5: حبيب من حصير بعزيز أخدم مثلا أنا وخير عمار وتليلي وسيسالم نخدم القصب ونخدم المزود الزوز نخدم بيهم وتليلي والله يرحمهم فيه. خدمت معاهم 7-8 سنين نخدم معاهم مقادرين ومقادرهم ولا باس. العراس الكل درنا فيها نمشي المهرجانات وين يتدعونا لا باس. عاد خير عمار وسي محمد وتليلي وعلي لحم الله يرحمه وسي عبد الله الله يرحمه كلك ومحمد الهادى الله يرحمه متنا راس إروفين نذكر فيهم ولاد عمي لما يقول لك عرش واحد خدمنا مع بعضنا ولا بس الحمد لله الله يرحمه ما مكثر مزال سيف محمد مزال تليل وجماعة الأخرين الصغار الذين ذكروا جوتو.
6: خالد بن محمد الهادي بعد ما شاركوا في مهرجان قرطاج وتحصلوا على الجائزة دي كانت المسبب للخروج لبرا المغرب، وشاركوا في مهرجان في المغرب في أكادير وكانت لهم مشاركة كبيرة وزادتهم مشاركة تاع خدمتهم وتعرفوا أكثر وخذوا عليها جايزة. نحن وقتها كنا صغار ونتابعوا فيها وأول مرة ما نجينا الظاهرة ذي يشاركوا في مهرجان قرطاج كبير معروف ونتابعوا فيها من بعيد وما عندناش تلافز والناس ما عندهاش، كانت الوضع مشي ومناها كيتو منها متوفر. وشاركوا في عدد المهرجانات كما الحمامات في جابس في قفصة في مشهور برشة تظاهرات ومعروفين في تونس في عام.
0: فرقة ماجورة ما كانتش مشروع ثقافي، كانت صرخة من الأرض، غناية من جبل العربات، من الواد، من العريس، من الفرح وحتى من الحزين. توا الفرقة ما زالت اللبسة نفسها، الغناية نفسها، النمط محافظين عليه رغم الدنيا تغير.
1: منجي بنت ليلي بالفالح رئيس جمعية المرحوم عمار الماجوري الفن الشعبي ورئيس الفرقة تاع عمار حاليا الفن الشعبي اللي هزوا جائزة مهرجان قرطاج. الموجودين حيين معانا اللي توفوا الله يرحمهم. رئيس الفرقة اللي يشرف على الفرقة كامل سي عمار بن مبكر، معها قصاب علي محمود، معها نقولوا احنا علي الأحمر، معها محمد أحمد، معها محمد الهادي وعبد الله بن علي معيوف وتليلي بالفالح والقصاب الله يرحمه اسمه علي بن محمود الله يرحمه. هذاكم هم هذونا اللي مشوا لقرطاج، هذونا اللي توفوا الله يرحمهم والحيين ها موجودين، تليلي بالفالح محمد أحمد، سالم خو الاخر ما مشاش معهم القرطاج ام يخدم معهم، مشى معهم بلايس اخرى. حاليا الفرقه تنشط في شكل جمعيه، تنشط في الافراح في المهرجانات، واللي يستدعوهم يمشوا، احنا اولادهم، احنا اولاد المجموعه هذيك، يعني احنا خلينا المشعل عليهم وإلى حد الآن محافظين على التراث نفس النمط ونفس الطابع متاع الأغاني. طابع ماجورة روحته. أنا مولود 65، كي نربطوا 80، من 65 ل 80 15 سنة، وقتها أنا صغير نتذكرها عندي كيتو. حتى تليفز كانت قليلة، شكون تلقى عنده تلفزة بيضة وكحلة، الناس تستنى ها تجيو مهرجان قرطاج، لوين جابوا، اما الفرحه ما توصفش، صدقيني الفرحه لا توصفها. الناس كل تستنى كانها ثم حاجه جديده باش تجي الماجوره، وعباره مولود فعلا، وهذاك الحاجه الوحيده اللي عرفت منطقه ماجوره دي. اغلبيه الناس حتى كي تسال تقول لك ماجوره، يقول لك خويا ما نعرفهاش ماجوره، واش وين تجي هذه. لولا ما شوف مثال من الفرقه هذه اللي عرفت بالمنطقة هذه بالذات. ومع أن زاد بعد في بالي 20 سنة جاها سي علي سعيدان، جاء هو لهنا ومشوا للمنطقة الدخلة عنا جوامع قديمة، صوروا ونجم تقول قربوهم بنفس، يجيبوا حتى في الأغاني يجيبوا نتاع قرطاج، يجيبوا منها لقطة ويرجعوا نتاع ماجورة، نفس الوزن، نفس اللحن، نفس الكلمات، فهمتي؟ فيهم وقت اللي توفى اللي قاعدوا حيين قاعدوا، فهمت؟ ويا بنت كأنه ناس في مهرجان. ولدي هي أول شيء الناس ما عندهاش وقتها، تلفز قليلة، ثم اللي شعل يمشي فيها بطارية، فهمت؟ عاد الناس تلقاها تقول في عرس ماشيين انت يتفرجوا عليك المهرجان، تجيبوا فرقة ماجورة، وفعلا جابوها، فيها ذوق، فيها نكهة خاصة، فهمت؟ عبارة احنا عندنا عرس اخر في ماجور، روحوا فرحة كبيرة، فرحة ما توصفش. الحمد لله شرفوا ماجورة وشرفوا ولاد قفصة بصفة عامة، فهمتي؟ مش كان ماجورة، احنا رانا ولاد تونس الكل، فهمتي؟ وحاجة سمحة. وهنا احنا حاليا نجم نقول محافظين على نفس الطابع. ايام الجهات متاع في 2016 كل ولاية تهز الموروث متاعها تراث واثار، مشينا معاهم اللي غنيتهم في قرطاج، اللي غير تمني فيه وكيساق رحل وروح له بيك ولا قدرت نهني، قول روح له بيك ولا قدرت نهني يما القدم محني، قول روح له بيك يا عيون الطاوس، لبست حلقة وزاد زوج مقاوس، يا ولفتي يا عانس، نطلب ربي إن شاء الله ميعادي يولي ثم نفرح ونغني. قول روح له بيك يا عيون التوتة، لبست حلقة وزاد دارت فوطة، يا ولفتي الخرخوطة، نطلب ربي إن شاء الله ميجالي يولي ثم نفرح ونغني.
0: الأولاد والأحفاد ورثوا النغمة والفرقة ولت عائلة تغني تحي وتوثق. اللي عاش العرض يقول لك اللحظة ما تتنساش والصورة باقية، صوت الجمهور، أضواء الركح، الهيبة بتاع الوقوف قدام جمهور العاصمة وفرقة جاية من بلاصة الناس ما تسمعش بها.
2: هذه غير تمني فيها رجلت كتان الأيام، أما هات الربانية ولقوني فرح دام، منيتني يوم الصيف وخليتي في القلب حصيفة، نمسني يجرالي كيف دربيتيني بغير نجام، يام الجام لحظة صيفة جافي سبخة من حقام، منيتك أحد أشباح خليتي في القلب جراح، ولدتيني على الملاح دخلتيني دم تظلام، درتي في تلفون مصباح لا وقدش بغير دام، منيتني أنا الخدة وعماتولي غزبة وردة، أنت كسرتي بشدة نرجو حتى في دور العام، العاشم للعاشم يرحام، هي غير تمني فيه رجل كتابه الأيام. قالت لي ماذا منيت هني بعثت لي جيت طلبت ربي وتهنيت علي نافر والله رام، وردت بعد الغبيت على المسرح مليان جمام تالي غير تمني فيه رجل قتلوا الأيام.
0: الغنية هذه رمز، الصوت ما تبدلش ما تبدلش حتى قدام السنين.
7: الماضي ماهوش كان وقت فات، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أمتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمعوا الأصوات، نعيشوا اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي. على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبص.
0: ما يكفيش نحكوا على عمار الماجوري كفنان، كان زادة مناضل بشهادة أقاربه، كان يهز في الكرتوش للمناضلين في الجبل، يهرب في الأخبار، يخاطر بحياته وهو ما يشوفش الثنية، لكن كان شايف الحقيقة. الفن عنده كان حرية، كان واجب.
8: رجع الشريط.
9: الاسم نور الدين بالهاشمي من داخل ماجورة، أنا قريب عمار الماجوري. عمار الماجوري أول فنان في ماجورة، صوته مرفوع في كل مكان، وكذلك خلف أولاده وأولاد أولاده، وثم حاجة أخرى ربما أكثر الناس ما تعرفوش، يعني كان مجاهد، كان مجاهد معناها في يمشي قصة ويجي في القراعة ويجي في كرتوش يوصل للثوار، يوصل هنا لجبل ماجورة ويوصل لجبل عرباط. هذا سي عمار والله يرحمه والله يفضله وتحيه ذات قص.
3: قلت عمار المجهور هذا خدم في المجاهدين، هو مو ضرور ضرور ما يشوفش، عاد يخدم في ولاد ستليل، عنده صاحب يقولوا له شو اسمه نسيت الطيب، وعنده محنوت جينا فيه نحن بحال مرة والحنين، يلموا في الكرتوش، هو صاحب هذا يلموا في الكرتوش وفي السلاح وفي اللبس وفي كل شيء، وين يعبوا كشكار هذيك بشكار يعبوا. يحكينا عمار كما كان جاء الوقت سرك السوق ثم تاع ستليل، صاحب هذاك قال لي عمار سركنا، قلت له هلي كيفاش ندنوا دو كيفاش ندنوا، شوفوا لنا كيفاش قد نتمرق بالكرتوش، كرتوش بعبينا في الكسكس، قال في الجمح في الغراير في الغراير، نادوا أمر الجمل هذا قالوا له نعبوا في الجمل وعدينا، قال لا يا سيدي أنا لا نهز جمل ولاش دخلني فيه، قال يا عمار الجمل هذا يعرف ثنية، قال لا يعرف ثنية، بارك وك الجمل فوق من الحمل ويركب فوق من عمار ولا زول ثنية جمل، وتم مصوب ما يمشي ثنية وجداد على العسكر نتاع فرنسا عرضوا له قال شنو هذا؟ قال تبلي نتاع الجمح لمس الغرار كما كان، قال تبلي تعدى وين فات غادي خلط عليهم والجمل، قال ما ما اكبر قلوبكم، قال له الهمام ما اكبر قلوبكم، قال رانا معاملين على ربي، انا احنا رانا معاملين على ربي، سعمر خدم ياسر خدم الثوار والله يحكي لنا قدامه يا صاحب هذا، قال لما السلاح وكساوي وصبابيه والمجاهدين، قال كتعبت الشكارة، قال قلت لها شوفت راه تلقاش واحد يا سيدي هزنا الشكارة مش وصل الجماعة في الجبل في الليل، راه دار سي طيب هذا قد ما دار الأصحاب، قال لي ولي يقولوا له ما نمشيش خلينا ما نمشيش بلاد مسارك بالعسكر نتاع فرنسا، قال لي راه ما ثمش كان واحد يصحب بالسعي، قال لي برنا ديالي نادي جاء اش حالك من لاباس، قال الشكارة هذه تهز فوق ظهرك وتطلع بيها للجبل تلقى جماعة في الجبل، وقبل ما تهز اختار سبيدري اللي ساعدك باش تمشي بيه، اختار سبيدري ولبسه وضربك الغرارة والشكارة فوق ظهره وتم نادي في الجبل وشا وصله وجاء الهمام. سي عمار الله يرحمه خدم ياسر والله يحكي لنا مرة راكب في الكار من هنا وماشي القفص وجابه معبي بالكرتوش، ما يشوفش، قال كي جيت مصوف قال جو يهبطوا للعباد يحوسوا فيه، قالنا ما نشوفش، قال لك البوليس اللي واقف يفركت، قال عثرت فيه كما كان بجنبي قال بكرتوش بقول لي، قال عثرت فيه كما قال جبهت لقاني ياما قال شدني، قال جاودني قال هبطني بكرتوش بكل قال لي برا، هم يفركتوا، ما يخافش عمر الله يرحمه، شاف ياسر.
0: عمار الفنان الكفيف كان يشوف أكثر منا الكل، ورط روحه باش يهز الكرتوش للجبل. في مهرجان قرطاج سهرة كبيرة برشا فرق، لكن الفرقة اللي شدت كانت فرقة صغيرة جاية من الجبل، طلعت غنت وفازت مش بالكماليات بالصدق. واليوم رغم التعب وضعف الصوت عم تليلي وعم سالم وعم محمد مازالوا يغنوا وأحفادهم يكملوا.

ناري تلاك يا يما غيدي يا اخويا جاب عليها ونادي.

التراث هذا ماهوش تراث، هو حياة، هو روح ناس غنت للناس. رجعنا الشريط ولقينا فيه الذهب، لقينا فيه الوجيعة، لقينا فيه الناس اللي صدقوا وغنوا للحياة.

0: عمار المجوري رجل كفيف لكن شاف أبعد من الناس الكل، شاف في صوته طريق، في التراث قوة، في الغناية سلاح. معاه فرقة من دوار صغير طلعت القرطاج في سهرة شاركت فيها في رقم كامل تراب الجمهورية، لكن هما اللي شدوا الركع وهما اللي فازوا. في الليلة هذه مجورة ما كانتش تعرف بروحها برك، كانت تمثل الجنوب، تمثل الصوت الشعبي، وتمثل تونس اللي تغني وتحب وتحلم.
1: أرجع الشريط، حكايات ما تكتبتش، فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش أرجع الشريط.
0: عمار المجوري ما كانش كان شاعر، كان رمز، رمز القوة في البساطة والنور في العتمة والصوت في الصمت. واليوم وبعد 40 عام ولا أكثر الفرقة ما زالت حية والناس تتفكر والركح يحن. رجعنا الشريط ولقينا فيه الذهب والصوت والضوء، في صوت راجل وفي خطى فرقة مشيت من مجورة القرطاج.
1: رجع الشريط
0: من مجورة القرطاج، صوت الجبل اللي غنى. هذا كان عدد اليوم من برنامج رجع الشريط.

0: الماضي ما هوش كان وقت فات، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أمتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات، نعيش اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي. على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبصها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت مساء الجمعة فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بيولي دويبة منزل ميمون بجفصة شمالية، متضمنة عروضا للفروسية ومعرضا للصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة إلى عروض فرجوية وفنية متنوعة تتواصل إلى غاية 30 من شهر أوت الحالي. أفاد المندوب الجهوي للتربية بقبلي لطفي حمدة بأنه تم الإذن بفتح أقسام تحضيرية بعدد من المدارس الابتدائية، إلى جانب توفير التجهيزات من كراسي وطاولات واقتناء تجهيزات جديدة خاصة بالمطاعم المدرسية، إلى جانب الحرص على توفير الموارد البشرية اللازمة من إطار التدريس والإداريين والعملاء، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة وتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية القادمة. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بلغت نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70%، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية التونسية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. أكد الرئيس والمدير والعام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد باتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات يتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين من الوقود. أكد الحرس والثوري الإيراني سيطرته الحاسمة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الإيراني أن فتح المضيق مرهون بإيفاء الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها في مذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: حاسة حالي إذا مت مع أمي كان أحسن. أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها، اللي كل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم، يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا.

0: روح الروح روح الروح
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمرو. إخراج محمد المختار لوزير.

0: سيدي يوسف.
1: انا عمي حاج بن ضياف.
0: ما تقوليش شبيك من نهار اللي مات سيدنا حمودة عليه رحمة الله، ما شفتكش حتى نهار تضحك ولا وشك مطلوق. هذا انت يا سيدي راجل مؤمن وتعرف اللي هالدنيا فانية واحنا بكنا ماشي لها.
1: لا يا حاج بن ضياف، مانيش حزين على سيدنا برك.
0: ما لا، علاش حزين يا سيدي يوسف؟
1: حزين على روحي وعلى عملته في روحي وفي غيري.
0: بالله يزي يا سيدي، يزي من الهم اللي قاعد تحط فيه على قلبك يا راجل، ما دامت لحد وكل شيء بالمكتوب.
1: الباي اللي اخترته انا وقدمته على الراجل اللي يستحق الكرسي قانونا وشرعا ظهر على مراد الله، وهذا هو اللي وجع لي قلبي وزاد طلع لي بطلعه ماسطه.
0: ان شاء الله خير يا سيدي يوسف.
1: ما ظهر لي جاي من وراه الخير هالباي المطبطب. تعرف اش عرض عليا يا حاج؟
0: اش باش يعرض عليك وانت الوزير الكبير؟
1: عرض عليا خطه خزندار.
0: خزندار الواش؟ ما هي تنحات هالخطه من وقت سيدنا حموده الله يرحمه وشدها هو وانت معاه وحفظتوا اموال الدوله. اشنو باش نرجعوا للمعبوكه؟
1: هذه خطة لزمها عليا بالسيف، وقال لي من الجمعة حد غيرك. وفي الحقيقة يا حاج هي تنويه وثيقة في الظاهر، لكن حيلة متاع شواطن باش نبعد على المركز الأول، وهذا الكل متاع تروسك الجماعة اللي دايرين بيه.
0: كنتي تشوف يا سيدي يوسف، اكثر عليك الكلام وزادوا حسادك واللي يحبوا يعكلوك.
1: على هذاك انا حزين يا حاج بن ضياف، وليت ما عادش نحب نمشي للسرايا. وكيف ما تشوف هاني ديما قاعد في العلي متاعي في الحلفوين.
0: عندك حق، بعد اللي ما عادش يحب يشاورك في حتى شيء، قاعد يسمع في هاك الجهلاء اللي معاه. لا عاد تشوف في مجلس الباي لا شيخ علم ولا فقه ولا رجل معرفة، بكلهم على مراد الله.
1: وزد عمل عملة خايبة في ولد عمه محمود باي، هك الراجل اللي كلاها في عظامه وسكت. تصور يا حاج، حسبه كيف ما الصغير، لا شاوره لا عمل عليه مزية لا عطاه هدية، على قل الكلام، حتى الكلام ما عادش يكلمه. زادنا حالو داره اللي ساكن فيها هو مرته، اللي كيف ما تعرف أخته وأخت سيدي حمودة، وخرج هو وولاده ومرته من الدار الكبيرة واعطاها الوحدة من صاحباته. ما تقولش خرجهم من الدار الكبيرة واعطاهم دار أخرى كيفها، لا يا سيدي، خرجهم من الوسع للضيق.
0: والله سمعت بهالكلام هذا، والله عيب عيب، حتى أخته المسكينة ولا تشكي من حد لحد في القصر وتتفكر في العز اللي عاشته وقت اللي أخوها حمودة كان حي. وعلى هذاك محمود باي غاضب هالنهارين وشده من خشمه تطلع روحه.
1: وهذاك مناش خايف، أنا هو صاحب العملة يا حاج بن ضياف. لو كان ربي حن على هالبلاد ويبدلها حال بحال.
0: استغفر الله باش تقول حاجة جاتني على لساني، لكن الأمر بيد الله. هذا هو سيدنا مريض في حالة،
1: مرضه خطير يا حاج، عنده دمال في ظهره ولا نهار الكل يتوجع. ربي يستره برا، قلبي ما قايل لي خير. وكولده صالح واحد نزق بدا يطلع في جريناته.
0: ايش بيه؟
1: عارف بوه مريض مرض خايب، ولا يفكر باش يتقدم هو ويولي باي لمحال.
0: عجب، يعني سيدي محمود باي باش يطلع خاسر في الحسبة للمرة الثالثة. يا والله حال، يا والله حال.
1: قول ربي يستر وهذاك هو يا حاج.

0: أشني أحوالك اليوم يا سيدنا؟ دهنت شي شوية؟
1: لا بس لا بس شوية.
2: ربي يفرج عليك يا سيدنا. يا سيدنا جيناك الحاجة والحويجة، جينا نطلوا عليك ونتمنوا لك الشفاء، وجينا على خاطر سيدنا صالح ولدك، ربي يطول في عمرك وإن شاء الله تقوم سلامات. عاد الشيء اللي خلانا
3: اللطف على سيدنا، ربي يخفف عليك.
2: سيدنا عثمان انتي توا مريض وما تقدرش، والله أعلم قداش ثم من طماع دايرين بيك، بما فيهم ولد عمك محمود باي راهو فارح وباش يطير من الفرحة على خاطر انت مريض، يراه في راسه وفي راس عدوك يا سيدنا العزيز. عاد مش لو كان يتقدم ولدنا صالح باي وتحطه باي لمحال، وهكا اللي عنده حاجة في يده يرميها وترتاح انت، وبعد منام عينك ان شاء الله بعد عمر طويل تكون راضي ومرتاح البال يا سيدنا.
3: والله كلام معقول يا سيدنا، وهذاك هو صحيح، وهالأمر هذا ما يتم إلا موافقة واحد برك، الوزير يوسف صاحب الطابعة، راهو هو اللي في يده الحل والربط.

0: والله عيب عيب. طو هذا وقت الكلام في الموضوع، هذا وقت الكلام في الحكم وفي السلطة ولاية العهد. الرجل مريض يعاني والله أعلم فاش قاعد يحس، وانتم واقفين على راسه تتآمروا. مازال بكري، مازال بكري يا ناس على هالكلام. اتقيوا مولاكم وما يصير حتى شيء، حتى شيء. فهمتوا؟
1: لا، يتم بالسيف. مراوش وقت آخر باش نتكلموا في هالموضوع.
0: مش كل شيء نستعملوا فيه شجاعة يا جماعة، ثم أمور ما تحصل إلا بالسياسة. كيف ما هالأمر هذا، لو استعملنا السيف في كل أمر لقامت الحرب وشعلت النار. والله أعلم كيفاش تكون العواقب. أعقلوا يا ناس، رانا في حالة ما تطمنش. الوذنين واقفة والجواسيس متاع طرق الجزائر دايرين بينا يستناو وقتاش تقع فتنة باش يكملوا علينا. فيقوا يا ناس، فيقوا، راجعوا أفكاركم. كل ما هو باش يحصل لنا توا أننا نخلعوا أميرنا وهو مريض باش نرضيه ولده ونبيعوه، وما ناش واثقين باللي المراد متاعنا باش يحصل. الواجب يا جماعة أنه يقعد اللي كان على مكان، كان برا سيدنا وقام لباس وقتها يرشح ولده بشوية بشوية كيف ما عمل علي باشا، وكان حضر أجله يورث ولده. تحبش يا سيدنا تخلع نفسك وتحط ولدك في بقعتك؟ والله أعلم ربما تكون عملتك هذه سبب في فتنة وحرب في مملكتك ومملكة أسلافك.
2: أعوذ بالله يا يوسف، ما نرضاش. خليوني، أراني مريض موجوع.

0: حل يا حاج حل.
1: سيدي يوسف اهلا اهلا عالسلامة. اتفضل دار دارك ادخل.
2: اجا معايا العلية نحس في روحي تعب.
1: اتفضل ادخل نطيب لك قهوة ومن بعد نمشي

0: ما هو لاباس يا سيدي يوسف، مريضة؟
1: اي نعم يا حاج بنضيف، مريض. انا مريض، مريض من برشا ناس، من هذاك وهذوكم وغيرهم، مريض من الطماعين والحساد واولاد المرضى بدا الشر والنفاق، مريض من الدنيا اللي تقلبت وصار الولد ما عادش يستنى قضاء الله وقدره باش يورث بوه وعينه حية.
0: هذه أمور يا سيدي يوسف تقع في القصور وبيوت الحكم، ما هياش جديدة، ولذا ما تتعجبش.
1: ما عشتش هذا مع المرحوم سيدنا حمودة باشا، ما نعرفوش وما شفتوش، وبما أن سيدي مات ما عادش عندي بقى هنا، ما عادش عندي مقام في هالبلاد هذه.
0: ما تقولش هالكلام يا سيدي يوسف، اخزي الشيطان.
1: تتذكر يا حاج هك الكلمة اللي كان يقولها لي ديما وقت اللي نعارضه وإلا نقول له الحقيقة وإلا نقول له حاجة ما تعجبوش؟
0: ايه يا سيدي يوسف الله يرحمه، نتذكر كان يقول لك يا يوسف ما تحملك حتى حد غيري وما تعيشش بعدي 4 شهور. ايه لكن هذا كلام، كلام يتقال، كلام محبة ودلال. انسى هالموضوع واستغفر مولاك وما تشغلش بالك، وقعد في بلادك هذه بين احبابك واصحابك، مازال شانك مرفوع وقدرك عالي، والعجلة يا سيدي مش شيطان، وهذا البي قليل الحيلة وأعلانيته وما هوش ظالم. على كل حال الدولة في حاجة ليك
1: يا حاج بنضيف، انت بو اولاد وعندك اهلك، يصب عليك باش تفارقهم، والله اعلم اشوق عليهم لو كانت تمشي عليهم. اما انا صاحبي مات، اعز ما عندي في هالبلاد، وما عنديش اشكون خاف عليه، واحسن لي نفوز براسي خير ما يوقع لي اللي خايف منه.
0: بالذي لا اله الا هو، باللازمه والحرام، وكان تهرب من هالبلاد نهرب معك. الاعمار بيد الله يا سيدي يوسف، ومكتوب على كل واحد منا فين يموت حتى لو كان يهرب لاخر الدنيا، ولا مفر من قضاء الله وقدره. هيا اخزي الشيطان وبدل هالساعه بساعه اخرى.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. لوحة فنية هادئة مرسومة بريشة من الإخلاص وألوان من الإصرار والعزم والإرادة. وأنت من رسم هذه اللوحة عندما جعلتها هدفك المنشود في العمل، فكن دائما صاحب بصمة مليئة بالإخلاص وقلب مفعم بالعطاء والإبداع، يعزف لحنا جميلا في كل الأرجاء، لتكتمل قصة النجاح المنسوجة بخيوط من الجهد والتفاني. فلنمضي جميعا نحو بناء آفاق عملية باهرة. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

جرحك قال جرحك الصبر كان الحب كان كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غنى الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان

جرحك الجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها.

sempre bien, tan joven, cantante.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: فنجان قهوة.
3: عندما تشرق أنوار الصباح
4: تتفتح الأزهار مستقبلة أشعة الشمس الذهبية،
3: تلقي علينا نورا من المحبة والسعادة
4: لنستقبله بالأمنيات الجميلة،
3: ولنملأ أرواحنا ببياضه وتغريد عصافيره ونقاء سمائه الصافية.
4: فلنستقبل هذا السائر الجميل الذي يأتي كل يوم في موعده مبتسما مشرقا
3: بفنجان قهوة.
4: فنجان قهوة مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
3: صباح الخير أيها الأحبة، صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير لمن يبعثون الأمل والسعادة في أرواحنا، صباح الخير لكم أصدقائي. صباح جميل على صوت العصافير ورائحة القهوة وشيء من التراتيل التي نعشقها، صباح جميل نستجمع فيه كل معاني التفاؤل والنشاط والعمل والاجتهاد.

0: في الصباح، نستيقظ على تغريد البلابل وزقزقة العصافير. هذه الأصوات التي صاغها الشعراء ألحاناً في حب الصباح. صباح جميل لأولئك الهادئين، من تحمل أعماقهم ضجيجاً لا يشعر به أحد. صباح جميل لكل الأشياء الجميلة حولنا، ولكل تلك الأماكن التي ضحكنا بها كثيراً، ولتلك القلوب التي تحمل البياض في روحها. أيها الصباح، ما أجمل أن يكون الأمل رفيقك، ما أجمل أن نراك نقطة الانطلاق من جديد، لنطوي صفحات الماضي، لنفتح بك صفحة جديدة، لنعطي شمس الصباح وجوهنا. فشمس الصباح مفيدة للصحة، منعشة للروح، أما شمس المساء فتودع يومنا الذي قدمنا فيه ما استطعنا من خير وعمل، واستمتعنا بالفرح مع الأصدقاء والأحباب. لما الحزن والضيق والرزق في السماء، والقدر منذ الأزل محسوم، وهذه الدنيا بما فيها لا تستحق الهموم؟ لما نتوقف ونستسلم بينما الماء يركض بخيلاء، لا يقف في طريقه حجر أو شجر، دافعاً صدره إلى الأمام، متحدياً العراقيل والعقبات. تعلمنا صغاراً أننا إذا أردنا المشي علينا النهوض بعد السقوط، والأحرى أن نعي ذلك ونحن كباراً، وندرك أن السقوط هو من جعلنا نسير ونركض، بل وأحياناً نطير. إن العاجز الحقيقي هو الذي يملك قدمين ولا يسير بهما نحو القمة، والنجاح أمامنا وليس خلفنا، فلا يجب الالتفات إلى الوراء، كما لا يجب أن نستغني عن أحلامنا، فهي مصدر غنانا وغنائنا. إن المطر قد لا يهطل من السماء دائماً، فأحياناً يهطل من وجوهنا، فابتسامتنا ترطب الأجواء وتروي الصدور القاحلة، وتسيل على إثرها أودية وشعاب القلوب، فالسعادة لا تستورد بل من داخلنا تولد، والتفاؤل بذرة نزرعها في صدورنا لنحصد النجاح. هناك بشر أيها الأصدقاء مثل المطر، عندما يهطل تنتشر السعادة والدعوات، وباللطف نستطيع أن نفتح الأبواب كلها ونقيم في قلوب الأحباب. فبعض الكلمات كالماء تسقي حقول الفرح في أنحائنا، فتزهر وتثمر، والإطراء كنسمات الهواء الباردة التي تداعب الأشجار وترقص على أثرها الأغصان. فلا أجمل من أن تتمايل مشاعر من نحب فرحاً على إيقاع كلماتنا.
1: الصباح ولادة الأمل وإشراقة العمل، الصباح أمنيات القلب وانتعاش الروح وبعث جديد للحياة. أيها الصباح، نصحو من جديد، يرافقنا الأمل، نرى زهورا تتفتح، نلمح فراشات تتراقص للحياة، ورائحة القهوة تنعشنا من جديد. فنجان قهوة مع فاطمة محمد ومحمد نعمة.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت مساء الجمعة فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بأولاد هبة منزل ميمون بقفصة شمالية، متضمنة عروضا للفروسية ومعرضا للصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة إلى عروض فرجوية وفنية متنوعة تتواصل إلى غاية 30 من شهر أوت الحالي. أفاد المندوب الجهوي للتربية بقبلي لطفي حمدة بأنه تم الإذن بفتح أقسام تحضيرية بعدد من المدارس الابتدائية، إلى جانب توفير التجهيزات من كراسي وطاولات واقتناء تجهيزات جديدة خاصة بالمطاعم المدرسية، إلى جانب الحرص على توفير الموارد البشرية اللازمة من إطار التدريس والإداريين والعملاء، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة وتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية القادمة. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية

0: الحاجيات المتزايدة للمواطنين. أكد الرئيس والمدير والعام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد باتين أن التزود بالوقود سيعود إلى نسقه الطبيعي بداية من يوم السبت، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من المحروقات يتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من هذه الليلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين من الوقود. أكد الحرس والثوري الإيراني سيطرته الحاسمة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الإيراني أن فتح المضيق مرهون بإيفاء الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها في مذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق.
1: إذاعة قفصة معك،
2: راديو قفصة.إن.
3: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
4: ما خط القلم.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. على العاقل أن يتدارك أوقاته وأن يعد أنفاسه وأن يكون حافظا لوقته شحيحا به، فلا يفرط في شيء من لحظات عمره إلا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته، ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه. ما كل من زوق لي قوله يغرني يا صاح تزويقه، من حقق الإيمان في قلبه لا بد أن يظهر تحقيقه.
3: ما خط القلم.
5: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنياه، وليس من العقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها.
3: ما خط القلم،
4: ما خط القلم.
3: مع تحيات حسن السعاتي وأحمد صالح.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: وأقبلت يا صبح عرس الطبيعة تضحك في ورقات الشجر،
3: تدغدغ بالطل عشب الحقول وتطبع ألوانه بالزهر،
2: وتبني على الهضبات متاحف تسخر من هذيان البشر،
3: كأن عباقرة الجن فيها سكننا وعلقنا تلك الصور.
2: فحف الشباب ندي الحياة يستقبل الحلم المنتظر،
3: على ثغره بسمات الصباح وفي قلبه بسمات أخرى.

0: الشروق للحياة، الشروق لنا،
1: الشروق لنا.
0: الشروق لنا لوحات يرسمها كل صباح صالح شويرد،
1: يجسدها لكم
0: أحمد بن درويش الحمداني،
1: سهى بن زهران القيشي.
0: يبروزها لكم
1: المخرج محمد بن ناصر المعولي.
0: وما زال الصباح بشروقه يستقبلنا ونستقبله فرحين، مدين إليه أذرعنا بل حنايانا لنتعلم منه حب الحياة وقدرة المبدع عز وجل، لتكون لنا في دنيانا نورا وهداية.
1: ويأخذ الشروق منا آمالنا أفراحنا لتمتزج مع خيراته بقدرة من خلق الخيرات وجعل سراجا وهاجا ليكون شروق. فما أبدع الشروق وما أسعدنا بلقائه.

0: عند الشروق كثيرا ما نرى أحدا تستوقفه زهرة فيقطفها ويمضي ينتف بتيلاتها ويذروها في الهواء، وكثيرا كثيرا ما نرى عصفورة تنقض على فراشة فتحملها في منقارها طعاما لصغارها، وكثيرا ما نرى صيادا يصرع العصفورة بطلقة من بندقيته.
1: فلو ترك الولد تلك الزهرة ولم تنقض العصفورة على الفراشة ولم يصرع الصياد تلك العصفورة، أما عاشت الطبيعة في سلام وفي وئام؟

الخيال سراج ينير النفس المظلمة، فتشرق جوانبها فتحس بطعم الحياة لذيذا هنيئا. فكيف إذا جلنا بخيالنا في هذا الشروق الندي الجميل؟ ماذا ترى نفوسنا؟ صورا جميلة بلا شك.

0: إن ترى زهرة ورد فوقها للطل قطرة فتأملها كلغز غامض تجهل سره، ولتكن عينك كفا وليكن لمسك نظرة.
1: ليست الحمراء جمرة لا ولا البيضاء درة، رب روح مثل روحي عافت الدنيا المضرة. فارتقت في الجو تبغي منزلا فوق المجرة، علها تحيا قليلا في الفضاء الحر حرة. ذرفتها مقلة الظلماء عند الفجر قطرة.

شاعرة الصوت فديت الصدى، يجتاح بالحب ضمير المدى، ويزرع النشوة بين التلال، ويمنح الصحراء نعم الخيال. فليحلم الرمل بطل الشروق، ويحلم العشب بماء المطر، ويحلم الشاعر بالأغنية.

0: كلما وضعت يدي في يد ما لمستها من قبل قلت تبارك الله، فتح جديد وكنز لا نفاد له.
1: دعك والتفتيش عن السعادة، فشوقها إليك أشد من شوقك إليها، ولكنها أدرى بما في نفسك منك، وإلا لأتتك من زمان.
0: أطلق العنان للخيال إن شئت أن تنتشي بسحر الأعالي ونشوة الأعماق.
1: قال ذئب مضياف لحمل مسكين، هل تريد أن تتشرف بزيارة منزلنا؟ فأجابه الحمل، كم كان فخري بزيارتك عظيما لو لم يكن منزلك في معدتك.
0: ليس السخاء بأن تعطيني ما أنا في حاجة إليه أكثر منك، بل السخاء في أن تعطيني ما تحتاج إليه أكثر مني.
1: أنت رحيم إذا أعطيت، ولكن لا تنسى وأنت تعطي أن تدير وجهك عمن تعطيه، لكي لا ترى حياءه عاريا أمام عينيك.
0: نستدين في الغالب من غدنا لكي ندفع ديون أمسنا.

0: إن الكراهية نمو إلى أدنى وليست نموا إلى أعلى، إنها نمو يتغذى على نفسه ويأكل بعضه، والمحبة التي تنقلب بسرعة من ود ملتهب إلى كراهية ملتهبة هي محبة أنانية، محبة ضعيفة ضيقة الأفق.
1: إن انتقاله فجأة إلى البغض لا يدل على انفتاح العقل على فهم عميق، ولا يدل على انفتاح النفس على التسامح الكريم، ولا يكشف عن إحساسات روحية رحيبة، بل هو يدل على انحصار النفس في رغبة واحدة أنانية ما تلبث أن تقلب الحب حقدا.
0: والكراهية على كل حال لا تدوم طويلا، لابد أن ينتصر عليها الحب، لابد أن تنتصر المحبة، فالمحبة خير، والخير لابد أن ينتصر على الشر دائماً.

0: لحظات الشروق هذه وسناء نور صباحه هي بداية يومنا ومفتاح آمالنا ونقطة انطلاقنا، فما أجمل أن نلاقيها بانطلاق وبشر وأمل.
1: اليوم وكل يوم نمضي مع الشروق،
0: نمضي لأمل تاه في الظلمات،
1: يتجدد ذلك الأمل مع إشراقك الجميل يا شمسنا،
0: وما زلنا نمضي مع الأمل اليوم وكل يوم.
1: الشروق لنا،
0: الشروق لنا.
1: مع تحيات
0: صالح بن عبد الله شويرت،
1: أحمد بن درويش الحمداني،
0: سهى بن زهران الرقيشي،
1: والمخرج محمد بن ناصر المعولي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

عجل لي فلذلك ندعو باللجج يا ربي وليس لنا جلد.

وفدوا يدعون بقلب منزعج. يا رب ضعاف ليس لهم أحد.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنلني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

يا رب، يا فتاح يا رحيم، افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. أيد خطانا في رضاك، تسابقت منا القلوب وهامت الأرواح. فلأنت أرحم بالعباد تحبهم، فهم العيال ورزقهم منساح. يا مكرما بالعون جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.

قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يحثنا على أداء الأمانة وعلى الصدق والوفاء، قال: اضمنوا لي شيئا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم.

ورائع قول الشاعر: ورع الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.

شيء يفضل الصحة الجسدية غير الأمانة التي هي صحة النفس. قال أحد الحكماء: عندما تكون على حق تستطيع أن تتحكم في أعصابك، أما إذا كنت تعرف أنك مخطئ فلن تجد غير الكلام الجارح لتفرض به رأيك، وهذا خطأ كبير.

مستمعي الفاضل، إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع، ولكن بالتي هي أحسن.

مستمعي الكريم، لا تيأسن من انفراج شديدة قد تنجلي الغمرات وهي شدائد. كم كربة أقسمت ألا تنقضي زالت وفرجها الجليل الواحد.

وأنتم تتهيئون للعمل نرجو لكم يوما طيبا مباركا، كله عافية وكله خير وكله نجاح.

نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق

أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش الصعداء والنصر على الأعداء يا رب العالمين.

0: دمتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي خشعت له الأصوات وسبحت له الكائنات وأشرقت لنوره الظلمات. صباح النور، صباح السرور، صباح الدر المنثور. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الصباح اليومي والصبح إذا تنفس. سادتي المستمعين، سيداتي المستمعات، من أحب الناس إلى الله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يجيبنا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. حسب الحديث النبوي المبارك، شنو هو مقياس التفاضل بين الناس عند الله؟ الإجابة هو النفع. يبدأ إنسان حيوي، فاعل، صاحب بصمة، صاحب أثر، يسعى دائما في نفع الآخرين، فيأخذ مرة بيد كفيف ليقطع الطريق، يطفئ ظمأ هرة أو طائر في هذا الحر الشديد، يغيث مريضا أغمي عليه، يرمم طريقا به حفرة، يميط الأذى عن الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقد يكون أحبتي النفع بالتعليم، بإنارة العقول، بتهذيب الأخلاق. ولذلك فإن الله يرسل رحماته على من علم الناس الخير، والملائكة تدعو له، وكل المخلوقات تستغفر له. ما دليل ذلك؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. ونفع الناس قد يكون أيضا بمجرد الابتسامة في وجوههم. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وقد يكون برفع معنوياتهم عند إحساسهم بالفشل والإحباط، وقد يكون بتقديم هدية لهم جبرا لخواطرهم. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقد يكون النفع بحركات بسيطة ولكنها معبرة ومؤثرة. يكون بتكريم موظف عند تقاعده اعترافا بما قدمه. يكون نفع الناس أيضا بكشف كربة أو ضائقة مالية عنهم، لمرض شديد ألم بهم، أو دين ثقيل أرهقهم، أو حاجة لملابس العيد يفرح بها أبناءه. وتوى شنو فضل المؤمن اللي ينفع الناس ويقضي حاجاتهم؟ فضل في غاية العظمة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. معناها نهار القيامة كي تبدأ ماشي على الصراط، اللي هو أحد من السيف وأرق من الشعر، واللي هو جسر منصوب فوق النار اللي هي مظلمة وموحشة، إيش يصير وقتها؟ ربي يثبت أقدامك، يسهل مسيرتك، يكون هك العمل النافع شفيعا لك، وطوق نجاح ونجاة بين يدي الله، ونورا يسعى حول الإنسان. جعلنا الله وإياكم مفاتيح خير ومغاليق شر تقضى على أيدينا حوائج المحتاجين آمين آمين يا رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.
0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح.
3: باقة الصباح.
5: صباح المحبة والفرح، صباح جميل اللقاءات المرحة والمواعيد الرائقة، صباحكم معطر بالسلام والتواصل مع ما ومن تحبون.

كيف تبدو قصصكم مع اللقاء؟ هل أنتم مثلي لا تحبون لقاءات الصدفة غالباً؟ أم أنتم ممن يعتبرها دائماً خير من ألف ميعاد؟

0: اللقاء لحظة أو لحظات جميلة في حياة البشر عادة نلتقي فيها بالآخر ومع الآخر واقعيا وليس فلسفيا. تلتقي القلوب، تلتقي العيون، ولكن روحيا ووجدانيا يكون اللقاء ممتد ومتواصل. تتنوع اللقاءات وتتلون بحسب طبيعة المشاعر بين عناصر اللقاء. قد نلتقي مع الطبيعة، قد نلتقي مع الذكريات، قد نلتقي مع شخوص صنعوا بعض تفاصيل العمر لدينا. بعض اللقاءات تنعش الروح وترمم ما أنهكه الزمن، فهي بدورها تجدد رغبتنا في التواصل وصنع مسارات جديدة للفعل والحب والحياة، كلقاء الحبيب مثلا. وقد قالت أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد في وصف دقيق وعميق لبعض أوجه هذا اللقاء: التقينا إذن، الذين قالوا الجبال وحدها لا تلتقي أخطأوا، والذين بنوا بينها جسور لتتصافح دون أن تنحني أو تتنازل عن شموخها لا يفهمون شيئا في قوانين الطبيعة. الجبال لا تلتقي إلا في الزلازل والهزات الأرضية الكبرى، وعندها لا تتصافح بل تتحول إلى تراب واحد. التقينا إذن وحدثت الهزة الأرضية التي لم تكن متوقعة، فقد كان أحدنا بركانا وكنت أنا الضحية. يا لهذا اللقاء الذي تحدثت عنه أحلام مستغانمي من لقاء ساحر غريب عجيب متوحش المشاعر، يشبه الزلازل والهزات الأرضية الكبرى تتصافح فيه الأرواح والقلوب وتتحول إلى تراب واحد. هذه اللقاءات هي تشبه المحبة، تشبه العشق المجنون لكل الأشياء التي نمتلكها والتي نريد أن نتملكها، رغبة جامحة في أن يكون الآخر لنا في هذا اللقاء وغير موعد وغير لقاء، في كل صدفة ولقاء مبرمج. إنه لقاء الأحبة، ألم أقل لكم إنه من أروع اللقاءات.
1: وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم إنما وحشتني.

نوع آخر من اللقاءات يبدو لقاء جميل هو لقاء الأصدقاء أو مريحي أرواحنا، هو تلك الأرائك التي تتكئ عليها ذواتنا، هي تلك اللقاءات التي نتجرد فيها من كل تكلف ونحيا زمنا من الصفاء والتلقائية، موعد نبدد فيه غربة أرواحنا فنهن مع مريديها. مريد أرواحنا هم أشخاص نثرهم الزمن في كل العمور، فرقتنا الأماكن أحيانا، فرقتنا بعض المواقف أحيانا أخرى، اختلفنا حول السياسة، حول الجمال، حول المال، لكن لقاءاتنا تبقى جميلة فقط لأنها صادقة.

اللقاء في مجمله، ترتيبه، تفاصيله، مواضيعه، هل نعدها أم أنها تنساب كالشوق في ثنايانا؟ اللقاء، كيف نعيش اللقاء؟ هل نعيش لقاء قبل اللقاء؟ هل نحدد مدته؟ طبعا لا، ولا نتحدث هنا على لقاءات العمل العابرة ولقاءات الاختبارات المفروضة، نتحدث عن اللقاء الذي ترتاح فيه الأرواح، لقاء تمتزج فيه المحبة بالذكريات والشوق، ويتراكم فيها الحب والوجد، وتظل نكهة اللقاء الأولى مميزة.

إذن في فاتحة هذا اليوم كيف تبدأ مواعيد لقاءاتكم؟ دعوها تكون لطيفة، مجدية، مريحة، وإلا فلا ضير في إلغائها. اكتفوا بالتقاء الأرواح البهية، فكم نحتاج من الاجتهاد حتى نريح أنفسنا، وكم نحتاج من مسح الإجهاد عن ذواتنا. افعلوا ولا تترددوا، لا تلتقوا اليوم إلا بجميل الروح، من عندما يطالعنا وجهه تخفف أتعابنا، من عندما تتلحفنا ابتسامته ننسى آلامنا، فقط هذا التقوه دون غيره، فلا مجال في عمرنا الآن لالتقاء الهموم والمتنمرين وهؤلاء الذين نأسف لهدر الأوقات معهم. التقوا فقط من يحبكم، من يحب الحياة، من يكون جميلا في روحه وفي قلبه.

0: يومكم جميل، وأرجو أن ينال لقاؤنا الإذاعي هذا رضاكم ويكون من أجمل اللقاءات التي تعترضكم في هذا اليوم. مع تحيات سمية رجب.
1: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا الفراشات الليلية الأكل الأوراق. اليوم نذكر اللي هو 29 أوت الساعة آخر أيام فصل الصيف، وإن شاء الله يعود علينا بالبركة. الفراشات الليلية هي حشرات تخرج كان في الليل وتصيب أوراق الخضروات، وهي عائلة كبيرة مثل الحرشفيات الأجنحة، يتغير لونها وشكلها من صنف الآخر، وتكون الأوراقات كبيرة الحجم في آخر مراحل التطور متاعها، وتتميز بنشاطها الليلي وفي الصباح بكري وعند بداية المساء، وتتخبى في النهار في الطبقات السطحية للتربة أو لا في ساق النباتات أو لا في وسط النبتة. تتراوح مدة الجيل الواحد بين 80 و100 يوم خلال الشتاء. تبدأ الأنثى في وضع البيض بعد 4 أيام حوالي من التزاوج، وكل بيضة ذاك توضع غالبا على سطح سفلي للأوراق على صورة كتل، وتحتوي الكتلة الواحدة من 200 حتى 1500 بيضة، وتغطي كتلة البيض بتبقى مزغب باش تحميها من الظروف المناخية ومن الأعداء الحيوية. يفقس البيض ذاك بعد 15 حتى 23 نهار خلال أشهر الشتاء، وبعد تخرج اليرقات وتنسلخ 5 مرات، وتتحول بعد إلى تور العذراء اللي تستقر في التربة على عمق من 2 سنتي حتى 5 سنتي. ديدان الورق هذية ما عندهاش بيات شتوي وتتواجد على طول العام. بالنسبة لأعراض الإصابة، تصيب الأفات هذه العديد من النباتات على غرار نباتات الطماطم، السلق، السلاطة، الفلفل وغيره، وتأكل اليرقات الحديثة قشرة السطح السفلي للأوراق ونسيجها السنجي في مساحات صغيرة، وتخلي قشرة السطح العلوي والعروق والوسطى. ومع تقدم اليرقات في العمر تتسع المساحات، وتأكل اليرقات حتى السطح العلوي والسفلي متاع الورقة، وتخلف ثقوب غير متنظمة. ورغم أن هذه الفراشات تصيب الأوراق، لكن بعضها ينجم يصيب حتى ثمار كما ثمار الطماطم. بالنسبة طرق المكافحة، الحشرة هذه عندها خطورة كبيرة على النبتة، وتتواجد بكثرة في الحقول وتسبب خسائر فادحة للفلاح. ومكافحتها يلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الحراثة وتقريب التربة، إزالة الأعشاب الطفيلية، استعمال المصائد الليلية، والرش بأحدى المبيدات المصادق عليها، وماذا بينا المدوات تكون في آخر المساء، ونحرصوا باش يوصل الدواء للسطح السفلي نتاع الورق، وغسل النباتات بالقداء. وتوا ما بقالي كان لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: تمام السادسة صباحاً.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعاً مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت مساء يوم أمس فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بولاد هيبة منزل ميمون بقفصة الشمالية، متضمنة عروضا للفروسية ومعرضا للصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة لعروض فرجوية وفنية متنوعة. تابعت جلسة عمل عقدت يوم أمس بمقر ولاية توزر سير تنفيذ مكونات مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بهدف مناقشة مشروع القيادة بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائية الرامي لتوفير أداة مشتركة لمختلف هيكل المساندة.

0: مواطنين. أخيرا، وفي أخبار العالم، ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية ضغوط الاقتصادي على إيران بفرض عقوبات جديدة. وقالت وزارة الخزانة أنها حددت شبكات ووسطاء أو قنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. كما توعد وزير الخزانة الأمريكي بقطع كل شريان اقتصادي متبقى لإيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نساء الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح.
8: نسيم صباح، صباح الخير، صباح النور، نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباح الأرزاق التي تساق، صباح راحة البال، وصباح جبر الخواطر لكم الناس الكل. إن شاء الله نهاركم يكون من أحلى ومن أسعد لياماتي. يسعد لي صباحكم في نسائمنا الصباحية. 4 دقائق بعد الستة نبدو معاكم المشوار على موجة إذاعة قفصة.

صباحات جميلة ورائقة لكل من اختار موجاتنا. نهار جديد يفتح أوراقه، فرصة جديدة نبدو بها بجديد بنشاط بأمل إن شاء الله هكا نبدو نهارنا برشا أحلام برشا ابتسامة برشا ثقة زيادة إنه اللي جاي باش يكون خير وأحلى. وتحيتي اليوم باش تكون لكل الأمهات، لكل نسائنا وكل أمهاتنا اللي يقوموا بكري اللي يعطروا البيوت، أكيد يعطروها بدفء محبتهم قبل ما تتعطر بريحة القهوة وريحة البخور وريحة العائلة اللي تتلم على طاولة الفطور ورشفتك القهوة الصباحية هذيك. إن شاء الله ربي يدوم ديما لمتكم ولمت أحبابكم وحبكم لبعضكم الناس الكل. صباحكم في برشا بركة. اليوم السبت 6/29/2026 اللي هو الموافق لسادس عشر من ربيع الأول 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 241 من عام 2026. عنا 35 أسبوع في هذه السنة واليوم عنا 92 يوم في فصل الصيف. الناس اللي هكا مازالت تخمم توا وإلا مازالت في الدار مازالت ما خرجتش، نقولكم فما نسيمة محلاها صباح استغلوها على الأقل حتى سويعة حتى سويعة ونص حتى اللي هو حتى نعرف إنه درجات الحرارة مازال النسق متاعها معناها تصاعدي، لكن إن شاء الله هكا ديما نختموا على الأقل حتى نسيمة هذية متاع الفجر ونسيمة هذية متاع الصباح نرتحوا روحنا شوية من المكيفات ونشموا هكا نسمة عادية. على كل إن شاء الله بعد شوية باش نعطيكم أكثر تفاصيل فيما يخص طقسنا بالنسبة لليوم، لكن قبل هذية نعطيكم فكرة على موقت الصلاة وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 33 دقيقة، العصر 4 دقائق بعد الساعة 4، تمام الساعة 7 مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 25 دقيقة بعد الساعة 8 مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: صباحات جميلة ورائقة، نتمنى لكم الناس كلها. ونشوفوا طقسنا اليوم كيفاش باش يكون. اليوم سبت 29 أوت 2026، توقيت 22 دقيقة بعد الستة. طقسنا يتميز اليوم، فما سحب قليلة باش تكون موجودة على كل البلاد، واللي باش تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، وباش تكون ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، واللي تتفرع آخر النهار حول الجهات الشمال الشرقي، ويكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد. بالنسبة للحرارة باش تكون والحمد لله في انخفاض طفيف، انخفاض طفيف ديما، أما واحد ديما يقول الحمد لله. تتراوح القصوى عامة بين 37 و42 درجة، وتنجم توصل 45 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل، بالجنوب والمرتفعات باش تكون ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى وأثناء ظهور السحب الرعدية. ونحكي لهنا على بعد ظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. هذه فكرة صغيرة بطبيعة الحال، والتفاصيل الكل ناخذوها بعد السبعة من خلال مصفحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات لكم الناس الكل، وثنية زينة للناس اللي تسمع فينا وهي على الطريق. ولهنا نحكي بصفة خاصة على الناس اللي هي في اللواج، على الناس اللي هي زيدة كيف كيف في الكار، لكل السواق وللناس اللي هم معاهم. إن شاء الله كل طرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم اليوم، تمشوا سلامات وثنيتكم زينة في كل الاتجاهات.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحل ونقرأ لكم جوابي.
3: وانا كالعادة باش نحل وباش نقرأ لكم جوابي، وجوابي فيه برشا أفراح وبرشا طاقة. وكالعادة نبدو بالحمل. القمر في برج الحمل وانفراجة كبيرة بعد ضيق، وتستقبل طاقة دارك بقلب مفتوح برشا وبعزيمة زي دي كيف كيف كبيرة. برج الجوزاء فما توازن عاطفي اللي بيرجع لك ويخليك تعاود ترتيب أولوياتك، فقط تكون صبور شوية في حوارك مع شريك اليوم. هذا شنو مطلوب منك. برج العرض سكينة منزلية اللي تفتح لك أفاق للإبداع، يكفي أنك ترتب محيطك الخاص باش تستقبل طاقة الخير. برج الحوت تألق مهني غير مسبوق، وثباتك وإخلاصك في العمل هم اللي باش يميزوك اليوم وباش يرفعوا مكانتك. برج القوس رؤيتك يا برج القوس واضحة، المشروع سفر وإلا دراسة، يكفي أنك تسمع لصوت الحكمة اللي هو موجود وكامن في أعماقك. برج الأسد جاذبية وحظ كبير يدعم كل خطواتك، مالا ما تترددش في أنك تظهر مواهبك، وتأكد أنه الأضواء الكلها باش تكون مسلطة عليك. برج العقرب اليوم باش تخرج من ضغوط الأيام اللي فاتت، وباش تنظم مواردك المالية، وباش تنظمها زادة بحكمة، وباش تعزز استقرارك. برج الثور فما تحول روحي اللي باش يمنحك القوة، واللي يخليك باش تتخلص من أعباء الماضي، وروحك باش تكون روح متسامحة، وأهم من هذه الكل إنها باش تكون مقبلة على الحياة. توازن صحي نشاط متجدد وإنجاز اليوم يكمن في إنك تنجم تتم كل مهامك اليومية. مش هذه بركة باش تكملها بدقة وبهدوء وبفرح يا برج السرطان. برج جدي بصيرة نافذة باش تكون في اتخاذ القرارات، استثمر وقتك، وقتك فيه برشا هدوء، وأهم حاجة هكا أكون هادئ جدا في تخطيط المستقبلك وخاصة المهنية. برج الميزان تواصل ذكي اللي باش يفتح لك أبواب كنت تحسبها مغلقة، ذكائك الاجتماعي هو مفتاح نجاحك بالنسبة لليوم. نختمو برج الدلو اللي اليوم باش يكون عندك دعم اجتماعي من أصحاب تحبهم برشا، أصحاب مخلصين، والعمل الجماعي اليوم هو سر قوتك وتألقك يا تلوى.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح 39 دقيقة. تحية لكل مستمعينا وخاصة مستمعينا اللي هم خارج حدود الوطن، إن شاء الله ربي يعطيكم بصحة الغربة ويعطيكم كيف كيف زيادة بكل الخيرات، وشكرا على تفاعلكم معنا وشكرا على تحياكم الصباحية اللي تخلي صباحنا أحلى وحتى تحسن حتى من جودة حياتنا. شكرا من القلب لكم الناس الكل. اليوم قاعدين تسألوا فيها برشا على معتها الماء بطريقة كبيرة برشا. نعرف أنه فما هكا أزمة متاع ماء، لكن أكيد فما وزارة التجارة كانت فما برامج خصوصية باش يتم تزويد مختلف الولايات بالمياه المعلبة. كيف كيف زادة إن شاء الله بعد 8 باش يكون حاضر معانا منظمة الدفاع عن المستهلك باش نحكو في ما يخص الكميات اللي موجودة معناها، وهل ترى يلزمنا ناخذ احتياطاتنا وإلا الأزمة معناها في طريقها إلى الانفراج. برشا حاجات باش نحكوها في ما يخص اليوم الماء وخاصة فيما يخص المياه المعلبة. هذا موضوع حكيتوا عليه برشا وطلبتوه برشا، وأكيد كيف ما قلتوكم إن شاء الله باش نحكو فيه. كيف كيف زيادة برشا تفاعلات فيما يخص الجارديناج والديكور ومواضيعكم زيادة كيف كيف اليوم باش تكون حاضرة معانا. يكفي إنكم تكونوا حاضرين، ما تبدلوش الموجة، برشا إيقاعات، برشا موزيكا، برشا طرب وبرشا أخبار تهمكم تلقوها معنا في نسائمنا الصباحية. نهاركم زين.

إذاعة قفصة إذاعتكم. هذه فيروز، فيروز الصباح توصل بينا ل 52 دقيقة بعد الستة. خليني نمشي ونصبح على مستمعينا الكل اللي قاعدين يبعثونا في برشا مساجات محلاها في تصبيحات زي دي كيف كيف محلاها. فصباحكم مزيان إن شاء الله، كيفكم وكل الطرق إن شاء الله تكون فرحة أمامكم ونهار في برشا خيرات، برشا مسرات، برشا فرح. نعود نذكركم إنه درجات الحرارة اليوم باش تكون في انخفاض طفيف، القصوى باش تكون بين 37 و 42 درجة بالشمال، والوسط اللي اليوم باش يشهد ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بالأمطار. بالنسبة للجنوب أعلى درجات الحرارة باش توصل ل 45 درجة، وبالمقارنة بيوم أمس معناه باش تكون أقل درجات الحرارة، وإن شاء الله الانفراج جاي. ماناش بعدين برشا على الانفراج، الانفراج اللي كنا أمس حتى أحكينا عليه من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي، وأنه الانخفاض باش يكون ملحوظ ابتداء من نهار وباين وواضح ابتداء من نهار الأربعاء الجاية إن شاء الله. وإن شاء الله كل ربي يخفف الشمس هذه على الناس اللي تخدم تحتها. نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل، برشا أمنيات أنه نهار جديد في أحلام جديدة، يكون فرص جديدة زيدة كيف كيف، ويحمل معاه احتمالات جديدة. إن شاء الله كل أحلامكم تشوفوها على أرض الواقع.

0: معاك خطوة مرايتنا. الطرق التقليدية للتبريد للتوقي من حرارة الصيف. موضوع الخيمة اليوم بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام السابعة صباحاً.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: ألتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%. خصصت جلسة عمل انعقدت بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإشراف وزير التعليم العالي منذر بالعيد لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بالعودة الجامعية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات البحثية والتعليمية. كما تعرضت الجلسة إلى مدى جاهزية دواوين الخدمات الجامعية بمختلف الجهات، وخاصة فيما يتعلق بخدمات السكن والإطعام والنقل والإحاطة الاجتماعية والصحية. تذكر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر لتتواصل لغاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. أخيرا وفي أخبار العالم، تواصلت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم السبت وسط إطلاق نار وقصف مدفعي في مناطق عدة، غدا استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات منفصلة للاحتلال، فيما تتزايد التحذيرات من تعثر مسار وقف إطلاق النار في ظل التباينات في المواقف بشأن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح الفصائل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: صباح الخير من جديد. خطقتنا كيفاش باش يكون اليوم. عطيتكم من بكري فكرة صغيرة، لكن أكيد كما قلنا ديما التفاصيل الكل محينة ناخذوها من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح خير سي سرحان، نهارك زين سيدي.
1: نور، أهلا وسهلا.
0: مرحبا. اليوم طقسنا يتهالي باش يكون فما انخفاض طفيف، معناته بالنسبة للجنوب الغربي 45 درجة، تتسمى نقصنا شوي على أمس وعلى أولامس سي سرحان.
1: صحيح، هو اللي قاعدين نسجله فيه هو التراجع، وهذا هو الأهم، يعني حيث الأرقام قاعدين في تراجع تدريجي، هذا شيء إيجابي بعد موجة حر كانت
0: استثنائية
1: كبيرة شوية، خاصة عدنا إلى اللون البرتقالي الأصفر الموجود، ولمسنا انخفاض في درجة الحرارة، ولكن مع الانخفاض هذا يعطينا مؤشر آخر لوجود تقلبات جوية كالعادة كلاسيكية بالواجهة الغربية للبلاد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية ومحلين الجنوب على غرار هذا اليوم. يعني في الصباح ممكن نلاحظوا يعني أجواء مغيمة، لكن العشية خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، نقصد بذلك باجة جندوبة سليان الكاف القصرين وصولا حتى إلى زغوان القيروان تونس الكبرى، يعني في أجزاء منها، وعلاش لا حتى إلى ولاية سوسة، هذوم الأماكن المعنيين. حريصين طبعا على متابعة هذه الوضعيات الجوية التي تسمى بالأحيان أحيانا تسمى بالدقيقة. علاش؟ على خاطر نعرف نجم هذه الحرارة المرتفعة لها انعكاسات على كمية الأمطار التي ستنزل في ظرف زمني وجيز، وبالتالي نتهيأ إلى كميات هامة إن شاء الله،
0: إن شاء الله.
1: ممكن تكون هامة، احنا ديما نتبعه وإن شاء الله ربي يعطي خيره
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة اليوم الرياح تتواصل عموما من القطاع الشرقي، لكن قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتقوى آخر النهار بالجنوب الشرقي بطبيعة الحالة أثناء ظهور السحب الرعدية، هذا يعطينا حتما بحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، مع درجات حرارة قصوى من حيث الأرقام تتراجع خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية هذا اليوم اللي بتكون فيها الأرقام بين 36 و40 درجة، بين 41 و46 ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا. نفس السيناريو يتكرر يوم الغد، ونلمس أكثر تراجع في درجات الحرارة يوم الغد، وكأنه يعني بدأت الأمطار تعود وبشائرها تكون موجودة خاصة في العشويات. يعني ديما نلاحظوا حتى من خلال صور القمر الاصطناعي تكونها، ونتبع مسارها التدريجي نحو الجهات الشرقية، غدو كيف كيف الجهات الغربية للشمال والوسط، ثم بعض الجهات الشرقية للبلاد تكون معنية بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الحرارة بين 32 و37 بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، بين 38 و42 ببقية الجهات، تصل محليا بعد ما كانت أغلب الولايات يعني ما بين 43 و47 درجة، لهنا ولينا نحكيه على بعض المناطق لا غير تصل فيها الحرارة 45. الشيلي موجود يعني ببعض الأماكن، ولكن الحمد لله نلمس في التراجع، هذا هو الأهم. نتهيئ لموسم الأمطار الفترة الانتقالية يعني من الصيف إلى الخريف، إن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله ربي يخفف علينا
0: إن شاء الله. الفترة الانتقالية هذه زادة نحسوها إن شاء الله في الجنوب الغربي، علاش تقريبا كل البوادر نتاع الأمطار والبوابة الأمطار باش تكون المناطق الغربية للشمال والوسط.

متوسط. دونك إن شاء الله احنا نتأملوا أنه زاد الجنوب الغربي نحسوا شوية بالأمطار هذه حتى لو كان شوية. يعطيك صحة، شكرا ليك في الحالات الكل. سي سرحان يومك سعيد، شكرا.

إذاعة قفصة إذاعتكم. أخبار النادي. أخبار النيت وأكثر الأخبار اللي تم تداولها ما بين أمس وما بين اليوم وأول الساعات الأولى لهذا الصباح تونسية وعالمية. نبدوها بالموسيقى وصناعة المحتوى، وين يتصدر فيديو كليب قالت أهلي مرتضى لفتيتي وليام لمستر سكيل وشريط مسكرة اللي يجمع سان لوفانت ومحمد عصيف، شهادة صدارة المشاهدة على اليوتيوب في تونس. نبقى في الموسيقى وانتشار مقاطع الفيديو اللي هي مرتبطة بغنية بعثة ظنها للبحر المقتبسة من التراث التونسي، يغنوها برشا في جرجيس ويغنوها برشا زيدة في بن قردين، تتصدر زيدة المشاهدات على اليوتيوب. في الشأن الرياضي التونسي والمحلي، متابعة تحركات الميركاتو الصيفي والتغيرات في الأندية التونسية وأخبار مشاركة التونسي عبد العزيز دوغاز في بطولة أمريكا المفتوحة. هنا زيدا كيف نحكو على كارم بن هنية اللي كان أعلن اعتزاله وعودة الرباع كارم بن هنية عن الاعتزال وبش يشارك من جديد في تحضيرات الألعاب المتوسطية تارانتو. بالنسبة للمستجدات والشارع التونسي، متابعة مازالت متواصلة لموجات الحر المستمرة، تحذيرات مناخية إلى جانب استعدادات للعودة المدرسية وتوفير الكتب المدرسية ومعها المياه المعدنية. كانت تراند المستجدات في الشارع التونسي زيادة كيف استعدادات للموسم الخريفي والخدمات الأساسية والتركيز الحكومي المكثف على متابعة خطط الطوارئ باش يتعاملوا مع التقلبات المناخية، وأهم حاجة مواجهة الانقطاعات في شبكة التوزيع. باش نمشوا لأبرز المستجدات العالمية، وين ملفات الطاقة والتجارة تهيمن على أبرز الأحداث العالمية وبعد إعلان واشنطن عن تفاهمات وتدابير واسعة اللي تتعلق باستثمارات وأسواق النفط العالمية في أمريكا اللاتينية. وكيف زاد التوترات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد، ومن خلال متابعة مستمرة لأمن الملاحة في المضايق البحرية، التجاذبات السياسية بشأن السياسات الجمركية العالمية. الأمن السيبراني كان أكثر الحاجات اللي تداولت البارحة في الليل، وتفاعل إعلامي كبير برشا مع الاختراقات الأمنية الرقمية، الهجمات الإلكترونية اللي استهدفت برشا مؤسسات حيوية في أوروبا. هذوما أكثر الأخبار اللي كانت والمستجدات اللي تداولها الشارع التونسي والعالمي ما بين أمس واليوم.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. برامج إذاعة قفصة في مدن تونس الكبرى على 92.5
6: بانوراما.

0: Flash Sport. Flash Sport.
1: أجمل تحية صباحية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وبرنامج الجولة الثانية، ذهاب من البطولة اللي باش تلعب الويكند هذا اليوم وغدوة أبارتير من 4:30 متاع العشية في كل الملاعب. باش نبدأ بمباراة الفريق طبعا في ملعب رادس الأولمبي اللي يستضيف بطل تونس في أول مواجهة لي في البطولة كما ذكرنا في ملعب رادس هذا الموسم، في مباراة طبعا يبحث من خلالها عن انتصار ثاني في مواصلة طبعا البحث عن تجديد العهد مع البطولة في سيزن أخرى. الأفريقي يستقبل من الحمام سوسة مقابل زفرها حسين بولعريس ومستقبل المرسى مع تقدم ساقيت الدير في ملعب عبدالعزيز الشتيوي مقابل يديرها عبد السلام ماني. النادي الصفاقسي في المهيري مع ترجي جرجيس، التحكيم للحكم محمد علي قروية. لحد 4:30 شبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لسيف الورتاني. نادي حمام لنف مع نادي البنزرتي، تحكيم لأمير العيادي. والأولمبي البيجي مع اتحاد بنقردان، تحكيم لفرج عبدلاوي. وفي الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي يستقبل النجم المتلوي مقابلة يزفر الحكم خليل الجارية. باش نحكوا على اللعبة المتوسطية وتتويجات التوانسة، باش نحكوا على منتخبنا الوطني التونسي للسيدات في الكرة كرة اليد اللي فاز يوم أمس على منتخب كوسوفو بنتيجة 38-10 لحساب الجولة الرابعة من دورة كرة اليد النسائية ضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو إيطاليا 2026. منتخبنا أنا الشوط الأول من المباراة متقدم بسكور تقريبا يبعد 15 هدف، وعد هذا الانتصار والرابع بالنسبة لمنتخبنا ليعزز بذلك موقعه في صدارة المجموعة برصيف 8 نقاط. منتخبنا باش يلاقي غدوة لحد منتخب الجزائر ضمن الجولة السادسة أو الخامسة والأخيرة ضمن هذا الدور الأول. ديما نبقى مع الأخبار الخاصة بوفد المنتخب الوطني التونسي، كما فما الإيجابي فما الحاجات السلبية اللي رينا. بالنسبة للوفد التونسي، رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية عماد بوزري بأكد في تصريح لمراسل إذاعة التونسية أنه اختفاء لاعب المنتخب الوطني في اختصاص الرافة محمد أمين السعيدي منذ يومين بمطار روما وانقطاع أخباره إلى حد هذه اللحظة، وأكد أنه سعيدي كان ضمن وفد المنتخب العاد من العاب المتوسطية بتورنتو قبل أن يختفي عند وصوله إلى مطار روما حيث فشلت محاولات البحث عليه. وقد تم إعلام أمن المطار والجامعة اللي رصد دورها وزارة الشباب والرياضة في انتظار تقرير مفصل عن ملابسات الحادثة. هذه حادثة ثانية بالنسبة لي الوفد التونسي بعد بنية زدعتها هي رياضية كانت غادرت إلى الأراضي الفرنسية وكانت هبت زد بوست على الانستغرام تاعها وأكدت أنها يعني غادرت إلى طبعا مقر الوفد المنتخب الوطني التونسي وغادرت كما ذكرنا ونية متاعها من الأول في الحقيقة حسب فهمنا في البوست نتاعهم. هذا رياضي ثاني كما ذكرنا، هذه من السلبيات المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية. أكد مصدر بالجامعة التونسية لكرة القدم أن المنتخب الوطني التونسي باش يواجه منتخب مالي وديا في ملعب المهيري في صفاقس، ومن المنتظر أنه تجرى المباراة يوم 3 أكتوبر مع إمكانية إجراء ودية ثانية يوم 6 أكتوبر أمام منتخب البنين بأحدى ملاعب جهة الساحل. نذكر أنه المنتخب الوطني باش يواجه في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا منتخبي غانا وبوتسوانا بالجابون بثم تونس والجابون باش نستقبلوا ونلعبوا البرة يومي 24 و 29 سبتمبر القادمة. وفي كرة السلة هزم المنتخب الوطني أمام نظير الكاميروني بسكور 83-61 لقاء يندرج لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن النافذة الرابعة على التصفيات الأفريقية المقامة بتونس المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2027. المنتخب فاز أمس في الجولة الأولى على الكافير بنتيجة 60-56 ونكمل منتخبنا غدوة لحد سلسلة لقاءاته من النافذة الرابعة بمواجهة منتخب جنوب السودان. نكمل جولتنا الرياضية الكرة خارج تونس دوريات الأوروبية نحكو على البريمير ليج الليغا سيري اي والبوندسليغا والليغا الفرنسية. بالنسبة للدوري الإنجليزي ممتاز مانشستر سيتي خارج القواعد يمطر شباك كريستال بالاس برباعية مقابل هدف. وفي الدوري الإسباني لافيش يفوز على فياريال هدف مقابل صفر. وفي السيريا الإيطالية ميلان فينينزيا 2-2 في السانسيرو المقابلة. وفي الدوري الألماني بايرن ميونخ يمطر شباك شتوتغارت 5-5. وفي الدوري الفرنسي الليغا الفرنسية البي اس جي يعود بتعادل أمام ليل 2-2 خارج القواعد. هكا نكونوا كملنا هذا الموعد الرياضي معيدة ما زلت متواصلة. هذه أجمل تحية حيدرون إلى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: حتى واحد ما ينكر أنه الصيف هذية صيف 2026 كان صيف استثنائي بكل المقاييس، من ناحية السخانة، من ناحية بارشة حاجات أخرى زيادة كيف كيف. ونعرف أنه المتنفس الوحيد خاصة في المناطق الداخلية هم المناطق العمومية اللي نشوفوهم مثلا في رأس الكيف، اللي نشوفوهم زيادة كيف كيف قدام الليسيات في ساحة الحرية، باهي نلقوا عباد تخرج باش نجم تتنفس شوية، باش نجم تتفرهد شوية، الناس تمشي تتلم تفرح شوية يخرجوا، باهي هذه كلها باهي. لكن الحاجة الخايبة انه كي تبدو مروحين ما تخلوش الفضلات متاعكم علاش قلة قليلة اللي قاعدين نشوفوا فيهم يحرصوا على انه يخلوا البلايس متاعهم وإلا بقايحهم نظيفة. يعني انتم روحتوا خليتوا شكون ينظف، معناه شكون اللي باش يخلوها ينظف في الفضلات نتاعكم، ومن بعد كل واحد فينا يجي هكا وراء الشاشه نتاعها وراء البي سي نتاعها ولا وراء التليفون نتاعها، ونبدو نقولوا لا الوسخ موجود في كل بلاصه، هذه نقاط سوداء موجوده في كل بلاصه، البلديه ما تخدمش، العمال النظافه ما يهزوش. واحنا نحكوا ديما على الحقوق نتاعنا، اما بعمرنا ما حكينا على الواجبات نتاعنا. فمن واجب بيتنا زادة انه نخلو بلايصنا نظيفة بعد ما تفرهدنا، بعد ما ضحكنا، بعد ما تلمينا، ما فيها بيس ساشي صغيرة نجمو نلمو فيها الحاجات اللي احنا كليناهم ولا شربناهم ولا دبوزة الماء اللي حطيناها بحذينا. هذاك علاش ديما نقول ونعاود انه راهي النظافة عقلية قبل ما تكون بلدية. هذه حاجة من الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها واللي هي كثرة زادة النقاط السوداء برشة زادة. ما اخذ نسمعوهم ديما مع أنا في توقيت هذية أصواتكم توصل.
3: أنا طفلة كونسية وعمي 11 سنة قفصية، حبيت نحكي على قفصة. أول حاجة ما ندخلوا في الضوء، الضوء الأيامات هذه البريود هذه ديما مقصوص، يبدأ لك ساعات حتى من 7 حتى كش لليل الضوء مقصوص، والماء مقصوص، مثلا كنت حال الماء يقص الضوء، كنت حال الضوء يقص الماء. فمش حاجة تعت فرهيد في قفصة، كنت تمشي الحديقة تلقاها معبية، كنت تمشي للرأس الكيف تلقاها معبية، تمشي أي بلاصة تلقاها معبية. يعني فما عبد صغار تحب تتفرهد، عطلة عطلة، يعني مش حاجة عطلة لازم لعبت تتفرهد، مش تقعد في الدق. من فين عنونا حاجة تعت فرهيد، حاجة نتفرهدوا بها.
4: باي أنا بربي راني مواطن تونسي من قفصة، الحالة 50 سنة وإحنا نقولوا هاي تتطور هاي تتطور، وإحنا لا، وإذا بي كل مرة وإحنا نمشي التالي توكية في السخانة الساهلية. يا حبيبي يا رسول الله، تقص عليك حلك الماء، تقص عليك الضوء، تقص عليك الضوء، تحل عليك الماء. الله غالب، احنا نقولوا كان ان شاء الله من حسن الى احسن، وربي ان شاء الله يخرجنا منها على السلام.

49 دقيقة بعد السبعة قاعدين تسألوا فيها في الحقيقة على السفرات الخطوط البعيدة بالنسبة للسكك الحديدية التونسية، وكنا حكينا عليهم أمس وقلنا إنه بعد هو صحيح تم إلغاء عدد من الرحلات، لكن راهو تم استئناف السفرات وقلنا عليها وأعلن عليها من أمس الصباح، وقلنا راهو تم استئناف سفرات الخطوط البعيدة، وكانت أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على استئناف سفراتها في خصوص الخطوط البعيدة اللي كانت شهدت اضطرابات نهار الأربعاء أنها 26 أوت، لكن توا رجعت بطريقة عادية وتم استئناف سير القطارات في ظرف وجيز جدا. معناها في الحقيقة ولهنا ما نجمو كان نثمنوا كل الجهود، جهود الفنيين وإلا العاملين في مختلف اختصاصاتهم وحرصهم على أنه يتم استئناف سير القطارات في ظرف وجيز. معناها تنجموا توا تسافروا مسافاتكم على خطوطكم البعيدة على السكك الحديدية التونسية بمعنى بسافة عادية وبطريقة كيف زادة عادية. إن بعد شوية باش نحكوا على السياحة التونسية، لكن باش نحكوا على المناطق الداخلية بمقوماتها الطبيعية والثقافية.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم صباح قبل ما نختم معاكم ساعتنا الثانية، خليني نقولكم انكم تنجموا تعملوا زادة طلع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وكنا توا نحكوا على قطارات الخطوط البعيدة في على صفحتنا، باش تلقوا اوقات القطارات الخطوط البعيدة من المدة اللي باش تكون من 1 سبتمبر معناه حتى لنهار 30 جوان 2027. بطبيعة الحال باستثناء شهر سيدي رمضان باش تلقوا الخطوط الكل، باش تلقوا القطارات الكل، باش تلقوا معناها الارقام نتاع القطارات، باش تلقوا الجهه معناها الديستيناسيون نتاعكم الكل موجودين، باش تلقوا خط تونس تونس توزر المتلوي ارديف تونس نابل، معناها كل التفاصيل كانه تابلو كامل تنجموا حتى تليشارجوه وتخلوه ديما عندكم، خاصه بالنسبه للناس اللي تستحق برشا معناها انها تسافر على السكك الحديديه. دونك معناها تلقوا رقم القطار، تلقوا المحطات، تلقوا كينكم ماشيين لتونس، ماشيين السوسة للمهدية، وقتاش التوقيت بالضبط، وقتاش تخرجوا، كل التفاصيل تلقوها موجودة على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، هكا باش تسهل عليكم برشا حاجات وبرشا موزيكا زيدة كيف كيف مواصلين بها معاكم وبيكم المشوار حتى للعشرة اليوم السبت.

0: إذاعة قفصة
1: مراية تتكلم.
2: اليوم في نسمة صيف الفنان الجرافيتي اسكندر تاج يتحدث عن مشاركته في المعارض الدولية. جديد الفنانة نجوى بن علي، نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام 8 صباحاً.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: انطلاق فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بولاد وهبة بمعتمدية قفصة الشمالية، متضمنة العديد من العروض الفرجوية ومعرضا للصناعات التقليدية. جلسة عمل بمقر ولاية طوز لمتابعة تنفيذ مختلف مكونات مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بالجهة. بولاية قبلي تواصل أشغال الصيانة والتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية القادمة. وزارة التجارة تشرع في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة تلبية للحاجية المتزايدة للمواطنين. تفاصيل النشرة. في متابعتنا الجهوية، انطلقت مساء يوم أمس الجمعة فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بولاد وهبة منزل ميمو بقفصة الشمالية، متضمنة العديد من العروض الفروسية وكذلك معرضا للصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة لعروض فرجوية وفنية متنوعة. وتتواصل هذه التظاهر لغاية 30 من شهر أوت الجارية. رفيق بن علي مدير مهرجان النجع بولاد وهبة يتحدث عن أبرز الفقرات المبرمجة وأهميتها في التعريف بالمخزون الثقافي والتراثي المميز للمنطقة.
6: مهرجان النجع بولاد وهبة دوما يتجدد. تلقى يوم الخميس نحن عندنا حضرة محلية والغناء البدوي نتاع النساء أولاد وهبة، ويتواصل ليوم الجمعة والسبت والأحد. كان الافتتاح ببرشة أجواء ثقافية منها النجع والزحفة ومسرحية، معناها بحكم نحن منطقة مقاومين جبنا لهم مسرحية تحكي على المقاومين وما عناه المقاومين. سهرة مع شواش الحضرة، تتواصل سهرات الفنية بسهرة فنية للثلاثي سماح جلول ونجوى عمر وزينة سعد، سموها سهرة المروت. قبل ذلك ستكون ألعاب فروسية عشية السبت، ويتواصل المهرجان يوم الأحد بعروض الفروسية ومسرح للأطفال وسهرة ليلية أنت شمسي مع مراوحة شعري.
4: افتتاح الدورة 12 من مهرجان النجع بولاد وهبة سجل مشاركة عدد من الفرق من عدة جهات بالجمهورية لتقديم عروض متنوعة، وواكبها عدد من أبناء المنطقة. الزميلة سوار عميدي التقت عدد من الحضور والفرق المشاركة.
7: افتتاح كانت في برشة منوعات سمحة عجبتنا برشة، وبرشة شباب اكتشف حوايج ما كانش يعرفها باش تعلموا يحافظوا على التراث في الأجيال القادمة، وإن شاء الله كل عام يتطور.
8: توفيق نصري رئيس فرقة المداولة للفروسية التقليدية منزل بوزيان سيدي بوزيد.
9: شفنا عرض فروسية جميل جدا مع عائلة مع بنات،
8: تتركب من 6 عناصر المجموعة، أنا وأخويا الزوز وبناتي الزوز، ومعايا فرقة فولكلورية من 3 أشخاص، وعندنا برشة في الخدمة نخدموا فيه جميع المناسبات، تظاهرات ثقافية كلها ومناسبات الأفراح كلها.

0: والتي تهدف لتوفير أداة مشتركة لمختلف هيكل المساندة لمتابعة المشروع وكذلك تحسين عملية مرافقة أصحاب المشاريع. رئيسة دائرة وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية توزر المكلفة بمشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بتونس ميعاد تقدم المشروع في متابعة لوحيد مبارك.
1: البرنامج هذا يهدف إلى تعزيز وتطوير حلقات الاقتصاد الأخضر لا سيما لفائدة النساء، وهو ممول من قبل الحكومة الكندية ومنفذ من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بدعم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، فضلا عن عدة وزارات أخرى: صندوق الودائع والأمانات، البنك المركزي التونسي وغيرها من مؤسسات وطنية. انطلق هذا المشروع منذ سنة 2022، ومن المبرمج الانتهاء من إنجاز كل عناصره خلال شهر ديسمبر 2026، وهو ينفذ في عدد 7 ولايات وهي توزر، قفصة، إقبيلي، تطاوين، مدنين، قابس والقيروان. بالنسبة للمشروع هذا، أهم الإنجازات خلال سنة 25 تمثلت في تعزيز قدرات 70 إطارا على المستويين الجهوي والمركزي في مجال الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال الخضراء للولايات 7 المذكورة، من بينها 7 عن ولاية توزر. كذلك إطلاق مسابقة للمشاريع الخضراء والمناخية بالتنسيق مع وزارة البيئة بمعدل مشروع بكل ولاية و3 مشاريع على مستوى وطني. كذلك لاق مبادرة خضرها 2-0 لفائدة النساء صاحبات أفكار المشاريع 3 مشاريع بكل ولاية. سيتم أيضا الشروع في دراسة عدد 10 سلاسل قيمة خضراء، السياحة البديلة، الصناعة التقليدية بالنسبة لولاية توزر، وكذلك إرساء ريادة الأعمال الخضراء ضمن المناهج التكوينية لهياكل المرافقة والمؤسسات الجامعية، وكذلك إرساء اللجان الجهوية للمتابعة بالولايات 7 المعنية.
0: رئيسة دائرة وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية توزر المكلفة بمشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بتونس هام عادية تحدثت أيضا عن أبرز أنشطة المشروع خلال سنة 2026.
1: أبرز الأنشطة لسنة 26 والمتمثلة في إنشاء ودعم شبكات المؤسسات الملتزمة بيئيا، إنشاء شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إطلاق مبادرة Think Green مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد 10 أفكار مشاريع بالنسبة لولاية توزر، وإطلاق مبادرتين مماثلتين مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووزارة التشغيل والتكوين المهني في القريب العاجل. أيضا خلال جلسة عمل منعقدة بالولاية في أبريل 26، تم وضع خطة عمل 2026 فيما يخص برنامج الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي. تم خلال الجلسة اتفقت اللجنة على تنظيم دورات تكوينية للحرفي وتشريك عدد كبير قصد تحديد احتياجاتهم وتدريب البعض منهم على الابتكار والاستدامة فيما يخص منتجاتهم الحرفية. كذلك تنظيم مسابقة لأصحاب أفكار المشاريع من طلبة أو شباب وكذلك أصحاب مشاريع أو شركات ناشئة في الابتكارات في الاقتصاد الأخضر والدائري في مجال الصناعة التقليدية بالتنسيق مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية. سيتم تنظيم دورة تكوينية عن بعد من المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة لفائدة أعضاء اللجنة الجهوية حول البصمة الكربونية، كذلك التشخيص الإقليمي وهيكلة بيانات أصحاب المشاريع الخضراء وإعداد قاعدة بيانات جهوية موحدة لاستغلالها في جلب المشاريع والبرامج الوطنية. وأخيرا سيتم إعداد دورة تكوينية للتدريب على التخطيط الاستراتيجي قصد دعم قدرات أعضاء اللجنة الجهوية لمشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس، وينتهي البرنامج إن شاء الله مع شهر ديسمبر لسنة 2026.
0: بولاية قبلي تتواصل أشغال الصيانة والتهيئة لعدد من المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية القادمة. وفي هذا السياق أفاد المندوب الجهوي للتربية بقبلي لطفي حمدة في تصريح لمراسلة إذاعة سعاد كيلانية، أفاد بأنه تم الإذن بفتح أقسام تحضيرية بعدد من المدارس لجانب توفير التجهيزات من كراسي وطاولات واقتناء تجهيزات جديدة خاصة بالمطاعم والمدرسية، هذا إلى جانب الحرص على توفير الموارد البشرية اللازمة من إطار التدريس والإداريين والعملاء.
2: بالنسبة للصيانة والتهيئة والعناية بجمالية المدارس، دخلنا في 12 مؤسسة مثلا عندنا في زعفران ابن سينا اللي باش انطلق قسم مدرسي اللي هما 5 قاعات كاملين في مدرسة زعفران، ثم أيضا قسم تحضيري في الواحة دوز تسلمنا باش يشتغل هذه السنة، ثم أيضا تحضيري في المساعيين، ثم أيضا 5 قاعات أخرين في مدرسة دوز الكبرى، ثم أيضا الواحة فيها قاعة تدريس. تبقى طبعا أشغال أخرى متواصلة في معهد ابن سينا وصيانته سنوات متحقق السنة هي انطلقت أو في إنجاز البناءات والصيانة دون أن نستمتع.

0: في السنة الدراسية بشرى الأخرى أنها كل المعلمين والأساتذة معنا حتى نقص المدارس انطلقنا في حملات التنظيف الطلاء والعناية بالجمالية. أنا أيضا بعض الأجهزة اللي كملوا العينة واحد وبنين حمد أيضا اهتمينا بصفقات تجهيزات كل غرفة في المندوبية وسلمناها للمؤسسات التربوية كراسي والطاولات وكذلك قمنا بصيانة تجهيزات المطاعم وهناك أيضا اقتناءات جديدة لبعض المطاعم على مستوى الموارد البشرية تم توفير كل الموارد البشرية اللازمة في إطار التدريس ابتدائي وإعدادي وثانوي. قمنا أيضا بتفادي نقص العمل اللي هو موجود وعملنا إعادة توزيع العمل بما يضمن نظافة المؤسسات وحرفتها. جلسة النقل قعدت جلسة مع سيد الوالي بحضور ومسؤولين شركة النقل حصرنا الخطوط مع بعضنا وحاليا موجود الخطوط بقيت بعض الإشكالات عند النقل في إصلاح الحافلات تعهدوا بإصلاحها ويوم الاثنين بإذن الله أن جلسة أخيرة معهم ربي لا توجد أي إشكال.
1: في الشأن الوطني انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من سلطات مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. ووفق بلاغ صادر يوم أمس عن الوزارة ترتكز هذه البرامج على توجيه كمية هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بشفافية المطلوبة وخاصة إلى المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. وتهدف هذه البرامج التي تشارك في تنفيذها مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوية إلى قطع طريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتينة يوم أمس أن التزود بالوقود سيعود لنسقه الطبيعي بداية من اليوم السبت مشيرا أن كمية كبيرة من المحروقات يتم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من الليلة الماضية وهو من شأن أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. وقال في تصريح وكالة سفريق للأنباء أن المحروقات متوفرة ولا توجد إشكالية على مستوى المخزونات. كما أشار أيضا أن الإقبال الكبير للمواطنين على محطات الوقود إثر تداول خبر إضراب أعوان نقل المحروقات أدى إلى نفاذ سريع للكميات المتوفرة بعدد من المحطات نافيا في الآن نفسه وجود نقص في المحروقات على المستوى الوطني. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وذلك وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عمليات طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%. وفي سياق آخر وفق المعطيات التي نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 لغاية 20 أوت الجارية نحو 1,115,000 تلميذ أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ. تذكر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر لتتواصل لغاية يوم السبت الخامس من الشهر نفسه. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها يوم أمس أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية وذلك من خلال إنشاء صاحبة المشروع حسابا خاصا بها ثم تعمير المعطيات المطلوبة بكل دقة والتثبت من صحتها وإدراج المنتوجات وفقا لبطاقة تعريف كل منتوج. أخيرا وفي أخبار العالم قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتصعيد ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة. وقالت وزارة الخزانة إنها حددت شبكات ووسطاء وقنوات تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات. كما توعد وزير الخزانة الأمريكي بقطع كل شريان اقتصادي متبقي لإيران. في المقابل وصفت الخارجية الإيرانية عملية الإقصاء الاقتصادي بأنها جريمة دولية ضد الإنسانية ودعت الدول للامتناع عن تطبيق العقوبات الأمريكية. هكذا نصل وياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: انطلاق فعالية الدورة 12 من مهرجان النجع بأولاد هيبة بمعتمدية قبسة الشمالية، متضمنة العديد من العروض الفرجوية ومعرضا للصناعات التقليدية. جلسة عمل بمقر ولاية طوز لمتابعة تنفيذ مختلف مكونات مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة بالجهة. وزارة التجارة تشرع في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة تلبية للحاجيات المتزايدة للمواطنين. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: أحوال الطقس.
4: هو اللي قاعدين نسجله فيه هو التراجع، وهذا هو الأهم، يعني حيث الأرقام قاعدين في تراجع تدريجي، هذا شيء إيجابي بعد موجة حر كانت كبيرة شوية، خاصة عدنا إلى اللون البرتقالي الأصفر الموجود، ولمسنا انخفاض في درجة الحرارة، ولكن مع الانخفاض هذا يعطينا مؤشر آخر لوجود تقلبات جوية كالعادة كلاسيكية بالواجهة الغربية للبلاد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية ومحلين الجنوب على غرار هذا اليوم. يعني في الصباح ممكن نلاحظوا يعني أجواء مغيمة، لكن العشية خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، نقصد بذلك باجة جندوبة سليان الكاف القصرين وصولا حتى إلى زغوان القيروان عن تونس الكبرى، يعني في أجزاء منها، وعلاش لا حتى إلى ولاية سوسة، هذوم الأماكن المعنيين. حريصين طبعا على متابعة هذه الوضعيات الجوية التي تسمى بالأحيان أحيانا تسمى بالدقيقة، علاش؟ على خاطر نعرف نجم هذه الحرارة المرتفعة لها انعكاسات على كمية الأمطار التي ستنزل في ظرف زمني وجيز، وبالتالي نتهيأ إلى كميات هامة إن شاء الله، ممكن تكون هامة، احنا ديما نتبعه وإن شاء الله ربي يعطي خيره. بالنسبة اليوم الرياح تتواصل عموما من القطاع الشرقي، لكن قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتقوى آخر النهار بالجنوب الشرقي بطبيعة الحالة ظهور سحب رعدية، هذا يعطينا حتما بحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، مع درجات حرارة قصوى من حيث الأرقام تتراجع خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية هذا اليوم اللي بتكون فيها الأرقام بين 36 و 40 درجة، بين 41 و 46 ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محلين. نفس السيناريو يتكرر يوم الغد، ونلمس أكثر تراجع في درجات الحرارة يوم الغد، وكأنه يعني بداية الأمطار تعود وبشائرها تكون موجودة خاصة في العشويات، يعني ديما نلاحظوا حتى من خلال صور القمر الاصطناعي تكونها، ونتبعوا مسارها التدريجي نحو الجهات الشرقية، غدو كيف كيف الجهات الغربية للشمال والوسط، ثم بعض الجهات الشرقية للبلاد تكون معنية بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الحرارة بين 32 و 37 بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، بين 38 و 42 ببقية الجهات، تصل محليا بعد ما كانت أغلب الولايات يعني ما بين 43 و 47 درجة، لهنا ولينا نحكيه على بعض المناطق لغير تصل فيها الحرارة 45، الشيلي موجود يعني ببعض الأماكن، ولكن الحمد لله نلمس في التراجع، هذا هو الأهم. نتهيئ لموسم الأمطار الفترة الانتقالية يعني من الصيف إلى الخريف، إن شاء الله ربي يسترنا وإن شاء الله ربي يخفف علينا.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك. ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة، نعود صباح عليكم الناس كلهم من جديد، وين صباح على كل مستمعينا تبع عنا اللي بيش يكونوا حاضرين معنا حتى للعشرة، ولنا في نسائمنا فرح ومحبة ولقاء وصحة. فاسباح إن شاء الله تفوح منها كان ريحة الصحة. نعرف أنه درجات الحرارة نعرف مرينا بدرجات حرارة استثنائية، لذلك ثم توصيات استثنائية ناخذوها أكيد اللي تهم صحتنا وتهم تغذيتنا وناخذوها من المختصين. واليوم توصيتنا باش تكون من خلال استضافتنا لسي الطاهر الغربي، مختص في التغذية وحاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات سي الطاهر، مرحبا.
1: صباح الخير،
0: نهارك زين سيدي.
1: وكذلك صباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الجهوية بكفسة هذا الصباح.
0: شكرا لك سي طاهر. يظهلي توصيات استثنائية خاصة في ما يخص شرب الماء، وكيف كيف فما حاجات يلزمنا نبعدوا عليها في درجات الحرارة هذية.
1: شكرا. هو في الحصة الفارقة تحدثنا بدينا الحديث حول يعني أن هناك الأطعمة، استهلاك الأطعمة الحلوة والأطعمة الحارة والأطعمة المالحة، يعني من شأنها باش تقوي الشعور بالعطش وتؤدي إلى فقدان السوائل. فما بدينا يعني نعد سلوكنا الغذائي خاصة في يعني في موجات الحر هذه الأيام، ولكن هناك في سلوكياتنا بعض الأشياء نحب ننبه عليها، وخاصة يعني مع حرارة الطقس غير مسبوقة. يعني اللي مثلا الإفراط نقول احنا، والإسراف في استهلاك القهوة والتاي، يعني نقول وراء وبيها معناها من الأطعمة، لكن حبيت أركز أكثر على القهوة والتاي وعلاقتهم في حرارة الطقس وفقدان السوائل من الجسم. لأن القهوة والتاي، القهوة معناها غنية بمادة الكافيين، لذلك يعني التاي هذو من شأنهم عندهم نقول دائما رو إذا فما إسراف يعتبروا من مدرات البول أو التبول الطبيعية. الإسراف فيه ما في شك باش يؤدي إلى الجفاف ويؤدي إلى انخفاض يعني الأملاح الأساسية في الجسم.
0: معناه نبعدوا عليهم هذو ما استهر في في في الذروة متاع السخانة.
1: أنا معنى هو من الأفضل نصيحتي نقلوا أكثر ما يمكن. لأن كي نبقاو قهوة في اليوم
0: أي
1: معنى خفيفة مقبولة، تكون اللي يبعد عليهم. اللي يبعد عليهم اللي عنده المرضى اللي يستعملوا في مدرات صناعية، يعني أدوية أدوية كما نقولوا احنا ديريتيك، معناها خاصة بالنسبة لمرضى مرضى ضغط الدم، مرضى يعني الكلى، مرضى اللي عندهم معناها مرضى القلب. يعني النصيحة هما يعني هذوما مدرات معناها أدوية صناعية، وإذا يستهلك في القهوة أو الشاي فباش يزيد فقدانه في السوائل. لذلك معناها القهوة والشاي خاصة في الفترة حرارة الطقس يبتعد.
0: واضح. بي معناتها أي تفضل ساهر.
1: ثم نقطة حبيت نزيد نأكد عليها ربما البعض ما يعطيهاش معناها نقولوا احنا أهمية، هي مخاطر التدخين مع ارتفاع درجة الحرارة. في خطورة كبيرة، أقل شيء تبدأ معناها الجفاف السريع، يعني يفقد المدخن يعني السوائل ما يعني بسرعة أكبر، وهذا يضعف معناه وظيفة الجسم باش يعدل درجة الحرارة الداخلية. وكذلك معناها الزيادة تسمى بزيادة سمية التبر، يعني معناها يضاعف تأثير المواد السامة في السجائر وقت الحر، هناك إجهاد إضافي يعني على الرئتين والقلب. فالنصيحة المؤكد عليها هو الامتناع عن التدخين تماما، أو يقلل من التدخين قدر الإمكان في الأيام الحارة.
0: سامحني سيده، لهنا وقت اللي نحكوا على التدخين معناه التدخين بانواعه، معناه نحكوا على السجائر والا على الشيشه زاده كيف كيف، معناه هما ساغفيون ميم نفس معناها نفس المدار في درجه الحراره تبدا قويه، معناه نبعد عليهم الزوز
1: مش الزوز توالو
0: الكل ثلاثه.
1: تمام، يعني التدخين بكل انواعه تراه عنده مضار، المضار نتاعو تتضاعف في الأيام الحارة، يعني يقلل كما نقولوا احنا يضاعف من فقدان السوائل بسرعة أكبر. علاش؟ لأنه يقلل من وظيفة مناعة الجسم في تعديل درجة الحرارة الداخلية بالنسبة للجسم.
0: مهم جدا، ايه مهم جدا، ان شاء الله يبدو يسمعوا فينا الناس اللي تتدخن خاصة، يبدو يسمعوا فينا بالقدايه بالقدايه الصباح، علاش على قد ما عندهم مضار التدخين على قد ما عنده مضار في الايامات العادية، راهي في الايامات كي تبدا درجات الحرارة قوية برشا راهو يتضاعف الضرر يتضاعف. مهم جدا، يعطيك الصحة ستار.
1: هذا حابين نأكد عليه
0: أكيد
1: وإن شاء الله السلامة للجميع
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي طاهر، شكرا لك وشكرا على توصياتك الكل، ودمت إن شاء الله ديما بصحة وبعافية. يعطيك الصحة، شكرا.

0: معاك نظمة مرايتنا. إذاعة قفصة في سيدي عيش على 91.8. ضيف الصباح
1: ما زلنا نعيشوا على وقع المهرجانات وما زلنا نعيشوا على وقع السهرات اللي تكون لثثها مختلف النجوم ومختلف الفنانين أكيد التوينسة وحتى مهماش التوينسة. ونحكوا على مهرجان من أهم المهرجانات الثقافية اللي تعيش على وقعها الجهة، ونحكوا على النسخة 36 لمهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث. ولتفاصيل الكل وتفاصيل هذه البرمجة باش ناخذوها من خلال استضافتنا لستارة قعثمنية مدير المهرجان، حاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات ستارق، نهارك زين.
2: نهارك زين وكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: الله يخليك، شكرا ليك، وإن شاء الله هذه النسخة لها كل الدعم أكيد وتكونوا موافقين على جميع الأصعدة. إذا البرنامج المهرجان يبدأ نهار 1 سبتمبر.
2: البرنامج يبدأ نهار 1 سبتمبر حتى 5 سبتمبر.
1: أي
2: يمتد على 3 فقرات اللي هي العروض الفروسية، سهرات فنية، والاستعراض نهار 2 سبتمبر إن شاء الله.
1: الافتتاح باش يكون نهار الثلاث الموافق لمفتتح سبتمبر، والافتتاح كيف باش شكون باش يأثوا؟
2: الافتتاح إن شاء الله باش يأثوا بسهرة رابور جنجون.
1: اي
2: نهار الاربعاء ان شاء الله عندنا الاستعراض مع الاربعة ونص.
1: اي
2: والما يجسد كل ما هو تقاليد موروث سيدي عيش، من العرس التقليدي للجحفة الفرق زياد الرويسي. في المساء عندنا مراوحة شعرية.
1: اي
2: وذكر البدوي. نهار الخميس ان شاء الله عندنا عرض مسرحي للفنان بسام الحمراوي.
1: بي
2: ونهار الجمعة عرض شعبي بفرقة
1: العروض نتاع الفروسية في مهرجان سيدي عيش كالعادة، معناها موجودة كل يوم سي طارق هكا ولا؟
2: إن شاء الله نهار الأربعاء وجمع المقابل 2 و3 و4 على فروسية من ولاية قفص والولاية المجاورة كيما بوزيد والقصرين. قرابة 50 فارس. وعندنا في ميدان نتاع الفروسية اللي خلف عبدية سيدي عيش. العروض ديما من 5 للـ7 وعندنا فترة الصباحية من 7 للـ9.
1: بيه معناتها مهم جدا. وفما زيدة كيف حتى بمناسبة المهرجان، حتى بلدية سيدي عيش زيدة خذيت إجراءات استثنائية في خصوص المكان اللي باش تخدموا فيه سي طارق.
2: لا مشكورة سيدي عيش وإطاراتها وعلى راسم السيدة سوسن قاسمي خاطر مدعمتنا بكل ما هو لوجستي ومادي. في ميدان فروسية تكفلت هي بالإنشاء نتاعه، في لي باريير، في السوق الأسبوعية التنظيم تحت بلدية سيدي عيش. مشكوري الحق.
1: كل الشكر أكيد لكل من يساهم في إثراء وفي دعم هذا المهرجان، مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث في الدورة 36. إن شاء الله موافقين سي طارق، وأكيد باش نكونوا في المتابعة.
2: دعوة عبر إذاعاتكم للضيوف اللي
1: أي
2: مهرجان سيدي عيش إن شاء الله، وباش يشوفوا برشا حاجات مزيانين
1: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة كل التوفيق. شكرا.
2: عرضوني

0: هذه أغنينا التونسية وهذه نعمة وشوية آخر نسمع سوليف زيادة كيف كيف 46 دقيقة بعد 8 موضوع حارق وموضوع تقريبا الناس كله كيف ما حكينا قبيلة في أخبار النيت أنه من أكثر الأخبار اللي يحكي عليها الشارع التونسي اللي هي اضطراب التزود بالمياه المعلبة وفي هذا الظرف الاستثنائي من درجات الحرارة. اليوم حاضر معنا سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. صباح الخير سي لطفي, نهارك زين.
1: صباح الورد, صباح الكل, تحية ليك, تحية لمشاهديك المستمعين وفريق العمل معك, نهاركم زين.
0: شكرا لك سي لطفي. اضطراب التزويد بالمياه المعلبة, فما شكون اللي يقول انه هو يرتبط اساسا بتداعيات انقطاع التيار الكهربائي, فما شكون اللي يربطه بارتفاع الطلب والشراء المكثف, وفما شكون اللي يضرب معناتها اللي يربطه زادة بزيادة الضغط على منظومة التزويد. شنو معناه السبب الرئيسي والا هم كل الاسباب هذه مجتمعة سي لطفي؟
1: كل الأسباب مجتمعة, وبالتالي هنا وقع إشكال كإشكال نجم يكون في تزود التزويد وجميع الأطراف صراحة من الإدارة من المواطنين من الناس كلنا نحاول كيفاش نحل الأزمة هذه ونكون عاقلين مش الفترة هذه راهي مفصلية لبلادنا لازم نتحلوا بالصبر نتحلوا بالعقلية في الشرائط فبدي نحاول باش نحل تكون مدة تاع الأزمة هذه قصيرة باش على الأقل ما تفكرش, وبالتالي نحن ندعو المستهلك إلى عقلانية الأسعار, ندعو جميع المتداخلين الكل باش كل واحد يعمل فلوس يعمل الجهد الإضافي باش الأزمة هذه ما تتحل في أقرب وقت.
0: هو في الحقيقة نعرف أنه بفما بعض المهنيين مثلا سي لطفي على أصحاب المقاهي والمطاعم هم اللي يحتاجوا ساعات إلى مخزون من المياه باش ينظموا معناتها ولا باش يضمنوا استمرار نشاطهم, لكن زيادة في نفس الوقت فما ناس زيادة عندها مرض الكلى عفانا وعفاكم الله, فما ناس عندها صغيرات يشربوا كان الماء, دونك معناتها لهنا يلزم يكون فما معناها نوع من التوازن معناها ما بين المهنيين وما بين المواطن العادي باش ما نحرموا حتى حد, لا نحرموا هذاك من انه يواصل الخدمات نتاعو والنشاط نتاعو, ولا ما نحرموش زاده المواطنين من حاجياتهم الاساسيه.
1: بالضبط هذاك علاش قلت انا الى عقلانيه الشرائط نتاعنا سواء المهني سواء المستهلك العادي سواء اي انسان باش على الاقل يخلي شفنا العديد من المبادرات والله مشكور انت تشوف على وسائل التواصل الاجتماعي إنسان قاعد يفرق في الماء تقول بلادنا خير, وبالتالي السلوك هذا يعمم بمعنى كونه كل إنسان كل قدر أنا قادر مش نعاون ما ندخلش, وبالتالي باش على الأقل هذه بلادنا كل نحن نعيش مع بعضنا تبارك الله وحمد الله يا ربي أخلاقنا عالية, وبالتالي لازم نترجمه على أرض الواقع باش يكونوا عقلانيين في الشرائط نتاعنا في التصرف نتاعنا, نبعدوا على التشنج نبعدوا على الواحد لقيت واحد قالت عندي كان يبيع بالدبوزه يبيع بالدبوزه انت تستحق السيكه برك يقول السيكه ما تكسبش اربعه, وبالتالي هذه نعقل لها بشوي بشوي على خاطر يلزمنا مع بعضنا الكل نقصروا في المده نتاع الازمه باش تتحل في اخر وقت.
0: وانت على ارض الواقع معناها وانت على الميدان معناها سلوت في يمكن تكون عندك اكثر المعلومات اكثر من انا من عندنا الكل, يا هل ترى هو الضغط معناها النقص هذايا يا هل ترى هو نقص في الانتاج والا معناها الانتاج متواصل وعادي لكن فما ازمه موجوده واحنا ماناش دايرين بالضبط وين الاشكاليه بالضبط؟
1: الاشكاليات تتعدد صراحه من ابتداء من انقطاع التيار الكهربائي ثم الى عدم عقليه الشرائط في عدم توفير مثلا في فتره ما مخزون اللي يكفي السخانه اللي تزيد استهلاك السخانه 30%, هذه كل العوامل كل نعرفها حاليا يعني كما قلت انت تو على مستوى الميدان لازم نكونوا عقلانيين بدرجه كونه نقصروا على قد ما نكونوا عقلانيين اكثر على قد ما نقصروا في المده نتاع الاشكال, وبالتالي نتضافر جميع الجهود كل انسان من موقعه يحاول باش يقدم الاضافه المطلوبه باش ينجم نعديوا هالفتره هذه الحرجه بامان.
0: ان شاء الله معناها نحاولوا كيفاش نعدلوا معناها الناس الكل معناها وعي تكون فما مسألة وعي باش نجموا حتى لين تستعيد المنظومة منظومة التوزيع معناها توازنها الطبيعي. سؤالي الأخير ليك علاش قاعدي تسألي توا ويصني معناها نخزنوا ولا منخزنوش الماء؟ يظهر الإجابة واضحة منخزنوش الماء، كل ماشيين في الطريق صحيح معناها والمنظومة تستعيد عافيتها إن شاء الله.
1: أكيد أكيد منظومة قاعدة تتحسن بشوية بشوية، ما نجيبوش نطولوا في المدة، نحن في عدم تخزين المياه نقصر المدة باش ترجع إلى سيرة نشاطها. وفي في جميع تنجم تقول الجهود وفي الناس الكل مع بعضنا نجم نخسروا المياه. أما كي يكون هاجس نحن فاتوس واللي معناتها يلزم يقتني يحط شراءات مكثفة ويسعى عليها، فهمتني؟ هنا راهو طول الفترة نتاع الأزمة الطول، وبالتالي طول الفترة نتاع الأزمة تقلقوا كل مع بعض، وعلى ذلك كل مدرسة الكل أنت مهنيين مستهلك إدارة الناس كلكم عقلانيين في القرارات نتاعنا، عقلانيين في الشرائط خاصة باش راهو كان كل واحد يحاول باش يعمل مخزون في داره، فهمتني؟ يجيبوا لنا معامل أخرين وما نجموش نكفيه، وبالتالي منتوش قاعد الأزمة تتحل بشوية بشوية، فهمتني؟ نعولوا على عقلنا الشرائط.
0: واضح، يعطيك الصحة سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، كنت ضيفنا اليوم الصباح على موجة إذاعة قفصة في نسائمنا الصباحية، شكرا ليك سيدي.
2: معاك تطوى مرايتنا.

إذاعة قفصة في المذيل على 87.8. الطرق التقليدية للتبريد للتوقي من حرارة الصيف. موضوع الخيمة اليوم بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: تمام 9 صباحا.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت يوم أمس فعالية الدورة 42 لمهرجان الفوارة بالقصر من ولاية قفصة والتي تتواصل لغاية 4/2 من سبتمبر القادم، متضمنة للعديد من العروض الفرجوية والسهرات الفنية المتنوعة. انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة من صلة مركزية وجهوية ومهنيين ومتدخلين في القطاع، وذلك في إطار دعم العرض وتلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين. أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين أن التزود بالوقود سيعود لنا سقي طبيعي بدايتنا اليوم السبت. كما أشار أيضا أن كمية كبيرة من المحروقات تم ضخها بمحطات التزود بالوقود بداية من الليلة الماضية، وهو من شأنه أن يساهم في تحقيق انفراج تدريجي وتلبية حاجيات المواطنين. تسجل درجة الحرارة اليوم السبت انخفاضا طفيفا وتتراوح القصوى بين 36 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 41 و 46 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية محليا. في أخبار العالم، تواصلت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة فجر اليوم وسط إطلاق نار وقصف مدفعي في مناطق عدة، وذلك غدا استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات منفصلة للاحتلال الإسرائيلي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يضمن للولايات المتحدة الأمريكية سيطرة الأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية في فنزويلا. أخيرا، وفي البلاغات، يعلم ديوان الخدمات الجامعية للجنوب الطلاب المعنيين بالدراسة في غرة سبتمبر 2026 والذين تقدموا بمطالب للحصول على سكن جامعي والذين تتوفر فيهم شروط القانونية، يعلمهم أنه ستصلهم إرساليات قصيرة عبر هواتفهم الشخصية يومي السبت والأحد 29 و30 من أوت الجارية لدعواتهم للالتحاق بالمبيتات الخاصة بهم حسب المواعيد المحددة بنص الإرسالية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. جارديناج.
6: أي جارديناج، ونمشوا للنباتات ونمشوا للزينة ونمشوا للخضار والحاجات اللي تعطينا برشة طاقة إيجابية. وكل عادة سيدة سامية مرابط مهندستنا وتعطينا برشة نصائح. واليوم باش نحكوا على الزيتون والزبيرة اللي هي مهمة جدا. سيدة سامية، صباح الأنوار. صباح الخير.
7: صباح الخير،
6: نهارك زين. يظهر لي زبيرة، يعيشك ربي فضلك، يظهر لي زبيرة معناتها سيدة سامية عندها دور كبير، وإلا نجم نقوله هي المفتاح لشجرة زيتون مثمرة وزيتون موجود، وإلا العكس.
7: يعطيك الصحة، ربي يبارك فيك. هي زبيرة بالنسبة للزيتون وبالنسبة لأي الأشجار، هي المفتاح كما قلتي أنت، المفتاح للإنتاج. يعني نجم الزبار يغلط في زبيرة يقضي على الانتاج كل تاع اللي جايك للفلاح. يعني زبيرة مربوطة بشنو؟ حاجتي مربوطة بالانتاج تاع العام اللي تبي، خاطرش نزبرو بعد الانتاج، نزبرو يعني شاطتني انا زيادات تاع العام الجاي. يعني ما يفهمش هو يعني زيادات وطول الزيادات ونزبر على كيفها، يعني نجم يظهر لك الصابر. زبيرة تاع زيتون هي فما ثلاثة انواع تاع زبيرة، التقليم ولا التقليم بالعربية، وزبيرة اللي متعرف عليها ثلاثة أنواع، زبيرة حادة وزبيرة متوسطة وزبيرة خفيفة طول.
6: زبيرة
7: الحادة في السقوي بريسك ما نعملوهاش في السقوي، الحادة الوحيدة اللي نعملوها حادة في السقوي هي في المناطق السقوية كما القصر، الجر تاع القصر ولا لا، على خاطر نجار الزيتون تعاون عام تجيب لك ياسر وعام ما تجيبش،
6: عام بعام
7: تجيب ياسر، عام بعام. العام اللي كيفاش نعرف عام مش تجيب لي؟
6: كيفاش؟
7: زيادات تكون كثيرة، زيادة تحت العشرة سنتي، زيادة اللي باش تولد لي توني يولد على العود نتاع العام، عود زيادات العود اللي ولد اللي نزاد طول عام كامل، يعني هذاك هو باش يولد لي. إذا العود هذاك اللي تاع عام كامل كثير من تحت العشرة سنتي، يعني راهي الشجرة ما يتجيب لك سماء باش تعاون ما تجيبلكش. نولي مثال كي ندخل نصبرها زبيرة حادة، زبيرة حادة قلنا في حالة المعام ولا في حالة البالي، فماش ما فماش الوقت. وزبيرة هذيك ندخل عليها مثال نصبرها زبيرة حادة، خاطر أنا كي نصبرها زبيرة حادة نحس كأني ترد الفعل الشجرة وتولي تجيب لك خضار وتجيب لك أغصان وما تجيب لك تغلى، تحب تغطي روحها، تحب ترجع روحها. الحالة لا، يعني هذيك أنا كأني حسيتها أني يبش زيدي تعملي زيادات طويلة. الحالة الثانية المتوسط هي أني جابتي إنتاج متوسط وفي الغالب اللي في السقوي وفي الحاجات كيكة، يعني جيب لي متوسط، لا جيب لي ياسر جيب لي متوسط، يعني السوال في تحت نلقاهم طولهم بين 10 ل 20 سنتي تاع الزيادات، هذيك نعملها متوسطه. نشوفك الشاك كيما نقولوا احنا في الزبيره اللي داخل شاك بعضها اللي حاك بعضها، العود النيت، العود اللي الخلف اللي هذاك بنصبرهم. الحاله الاخرى وقت الزياده تفوت لي تفوت من 20 ل 30 فما فوق، هذه دليل اللي هي الزيتونه هذيك ما ولدتليش العام اللي قبله، نولي هذيك انتاج كبير، انتاج وفير تجيبولك. نولي نصبرها زبيره خفيفة، نقول نحلوا بكوات، يعني منظر دوب دوب، يعني نحل البكوات باش ندخل الهواء والشمس اكو الغرض من زبيره، نقول نهو ونضو،
6: نهو ونضو،
7: نهو ونضو. يعني لا باش نهواها باش باش على الامراض الفطريه، واه وباش نضويها باش يدخل الضوء، خاطر هي الزيتون هي شجره تاع ضوء. نولي نصبر زبيره خفيفة، نجيش زبار أو الغلطة أن الزبار مثلا يشوفها سوالفها طويلة ياسر طويلة ويجي الزيادات كما يقولوا تقال سوالف ولا الزيادات طويلة ويدخل عليها حاد، يعني قضاها على الصبر الفلاح أنا بشدي صاب
6: فيها ذكاء، معناها العملية فيها ذكاء. وأنا عجبتني فكرة، وأنا عجبتني سيدة سيمة فكرة أنه الزيتونة ترد الفعل، معناها كيف ما تعملها وإلا كيف ما تزبريها ولا طريقة كيفاش تزبريها ترد الفعل بالباهي وبالخايب.
7: بالباهي وبالخايب
6: راي
7: ترد الفعل مش كمن الزيتون
6: يعني أي شجرة أخرى معناها
7: أي عامة غذيتها بالقداء الشجرة يعني هي تنجم تحمل ياسر غلة لكن هي الغذاء اللي تحتم في الماس تغذي كل اللي قادرة تغذيه والباقي طريحة زيتون ولا غلة ولا أي نوع. ذاك علاش احنا نعملو كل كومبليمون تاع اسم ذا شكاير واحد خاطر أرضنا ما هيش ساتوري بالمواد المادة العضوية ما هيش غنية بالمادة العضوية بالأملاح المعدنية هي راي الشجرة متغذي كل اللي قادرة عليه والباقي طريحة
6: هذا معناه كل شيء عنده نواميسه وكل شيء عنده قواعده وديما نقولوا احنا الحاجه على قد ما انت تعطيها تعطيك على قد ما تستهل فيها راهي ترجع لك
7: وعلى قد ما تفهم الميكانيزم نتاعها من الفيزيولوجيا نتاعها على قد ما تفهمها على قد ما تنجم تتعامل معها
6: واضح
7: يعني اما انت ما تفهمش الفيزيولوجيا نتاعها وتقوم هكاك قال شنو هذا الشيء مقص ولا
6: في
7: واحد تعلم زبيرة عشوائي
6: قاعدين
7: يعملوا في أضرار كبيرة يعني في الزبيرة
6: واضح. هذاك علاش احنا ديما يكونوا معانا مختصين باش نعطوا ونقولوا شنو صحيح وشنو الغلط باش نضمنوا صابتنا او نضمنوا زاده انه احنا نبدو عارفين الشجره نتاعنا بكل معناه شنو وقتاش نزبروها وقتاش نسقوها وقتاش نحافظوا عليها باش تعطينا. هذيك هي يعطيك صحه سيده ساميه مرابط مهندسه ومكونه بمركز التكوين المهني الفلاحي على مختلف التوصيات والنصائح هذه. يعطيك صحه. إن شاء الله نهارك زين.

0: يا وردي والله يجمع شملنا خلي نفوح بالنور.
1: معاك غزوة مريتنا. نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: صباح الجمال لكم الناس الكل، وصباح الديكور المزين اللي يخلي هكا المرأة تبدأ متعدية في دارها وفرحانة، ويعطينا هكا يطلعنا شوية في الهرمون تاع السعادة وينسينا شوية تعب القضية. هذاك علاش ديما الدار وكيف شنو نعملوا بالضبط وكيفاش نجموا نبدلوا ألوان يكون ديما حاضرة معنا في صبحياتنا نهارة السبت ونهارة الأحد. مهندستنا الداخلية سناء التريكي حاضرة معنا، وطبيعة الحال اليوم باش نحكوا في موضوع آخر ما حكيناش فيه. سناء صباح النور.
1: صباح النور ريهي.
0: مرحبا.
1: عايشك.
0: يعيشك سناء. اليوم باش نحكوا على الكوزينة واللي تطل على الصالة، ولا الكوزينة والصالة اللي يبدو محلولين على بعضهم. أقبل كل شيء هما مازالوا تندونس، مازالوا موجودين، معناها حتى الكليونات متاعكم مثلا يجوا مازالوا يطلبوهم، وإلا بعدنا عليهم شوي؟
1: اي اكيد جدا هما توندونس توا الكويزين اوفير على الصالون. زاد فما ساعات يحكم فينا البيزوان تاع الكليون، كل كليون شنو هو يطلب، معناها فما اللي يحب لك معناها الكوجينه نتاعها تبدا محلوله على الصاله، فما شكون يقول لك نحب معناها نحافظ على الخصوصيه نتاع الكوزين نتاعي.
0: وهو معناها نعرف ان هي اختيارات كل واحد وشنو هي خياراته وشنو يحب بالضبط، اما معماريا والا هندسيا والا معناها استيتيكمون، معناها شنو الخير معناها بالضبط؟ هل ترى الكوجينه تبدا فما سيباراسيون ما بين الكوزينه وبين الصاله، والا يبدو محلولين مع بعضهم اكونديسيون انه تكون فما حاجه اللي تخلي كل حاجه تنجم تبين وقت اللي نحب نبينهم مع بعضهم، بينهم مع بعض وقت اللي نحب نعمل سيباراسيون ما بيناتهم نعمل سيباراسيون ما بيناتهم؟ انت كمهندسه داخليه معناها شنو؟
1: أنا كمهندسة داخلية نفضل إنه تبدأ الكويزين معناها أوفير على الصالون، لكن زادة علش قلت لك يحكم فينا زادة البيزوان تاع الكليون، زادة بس يجيك الاسبات معناها المساحة نتاع الكويزين الصغيرة نولوا نعملوها أوفير على الصالون باش بين أكبر.
0: أيوه.
1: هنا نولوا كيما نعملوا ومنطوم عنها النجم وحتى نحقق البزوان تاع الكليون، لكن من ناحية أخرى حتى الكويزين باش ما تكونش معناها صغيرة لازم نحلوها على السالة باش تبان أكبر، وحتى الضوء الطبيعي يدخل خير، وحتى السيركيلاتيون تكون في الويد وسهلة. اليوم ما نشوف برشا عائلات يختاروا الكويزين أوفير على السالون خاطر باش يخلوا الاسباس نتاعهم يكون مفتح اكثر وحتى التواصل يكون سهل، لكن زاده احنا كارشيتكت دانتيريير ما نركزوش كان على الشكل معناها فقط، لازمنا نسالوا اول شيء كيفاش باش يعيش الشخص في الاسباس، يستخدم الكويزين برشا ولا لا، خاطر فما شكون ديما يطيب فما شكون مره يطيب مره يشري، فما لهنا زاده هذوما الكريتيري يحكموا فينا. كل حاجة نخمم فيها لهنا هي الزوني كيفاش نقسمه الاسباس نتاعنا حسب الفونكسيون، معناها لازمنا نخدمه معناها نركزوش على المساحات الصغيرة.
0: نركزوا على المساحات الصغيرة،
1: المساحات الصغيرة باش تبان أكبر، حتى الضوء الطبيعي يوصل خير، حتى السيركيلاسيون تبان في الويدو سهلة، باش يكون زاد التواصل مفتوح مع الاشخاص يد معناها في مشكور في الكويزين يحب يحكي مع الـ مع الـ مع الـ معناها العائله نتاعو في ما يبانش معزول عليه، هذوما زاد يحكموا فينا.
0: كيفاش نجم تكون السيباراسيون ما بيناتهم معناها، والا نخلوها محلوله طول، والا تبداش فما هكا سيباراسيون صغيره، ولا لهنا على حسب المساحه وعلى حسب الكليون؟
1: باهي بالنسبة للسيباراسيون نجمو نعملو إيلوت سونترال مع لي شيز نتاعو، نجمو نفصلو بيه بين الصالون والكويزين كيف كيف، نجمو نستعملو زاد الكليراج ولا حتى لي ماتريو مثال في السول، نخدمو في الريفاتمون سول نتاع الكويزين، نعملو في الديبار نتاع البورت نعملو الريفاتمون أخرى باش تبان فما فاصلة بينات الكويزين والصالون، كيف كيف الكليراج نعمل بيها سيباراسيون فيزيال خفيفة. ومن تقلنا نردو بالنا من التنظيم نتاع الكويزين خاطر كل شيء باش يكون ظاهر كي تكون أوفير
0: عليهم.
1: وحتى لرانجمون منظمة لازم تكون معناها لي ماتيريو لي كولير لازم تكون متناسقه مع الصاله، ما تكونش معناها بعيده عليها.
0: واضح، معناها كل شيء عندها مقاييس، معناها حتى في اختيار الألوان، في اختيار التهوئة، في اختيار حتى معناها بيت الفطور ومعاها بحذاها بيت الصالة بحذاها الكوجينة، حتى نوعية المعون عاش باش تولي باينة، الريحة باش تكون موجودة، معناها ثم برشا تدابير يلزمها تتعمل فيما يخص الكوزينة هذه بالضبط. معناها علاش نعرف كي تبدا باش تطيب في الكوزينة، أكيد وخاصة كي تبدا باش تطيب حوت ولا باش تطيب حاجة فيها مشتية مثلا كيف متطبقة ولا ما نعرف شنو، معناها الريحة باش تدور على مش على الكوزينة بركة، على الدار الكل. دونك يلزم زيادة فما ناخذوا احتياطات فيما يخص التهوئة لهنا.
1: اي اكيد جدا لازم تبدا الاحتياطات نتاعنا في التهوئه، في التنظيم نتاع الكويزين، حتى في الحس. مثال تبدا مثال فما شويه حس في الكويجينا، ولا هنا لازم نردوا بالنا من الديتايل هذوما، خاطرهم ممكن برشا ناس تعتقدهم حاجات معناها ما نركزوش عليها، لكن مهمه جدا مهمه جدا في الاركيتكتشر دانتيريير.
0: صحيح. صحيح، في الاول مثلا تقول ما يسالش تو تتعامل معاها شهر الاول الثاني الثالث، بعد تبدا تقلق فيك، بعدها يبدو يبانوا معناها لي زانكونفينيون تاعها. يعطيك الصحه يا سناء، شكرا ليك. سناء تريكي مهندستنا الداخليه كانت حاضره معنا اليوم في ديكور، يعطيك الصحه، شكرا ليك يا سناء.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: أنا زيدة باش نسلم وباش نصبح على كل مستمعينا تباعنا وكل الناس اللي مازالت باش تلتحق بينا على موجاتنا. قبل ما نمشي كيف كيف ونعطيكم فكرة شنو مازال يسنى فيكم في برمجتنا بالنسبة لليوم السبت، باش نمشي بيكم توا لديوان الخدمات الجامعية للجنوب اللي يعلم الطلبة اللي هم معنيين بالدراسة في غرة سبتمبر 2026 واللي كانوا تقدموا بما طالب اللي باش يتحصلوا على السكن الجامعي، واللي قلنا الشروط متاعهم المرة اللي فاتت واللي تتوفر فيهم بطبيعة الحال الشروط القانونية، انه راهو باش توصلهم ارساليات قصيرة اليوم وغدوة باش تتم دعوتهم للالتحاق بالمبيتات الخاصة بهم حسب المواعيد المخصصة اللي باش توصلهم في المساجات اللي باش توصلهم اليوم. كيف كيف زادة ينجموا زادة يتابعوا مراحل دراسة الملفات متاحهم وقت اللي يعملوا طلة وإلا عبر اللولوج إلى حساباتهم الشخصية بموقع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. معناها انه بالنسبه اللي قدموا المطالب نتاعهم باش يتحصلوا على الفويي على سكن الجامعي ابتداء من اليوم باش تجيهم رساله قصيره على ارقام الهاتف اللي خليتوها بطبيعه الحال وتوصلكم فيها المواعيد المحدده بالضبط وقتاش تبدو يلزمكم تكونوا موجودين في الفويي نتاعكم. هذا البلاغ اللي كان اصدر عن ديوان الخدمات الجامعيه للجنوب.

0: معاك غزوة مرايتنا. الأجندة الإذاعية. أجندتنا الإذاعية بعد شوية بعد العشرة بعد نخلي المجال للمياء أبو النصر وبرنامج الخيمة اللي يبدأ معاكم من العشرة حتى نص النهار.
1: الطرق التقليدية للتبريد للتوقي من حرارة الصيف. موضوع الخيمة اليوم بداية من العشرة على موجات إذاعة قبصة.
0: وابتكار جديد لفائدة المكفوفين، دليل حماية الويفي، كيف زيدا نعرفوا تونا فما برشا اختراقات برشا تهديدات، كيف برشا تفاصيل زيدا وتوصيات باش توصلكم اليوم من خلال استضافة المهندس سامي حيدوري اللي هو دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية، وباش تعرفوا زيدا أهم المستجدات في الأمن السبريني وكيفية الوقاية منها، برشا تفاصيل وبرشا ضيوف في تكنولوجيا النيوز اليوم في نص نهار مع ريمولا. وكالعادة الرياضة باش تكون حاضرة معانا بالفلاش إسبور ومختلف الفقرات ومختلف كيف زيدة الأخبار اللي تهم أنديتنا التونسية، وإحنا نعيش على وقع الماركاتو ونعيش على واقع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، معناه برشا أخبار تلقوها معانا كيف ما تلقوا زيدة برشا ضيوف برشا استضافات وبرشا إقاعات في نسمة الصيف.
1: اليوم في نسمة صيف الفنان الجرافيتي اسكندر تاج يتحدث عن مشاركته في المعارض الدولية. جديد الفنانة نجوى بن علي. نسمة صيف من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة.
0: هذه نسمة الصيف، وكيف وكالعادة نجوها ديما عاشقين ونبقوا ديما عاشقين لتونس الخضرة، أجمل وطن في الكون وأجمل قصيدة في الكون. وباش مع سوار عميدية في سهرية الليلة من العشرة حتى النص الليل باش تكون فما أكيد استضافات من فرنسا، وباش نحكو على الإبل لكن ومهرجان الإبل لكن ما هوش في تونس، هذايا في جئتك عاشقا بإمضاء كيف ما قلت لكم سوار عميدية اليوم من العشرة حتى النص الليل. هذه برمجتنا بالنسبة لليوم السبت 29 أوت 2026. غدوة أكيد برمجة جديدة أسماء جديدة نبدوها معاكم كالعادة بنسائم الصباح. خليني قبل ما نختم نسلم ونشكر كل الفريق اللي كان حاضر معنا واللي رافقنا مصباح. عبد بيمولا كان في الإخراج الرقمي، الإخراج الفني كوكب براهمي، زينة، كل زملاء من مختلف المواقع وقبلهم الكل شكرا لكل مستمعينا اللي خلوا صباحنا أحلى. في أمان الله، باي باي، موعدنا غدوة إن شاء الله. باي.

0: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إشهار
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفروات.
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأوفروات. عندك أورانج.
3: إشهار
6: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: تمام 10 صباحاً.
8: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
7: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة ينتظم مهرجان سيدي عيش للثقافة والتراث في دورته 36 من غرة سبتمبر القادم للرابع من نفس الشهر. وتتضمن فعاليات المهرجان مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية المميزة بعروض للفروسية وسهرات فنية وموسيقية ومعارض للتراث والصناعات التقليدية، إلى جانب أنشطة ترفيهية ثقافية متنوعة تستقطب زوار المنطقة. أعلنت كرياتيف تونس عن فتح باب الترشح في عدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية، وذلك في إطار برنامجها الرامي لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية ودعم قدرتها على المنافسة والاستفادة من فرص جديدة في الأسواق. ودعت كرياتيف تونس المؤسسات الحرفية الراغبة في الاستفادة من البرنامج إلى تقديم ترشحاتها على أن يكون يوم 17 من سبتمبر القادم آخر أجل لإيداع الملفات. سجلت بلدة الجمعة بني حبيبي بولاية جيجل في الجزائر 73 حالة وفاة في حصيلة مؤقتة لضحايا الحرائق التي ضربت شمال شرق الجزائر، فيما يرجح أن تتجاوز الحصيلة النهائية للضحايا ذلك الرقم بكثير. وسجلت ولاية جيجل التي تعرف بلؤلؤة الساحل شرقي الجزائر خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات لم تشهد البلاد من قبل. أصيب فلسطينيان اثنان أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم السبت خلال اقتحام مخيم الأمعر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة. أخيرا، أدى انهيار جليدي يوم الأربعاء لاندفاع سيل هائل من الصخور والجليد والطين والحطام عبر شبكات الأنهار الجبلية في جبال الهيمالايا، مما أدى لحدوث فيضانات عارمة أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص في النيبال ومنطقة التبات في الصين، وما يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

مستمعينا الأعزاوين، ما كنت أهلا وسهلا بكم في موعدنا الأسبوعي الخيم على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. كل عادة مع بعضنا إن شاء الله باش نعدوا ساعتين من زمان، باش اليوم باش نحكوا على الطرق التقليدية للتبريد لمقاومة حرارة الشمس والطقس، كيفاش كانوا جدودنا وفي مجتمعنا التقليدي كيفية تبريد المال، أماكن اللباس، كل هذه الطرق لمقاومة حرارة الطقس، وخاصة أن نعرفوا المحيط الصحراوي اللي كانوا يعيشوا فيه والظروف القاسية. طبعا كل التفاصيل هذه مع علي بالقاسم اللي بيشكون حاضر معنا بعد شوية إن شاء الله مع مختلف فقراتنا. فقرتنا اليوم نبتة وحكاية، باش نحكوا على نبتة العرعار، باش نتعرفوا على النبتة هذه ومنافعها، أيضا برشا حكايات اللي اتقالت على نبتة العرعار. وكل عادة في جزءنا الثاني فقرة قصة وعبرة، كل مرة عم علي جبنا حكاية.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، تحياتنا الدائمة متجددة لكم وين ما كنتوا. الخيمة على موجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. اليوم في الخيمة نحكوا على الطرق التقليدية للتبريد، تبريد المكان، الماء، تبريد من خلال اللباس، كل هذا لمقاومة حرارة الشمس والطقس. وكما نعرفوا الطبيعة القاسية اللي كانوا يعيشوا فيها أجدودنا اخترعوا وابتكروا طرق للتبريد. كل الطرق هذه أكيد باش نتعرفوا عليها مع تفاصيل أخرى مع عم علي بالقاسم، حاضر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك عم علي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في إذاعة قصة وفي إذاعة بانوراما. وصلهم منا تحية طيبة، وإن شاء الله رو المولد مبروك عليهم، وإن شاء الله رو دخول الخريف إن شاء الله مبروك عليكم الكل، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله كل الأحباب صحة وعافية، وربي يبرد علينا هالحر هذه
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ربي يعطينا قد جهودنا في هالحرارة وهالطقس السخنة برشا. هذا علاش في الحقيقة عم علي اليوم اخترنا الموضوع هذا اللي هو الطرق التقليدية للتبريد. أكيد قبل كانت عندهم طرقهم الخاصة، وكانت فما أسرار وتفاصيل كانوا يبردوا بها جدودنا المحيط المتواجدين فيه بصفة عامة، باش ينجموا يتأقلموا مع محيطهم بالوسائل الموجودة بالإمكانيات الموجودة في الطبيعة وغيرها. به في البداية، بما أن الماء هو من الأساسيات ومعناها الأهم عنصر في الصيف خاصة تبريد الماء، خلينا ننطلق به هو عم علي، ننطلق بالأواني اللي كانوا يبردوا فيها الماء وكانت تحافظ على جودة الماء أيضا.
1: بالنسبة للتبريد المياه، هم قبل كانوا والحمد لله يا ربي أنا ديما ما هم أما من البير أو من الماجن المواجن أو الأبار، وكان ما هم ثم نوعيتين ثم اللي كانوا في البلاد ونحن معنا في الداخل، هو نتيجي معناها عبر الظهر وباش يجي يحطوه في زيار وباش يجي يحطوه كذا وإذا كانهم البرة في الصحراء باش يحطوه في أوعية أخرى.
0: نعم،
1: ناخذ مثال اللي في الصحراء باش يبردوا بالقربة، لأن هم هذيك الوعاء اللي كان رايج وقتها، وعلى خطر حتى الوزن ما عندهش وزن.
0: باه نحكوا شوية على القربة اللي هي جلد الماعز.
1: القربة تجي من جلد الماعز وينضبغ حتى الدباغ نتاعها معناها في طريقة معينة، يندبغ بورق الزيتون المرة الأولى ويقعد فيه تقريبا شهر بعد يبدلوه في قشرة الرمان. شوف قبل كديش كان يستحق معناها من كل شيء من طبيعته، ورق زيتونة كل الطيحة الزيتونة يلموه ويعملوا منها دباغ للقرب ويعملوا منها برشة حاجات.
0: نعم،
1: بشور الرمان كانوا يلمدوها ويبسوها ويدبغوا بها القرب.
0: نعم،
1: وكل حلوق متاع الرمان يدسوها ويدقوها وخلطها بالبسباس والحلبة ويدروها دواء للباطنة. وديش معنى كانوا يعطيهم صحة، والله ساعات كم قدرة ربي منها.
0: حكمة عنده.
1: عندنا القربة زوز أنواع، ثم القربة المستخدمة ياسر اللي تنصل شعرها واحد ذيك يسموها الشنة. تتعلق في السقيفة أو في البيت. الداخل. ومنها وفضامة ذبيك. وتتغطى بطرف الجيك بشكل طرف زيت تبخر هي وتبدأ هي بين وفضاء وتبدأ نسمة تهبب عليها تلقاها أبرد من تلاجة بيردك اللي تحس في سنون تصدع.
0: أي سبحان الله.
1: القربة العادية يفرشوها بالصبط اللي في بلاد الصبط، والأخرين يفرشوها بالقديم اللي نقوله لحني الحلفة. هي الحلفة زمنا نهارا خصص له حصة على خاطر الحلفة
0: إن شاء الله
1: كانت معيش عيالي.
0: عالم الحلفة.
1: الحلفة ثم حلفة على نوعيتين، كانت مصدر رزق كبير ياسر. شلون؟
0: أكيد
1: الجنوبيين خاصة
0: مصدر
1: رزق، وكانت بحبالهم منها وكانت حصروتهم منها وكل شيء.
0: نعم واضح.
1: باهي معلينا نرجع للبعض، وكانوا يديروا كل حبال من الحلفة قلنا ويعلقوا بها الشنة ويعلقوا بها القربة الأخرى. واللي في الصبط يغطيها بالصبط وفرشها بالصبط. واللي في الحلفة البلايس الجبلية، خطر الحلفة ثمانية نوعيتين، ثمانية نوعية برية في التراب في الارض النرمله، ثم حلفه في الجبل اللي هي قديمه اللي صنعوا منها ديك،
0: باهي.
1: ومعناها تتفرش بها وتغطى بها.
0: شنية الحكمه عم علي؟ علاش نفرشوا الحلفه؟
1: لانها هي معناها تنجم تقول لك اللي معناها
0: ترجع بالبرود، معناها تبرد،
1: يعني حاجه عازله للحراره.
0: اي باهي.
1: الحلفه تشدي لك موت نتاع حلفه وتحشي فيه دبوزه نتاع الثلج، حتى من تو حتى الغدوه تلقى قاعده تلج.
0: اي باهي،
1: لانها قاطمه معناها كلي عازله الحراره نهائيا.
0: واضح.
1: الحلفه والصبط وسريع تم هضم كل عزلات الحراره.
0: واضح.
1: تخش منهم اصفر. ناخذ مثال هذا، وعندهم يبردوا الماء في الزير.
0: اي الزير. اي
1: والزير هذا
0: اللي هو مطي 100% طي. اي
1: في اربع عراوي وما ينهزش يجيبوا له الماء فميكا. خاطر اذا كان باش يزور صعيب ياسر، ما ينهزش يجيبوا له الماء فميكا. الزير ثاني فيه نوعيتين.
0: اي
1: النوعيه الاخضر اللي مكسرين المنغنيز. يقولوا هما المغنيز قبل.
0: اي
1: المنغنيز باش يجي ياكل لونه متخضر اكل الرشاح.
0: اي
1: واللي هو ناقص شويه منغنيز يجي اقوى اخشن من الاخر وقاتم الصوت، ولكن عازل للحراره وعازل كل شيء، معناه ما يسيب شيء. اما يجي بارد حتى هو، لكن ما يجيش بارد قدك اللي يرشح.
0: اي
1: علاش كلمه هنا عندهم مثل يقول لك وكل اناء بما فيه يرشح. كل اناء بما فيه يرشح، وعدهان يرشح بالدهان، وعد زيت يرشح بالزيت، وعد
0: بالماء يرشح بالماء.
1: تحط الزيت بدون بلاستيك تلقاه من برا ظاهر عليه زيت. فهمت؟ معناها كل اناء بما فيه يرشح. والزير يتغلف بنوعيتين، ثم اللي غلفوه بالخشه.
0: هاي
1: قبل ان كانت شكل الخشه. او يغلفوه بعد برنوس قديمك، البرنوس اللي انجرد وما عادش يلبسوه، يخيطوه مشكاره للزير.
0: اللي هو ملوبر العاد والا صوف
1: باش كي يرشح عليه.
0: اي
1: يبرد هو ويجي يبدا يبرد في الزيت بحد ذاته، معناها حتى الفخاره كي تحط على يدك مبرد تلقاه بيرد ما يوصلهاش الحر اصلا.
0: نعم.
1: كله يديروها في العدايل قبل، حتى من يمشي يجيبوا في المي يجيبوا نعم. في القلال معناها اللي قراب ما عندهمش قرب يديروا القلال.
0: نعم نعم.
1: كذا مربع قلال على حمار ولا على ولا على جمل ولا على كاش، الدواب اللي عندهم كل يديروا اربع قلال.
0: نعم.
1: كلتين في عديله. والعديله هذيك يربطوها ويديروا فيها الحلفه.
0: نعم.
1: يحطوهم بشوي حلفه منه ومنه، او نجم اذا كان عندهم بلاصه في وقت النجم، اذا كان ثم النجم ضافي وعام خير يغطوهم بالنجم باش ما تضربهمش السمس لين يخلطوا. وكل قله ينشفوا ويديروا كوره من الليف. كوره صغيره من ليف النخل المسد وذاك.
0: نعم.
1: وينشفوه يعملوه كعبوره ويخشوا به فم القله وخلوه فماك، حتى الصبان يصبوا منها والليفه موجوده فمها باش ما يهبطش منها كلك الحصيل نتاع التراب ولا ما تطيحش فيها شعره ولا ما تطيحش فيها حاجه.
0: باش تصفي
1: ديما فمها واسع وما عندهاش غطاء.
0: اي
1: يزيد يحطوا لها غطاء. ويديروا جره صغيره شروبيه جره صغيره. قاعد كي وقدامها كجيرانه مغطيه بغطاها وهي معبيه بالمي. شربه بارده من الزير، كل مره يهز وانا يصب منها فك الكار نتاع الفخار الصغير وتشرب منها شربه وتتصلع في سنونك. معناها الجرار على ثلاث انواع، ثم الجره البقبقه اللي ملوطه عامله زي تحش كوره.
0: اي
1: ومن فوق حلقها رقيق، وبعد ساعه شوي تبدا تصب منها تبدا يقب قب قب قب.
0: اي
1: وفما الشره الواسعه اللي هي يقولها هم البراده. البراده هي معناها فمها يكون اضيق شوي. وتصب صب.
0: واضح.
1: الجره الاخرى اللي هي بنت قله نقول احنا. فما هذيك باش يستخفوها، هي باش يحطها تحطها المراح ذاها في الكوجينه ولا تحطها هكا وتحطها وين تطيب في المطبخ او تحطها في كذا. هذيك اللي بنت القله هذيك نقول احنا معناها قله صغيره صحراوي وفمها زي فم القله وقعرتها زي قعر القله بالضبط.
0: نعم.
1: ودائما مغلفه بالكتان او بالصوف. الصيف يغلفوهم بالكتان او بالصوف.
0: نعم.
1: علاش يغلفوهم؟ باش هم وقت اللي بيعبوهم بالمي ينبخك المي عليهم منه ومنه ويظهر عليهم منه، وحتى الصبان يبخوهم بالذمه.
0: اي
1: ما عادش يدخلهم الحراره نهائيا.
0: واضح.
1: وعدني بارد كيما هو.
0: البخار
1: يحافظ على كل شيء، يحافظ على ديمومة الماء حتى يقعد فيها 15 يوم 20 يوم.
0: هذا هو. اي يبقى صافي ويحافظ على الجودة نتاعها، مع اللي كأنه معناها صبيناته
1: زي القربة زي القلة وزي الزير، كلهم فرد نوع واحد. فرد نوع واحد معناها الحاجة الوحيدة أن
0: الاختلاف في الحجم،
1: يعني أكثر أمانة شوي.
0: ايه
1: فهمتي؟
0: واضح.
1: القربة ديما يدور أربع عراوي، والعروة الرابعة اللي في الزوزيدين من قدام هذوك خيط ويخرج من ثماك من العروة هذيك باش يربط الفم.
0: نعم.
1: اللوكي.
0: عم علي، وكانوا يعملوا شوية قطران هكا في فم القلة وإلا الزير باش يبعد حتى الحشرات.
1: عامل الميدر والقطران.
0: أي.
1: لابد. أي لابد من أي وعي للمي يديروا له القطران، خاطر عندهم القطران هو حاجة باهية ياسر، مقدسة عندهم ياسر.
0: أي.
1: وشفت أن القطران بيروحوا في الدواء ودايرينها في الطليليبل ودايرينها في الدواء للدمال ودايرينها برشا حاجات شفت.
0: باهي. وزاد معناها يعملوه للقلة وإلا للزير باش يبعد الحشرات، لأن الرائحة ذيك تبعد.
1: الحشرات هما الطباش الحشرات. والرائحه نتاعك وقت تجي لك عليه الحشره
0: قويه
1: تقرب منها في حد ذاته، وخاصه هو في حاجه اخرى يشوهوا به فم القله منه ومنه ولا فم الزير.
0: اي
1: حتى يجي ووقعت حاجه طاحت وطياح
0: يقعد
1: لاصق فم، خاطر هو ماده لاصقه.
0: هذا هو.
1: فهمتي؟
0: نعم.
1: هو ماده لاصقه تنح منه كل شيء.
0: واضح. باهي.
1: حاجه اخرى.
0: اي نعم.
1: عندهم طريقة أخرى في المياه ما عندهش كيفاش يبرد، ما عندهش حاجة يغطيها، يدير في قلة ولا في حاجة في حلاب ولا في جرار مي ولا كذا ويدفنها. منين يدفنها؟ يدفنها الصبح، صبح بكري، ما يدفنهاش أول الليل، لا يدفنها الصبح بكري، يحفر لها ويردمها في الصباح حتى يقعد اللي ظهر منها يقعد بارد حتى لليل. في الليل تنزل الحرارة في العرض، خاطر في الليل تنزل الحرارة للعرض، النهار كله تقعد بها سطحية الحرارة.
0: نعم.
1: وفي الليل راهي تنزل للطاء.
0: نعم.
1: وقتها يخرج الوعيات المدفونة. عندها وعي دافنة خرج، إذا كان باش يستعمل غدوة خرج يحطها برا باش يبرد.
0: باهي. هذايا نعم هذايا بالنسبة للماء عم علي، طرق تبريد الماء. وكانت حتى الماكلة اللي طيبوها وإلا الخضرة زادا كانت عندهم طرقهم الخاصة لتبريدها ولا لحمايتها زادا باش ما تبقى صالحة.
1: أي بالنسبة للخضر والغلال عندهم يجوا تحت الشجرة شمالا، الشجرة الشمالية الظهر نقول إحنا الظهر مشرق شوي معناها بلغة البحارة براني وين هذا البحر، ويعملوا حفرة كبيرة ويدفنوا فيها الغلال. الغلال وقت اللي دفنوها عم يدفنوه بالتراب معناها بارد نتاع الصبح، كما قلنا دائما يدفنوا الصبح.
0: نعم.
1: باش يقعد حايز الرطوبة سماكة، إذا كان يخافوا عليه باش يقعد نهارين ثلاثة ولا أربعة، يصبوا فوق منه الماء باش يظل صراع، والصراع ذاك يكلس ما عادش يدخل الحرارة أصلا، يبدأ عاجز، يبدأ معناها كأن ما ملسناها. يبدأ كأن مصفحة.
0: نعم.
1: يدفنوا بيه الخضرة هذيك. الماكلة نتاعهم جاي لا يطيبوا غداهم بكري. ياكلوا خبزة الملة مثلا اللي هم الصحراء. ياكلوا ملفف الشعير لأنه بارد يرد البرودة. يشربوا الحليب، ياكلوا الحليب ويشربوا الحليب وياكلوا التمر. لأنه يرد البرودة. يشربوا اللاجني خاصة في الصيف. اللاجني يرد البرودة. طرق الماكلة نتاعهم ما يخلوش حاجة تصدحها الشمس من غير الشعير، يخلوه للشمس على خاطر يقولك الشعير كما يتشمس يسوس. يديروا الزباين بتاعتهم يدروها في بلايس أما تكون مدفونة أو تكون معلقة في بلايس وما تدخلهاش الشمس. يلزمها قاسمة الشمس ما تدخلهاش، كان سقيفة كان دار كان كذا، أو يديروها في الخوابي.
0: واضح.
1: عند الخابي يدير في الخابي. وعندهم مثل القديم يقول لك عامل غرابي وط الخوابي، معنى على التمر عامل اللي جاي ريح غربي. عامل غرابي وط الخوابي وعامل بحاري وط المذاري، المذرة بتاع اللي ذروا به النعمة.
0: واضح.
1: عامل البحري ربش يجي صابة، عامل غربي ربش يجي متاع التمر، معنى
0: الجملة. عم علي تفضل.
1: مرحبا.
0: عندك مضيف؟
1: عندنا حاجة أخرى مثلا.
0: أي.
1: عندهم في الماكلة دائما في الصيف خاصة في حرارة الصيف عندهم اللي يلقى مثلا الحاجة القارصة شوية ياكلها، مثلا عندهم اللقط اللي يدسوهم من الربيع ياكلوه في الصيف، عندهم حشا وجوكم البصل دائما البصل والثوم ياكلوه في الصيف، البصل لأن حاشا الوجوه نافع ضد ضربة الشمس.
0: أكيد هذا معروف على البصل.
1: البصل مثلا الناس ياكلوا كسكسي بالبصل، ياكلوا التمر بالبصل، ياكلوا خبز
0: دي ما
1: بالبصل،
0: حاضر معناه في
1: يعني
0: الأكلات الكل.
1: كل أكلاته كل حضرة معهم.
0: أيه
1: باهي في ثلاث حاجات، هو ينحي الجاير، وباهي ضربة الشمس، وعندها في المياه يخزنها في الجسم.
0: نعم،
1: مياه
0: وخاصة عم علي وقت اللي نحكوا على السخانة ونحكوا على الشمس والبصل، معناها نحكوا على المطبقة، هي من الأكلات المهمة والأكلات الشعبية المعروفة، خاصة مقاومة السخانة والبرد زادة حتى في الشتاء.
1: يديروا المطبقة ويديروا المعلوقة في الصيف، المعلوقة باهية تكون باردة، ويبعدوا على الدهان ويبعدوا على الزيت في الصيف.
0: واضح. به عم علي،
1: الماء يطفح لفوق، الدهان يطفح،
0: واضح.
1: الزيت يطفح، يقول لك الزيت طفح على الماء.
0: به عم علي، حكينا على الماء، حكينا على المأكولات كيفاش يحافظوا عليها وكيفاش يبردوها. خلينا نحكو شوي على تبريد المكان اللي كان عنده زادة أسراره وعنده تفاصيله الخاصة، وكان البني عنده تقنياته والهندسة الخاصة إنه باش يكون مكان بارد في الصيف ويكون دافي في الشتاء. زادة الاتجاه
1: يبنوا بحاجتين،
0: أي
1: قبل كانوا يبنوا بحاجتين، الحاجة الأولى أما يبنوا بالصم،
0: أي
1: او كانوا يبنوا بالفنكر والزبس، اللي ما عندهمش حجر ياسر يبنوا بالفنكر والزبس،
0: نعم
1: الحجر زي العادي نتاع الطوب والزبس، ويطيبوه مليح، يطيبوا الزبس مليح، يطيب حتى يبدا كيسينا، ومنين يلاقوا الدار يبنوها ويشبعوا كان سم ولا غيره، يشبعوها بك الخلطه بالبغلي، مش يدور لك سوير سوير دب من خيط وخياط، لا يشبعوه بالبغلي، بعد ما يشبع بالبغلي يلاقوه الليقه الاولى يقولهم بشة، وبعد البشة الليقة ثانية يعني دوزيام كوش، ووقت اللي يبنوا الشبابيك يعملوهم أعلى ما يمكن، أعلى ما
0: نعم
1: يمكن، على خاطر باش يتلقوا الهواء الفوقاني ويظلوا يخرجوا وليس يدخلوا،
0: اي
1: فهمتي؟
0: تبدأ كل مضوء.
1: والبني وقت اللي يظل أخ البني قد ما يظل أعرض يكولوجي خير، تلفيتة الباب عندها دور قبل ما يلفتوش دار للشيرة الغربية للغرب، اللهم مضطرين بقي ما يلفتوش الدار للغرب، علاش؟
0: نعم،
1: خاطر شمس الصيف وظل ناطحة من الغرب تجي في الباب قد ما عادش عندك كيفاش تبرد الدار، ديما يا يلفتو مشرق يا يلفتو قبلة يا يلفتو شمالا،
0: اي
1: الغرب ديما ماهوش محبوب عندهم على خاطر ما يجي ساخنة، اللي يقول لك الغربية لطيف محجر.
0: نعم، به خلينا نتفاهموا عم علي ونوضحوا للمستمعين ان من الاساسيات المواد الاساسيه للبناء قبل كان الجبس العربي اللي يتحرق في حفره في الصحراء، واللي هو رمله الصحراء تتحرق ومن بعد تتصفى ومن بعد يستعملوها للبني. وكانت الجبس هذايا زاد عنده خصوصيته عم علي كما قلنا، اللي هو يبرد في الصيف ويدفي في الشتاء. نعم،
1: بالنسبه للجبس،
0: اي
1: الجبس هذايا يعملوا له انواع، معناها هم ثلاث انواع جبس، جبس الدفين يقولوا هم اللي قاعدوه بالبالة نحفروا حفره ونحرقوها،
0: اي
1: وثم اللي نديروا حجر ونديروا في وسط الحطب ونشعلوا فيه ونسكروه من فوق ومن هكا من كل شيره بك المرش رقيق، ونشعلوا فيه النار ونبدو نخبطوا فيه، بعد في التخبيط يظل يخبط بالخباطه الكبيره ويظل يصفي، يخبط ويدز على جنب، يخبط ويدز على جنب، ويجي يعاود يخبط لين يبدا مغربل ميت. في يليق الكوش الاول والكوش الثاني، الكوش الاول يحدها باللقمه ما يليقاش، ما يضرباش بالملعقه تو، لا يحدب باللقمة، ها هذه الأخرى محاذية محاذية محاذية، وباش بعد من يحط الليقة الأخرى تلصق في بعضها، هذيك الوقت هو وين يشويه، يحط له محط 70 ليقة أصلا، تلقاها الليقة مصلي عني بيه قدرة ربي، ساعات تظلي تضرب فيها الفاس يولي ما هو محروق مليح، هو يحرقوه بالجديد، ومنين يظلوا يبنوا يشبعوا يدروه جاري شوي، جاري أكثر شوي، با باش يشبع منها الخيط ويخش فك التراكن نتاع الخيط منه ومنه يتشبع 100%.
0: نعم.
1: ومن ظل يليق يظل يليق ويضرب.
0: يضرب
1: الملعقة، يضرب الملعقة، يضرب الملعقة.
0: أي. وفما حاجة أخرى عم علي، فما شكون يعمل طبقة من الليف ويزيدها الجبس باش تكون بارد
1: قليلة شوي، لأن معناها فيها تكلفة كبيرة ياسر ونجمها.
0: شني ميزتها عم علي الطريقة هذيك؟
1: هذيك يديروا فيها في البلايص اللي هي أمطارها ياسر وخافوا من سيلان الماء أكثر من اللازم.
0: أي.
1: وقت اللي يعمل هذيك يتحط يشقق ولا يخاف واش من زلازل وحاجه كما هكا، حتى يشقق الحيط تقعد عامله تراس تشد في بعضها كيما تو.
0: اي
1: وبلاصه الحديد تو
0: واضح،
1: بينما هي معناها في الحر تشد صحيح في الحر لكن هي مديوره لك المطر اكثر.
0: واضح.
1: الضربات هذوكم عاملينهم للمطر اكثر باش ما يجرفش الليقه، باش حتى يضرب الريح ولا حاجه
0: اي
1: ما فرمش الزبس وما يطيحش،
0: معناها تجي في سطح اكثر.
1: ايوه قبل حاسبين حساب الريح،
0: اي
1: حاسبين حساب المطر، حاسبين حساب الشمس، حاسبين حساب التاكل نتاع الحاجه كي يظل تحك على حاجه واحد كريت عليها حديد واحد ضربت بمطرقه واحد، دائما البني متعرض لضرب واحد كذا فهمتي.
0: نعم.
1: وطريقه الشباك يعملوها الفم الدخلاني اوسع من الفم البراني، معناها الحيط نتاع فم الشباك تلقاه من برا اضيق شوي.
0: اي
1: علاش؟
0: اي
1: خاطر باش ما يكونش يدخل اشعه الشمس، لا يعمل ظلال لداخل ومن برا تلقاه يبوخ. الارضيه وقت اللي جو دمهم وقت اللي جو باش يديروا الارض،
0: اي
1: اذا كان بلاصه نقولوا حنية رطبه ورمليه يلاقوها مره واحده.
0: نعم.
1: اذا كانها جبليه يلاقوها مرتين، يرصفوها مره وبعد يزيدوا عاود يلاقوها.
0: نعم.
1: ليش؟ باش تقعد شاده، خاطر الارض نتاع الجبل ساعات تتحرك وحاجه كيما هكا معناها شوي. ساعات سيلان الماء حذاها وبقوه يجرفش الارض حذاها منا ومنا.
0: نعم.
1: بينما الارض الاخرى يغلظوا لها ليقه واحده وتمشي على روحها.
0: باهي. بما ان
1: الرمله ما تنفخش.
0: واضح. بما ان نحكوا على المعمار وطرق البناء التقليديه للحمايه من الشمس وحراره الطقس، نستحضروا عم علي السقيفه اللي موجوده تقريبا في المنازل التقليديه، نلقوها في قفصه موجوده، قبلي، طوزر، وايضا البرتال زاد اللي كان معروف وقت اللي تدخل البرتال راهو فما نسمة سبحان الله، معناها اختلاف كبير ما بين حرارة الطقس البرة وفي البرتال وفي السقيفة زادة اللي تكون أول ما تدخل. أي
1: هم عندهم هندسة في البني. هم عندهم هندسة في البني من يجي فكة
0: أي
1: يشوف الشمس في الصيف وين وين الدور الخريف وين الدور. رأي الهندسة القديمة كانت رأي قمة مع
0: فعلا. أي فعلا.
1: القصر اللي موجود في شسمة ذيك في غرناطة غادية هكا اللي تضرب منه الشمس كل يوم من شباك.
0: أي.
1: يعني هندسة معمارية عظيمة ياسر. مرة واقف بحذا واحد هو يبني عاد شباني قديم قديم ياسر الحكاية دي تقريبا جيها 40 عام حشمات.
0: نعم.
1: يعني وقف ليه منين وقف قال لا هذه رأي كان ديرها نجي مغطى. لكن يكفيش مغطى. قال لي رأي الهواء ما عندهاش يدور. يلزم الهواء وقت اللي يحطوا الأرضية يحسبوا لها الهواء كيفاش باش يدور. وقت اللي يجي يسقف يحسب للظل كيفاش باش يدور. وقت اللي يدير في الحيوط يحسب للشمس كيفاش باش يدور.
0: سبحان الله.
1: هذه دراي والله.
0: اي والله سبحان الله.
1: والله من آيات ربي.
0: نعم.
1: يعني يحسب حكايه يكلم فيا ذا الشبان ذا قال لي راني نحسب للأرض الهواء كيفاش باش يدور. يعني كيفاش قال لي اعلى ارض مثلا كي نعلو قاعد اللطار ودرا مصلوبه منه ومنه قال لي الهواء ما يرتاحش فيهاش ما يخش فيها زي يطيح يهرب منه ومنه.
0: نعم.
1: القاعده ديما متهويه.
0: هذا هو. نعم.
1: نعملوا لها ندور لها عتبه قال لي يحبس الهواء ما عادش يخرج منها تبدا مغطى. باهي. وهذه علاش السطح درتها مصلوب هكا شوي.
0: اي.
1: باش يظل علاش هو القمر ديما تلقاه مصلوب غرب. على خاطر يجي منخدر هكا باش يجي ضد الشمس. ويجي متلقي الهواء الفوقاني والوطن.
0: نعم.
1: يجي الحاجة الأخرى يعملوا فك الأقواس هم. من يعملوا الأقواس؟ نادرا باش يعملوا قوس شرق وغرب.
0: نعم.
1: ديما الأقواس قبل وظهر.
0: نعم.
1: باهي. علاش الأقواس ديما قبل وظهر؟ قال لي لأن أكبر ريح عندنا بارد هو البحري. وإذا كان نعملوه شرق وغرب، شمل نجم ليها، قال له انا سكرنا عليه يعني. قال لي لان دوران الهواء. قلت علاش عم انت عامله كي؟ قال لي ها نقول لك ليش وليدي. قال لي تو انت وليد الصحراء. قال لي تظهر الصباح، اسمع الكلمه دي، قال لي تخرج الصباح تلقى الريح شرقي، معنا نقول احنا شرقي شوي، بعد شوي قال لي يتحول قبلي، بعد شوي يتحول غربي، بعد شوي يتحول شمالي. قال لي عمرك مره تلقى الريح غربي وبعد رجع قبلي، ما يدورش ريحك، الريح ديما يدور قد عقارب الساعه فقط،
0: نعم
1: ديما يتبع اتجاه الشمس، ولا عمر الريح دار عكس الشمس. هذه جربناها وحسبناها 100%،
0: واضح
1: الريح ما يدورش عكس الشمس، دائما الريح تابع الشمس.
0: نعم. وعم علي
1: تابع جرة الشمس وابدا ما يجيش، يجي غرب شرقي وبعد قبلي وبعد غربي وبعد ظهراوي، عمره ولا كان يجي ظهراوي ورجع غربي وبعد يرجع قبلي، لا.
0: نعم طبعا قبل كل حاجة عندها الحكمة وعندها أسرارها وعندها معناها الخلفية متاحة علاش جت بالطريقة هذيك. وطبعا من المواد الأساسية للبناء قبل عام علي بخلاف الطين بخلاف الجبس اللي هو من الرملة، الجريد، الجريد والسعف كانوا يستعملوهم زادة في البناء، وخاصة بما أن حكينا على سقيفة تلقى سقيفة بالجريد.
1: هني النخله وما ادراك من النخله.
0: نعم
1: هي النخله حتى في الدار مش في السقيفه بركه،
0: اي
1: النخله في الدار حاضره. قبل ما كانش عندنا الصبه وما كانش عندنا برشا حاجات هذه شوي، كان اللي كمر ولا يديروا اكل خشب يقولوا للازواج،
0: اي
1: خشب في بلاصه المادري ولا حاجه كما كان، من اول ما من يريد منسل ينحول السعف نتاعه وينظموا عصي عصي ويديروا زي حصيره،
0: هذا هو،
1: ويديروا فوق الخشب. وبعد ما يديروا فوق الخشب يشوفوا السعف نتاع الجريد هذاك ويديروا فوق منه في بلاصه الباش في بلاصه البلاستيك طو،
0: اي
1: وبعد ما يديروا فيه هذاك يردموه بالتراب، وبعد يلاقوا فوق منه،
0: واضح.
1: يعني لو كان تزرق 10 سموشات ما توصلش هي في الدار. السقيفه العربيه السقيفه اللي ما عندهاش دار وساعات تلقى حتى في الحوش عاملها بدياره ولكن عامل سقيفه،
0: نعم
1: يجيب ينضم جريد بسعف نتاعه، جريد بحاجه جريد جريد بحاجه جريد ويعمل زي خص، ويزيد فوق منه زريبة خص آخر، ويزيد فوق منه خص آخر، ثلاث خصوص تلقى جريدة على ثلاثة يقولوا زريبة خبال،
0: واضح،
1: وقرطوه مليح بالكبسات وقرطوه على ويدروا له رصب في الوسط، ويسقفوه من فوق بجريد ويغطوه بجريد المسعف، تلقاها فيها غربلة تكون مكيف،
0: سبحان الله،
1: معناها مكيف معناها خاصة وقت تبقى كنسيم وتدخلك بشوي بالسرقة كنسيم وتدخل غربالي
0: تولي حاجة أخرى،
1: وأرضها بيردة سقيفة ما تكونش أرضها مصبوبة، أرضها عادية رملية. يشعملوا هم باش يخافوا من الريح، يحط النهار اللي ينض الريح يبلوا طرف كبير، يبلوا سوق سطحولي ولا برنوس ولا كذا اللي كتب ربي، يبلوه ويحطوه حلفة ويدلوا مسكرين به الباب هذاك نتاع السقيفة، ما هي سكر باب الخص يدلوا له الباب هذاك نتاع الوحدة
0: بيه.
1: يدخل فك الغرب لما كطرف مبلول ويدخل فك الغرب لما تعال هواء يلقيه حاجة خارقة للعادة،
0: سبحان الله.
1: جريد هذا ما أدراك من جريد رمى معناه تشوفه اللي دي مظلة على رأسه يتقى من الشمس،
0: أكيد أي أكيد
1: أكيد
0: عم علي أكيد. ما زلنا باش نحكو على طرق التبريد زادة من خلال اللباس المظلة وما أدراك من المظلة واللبسة زادة كيفاش نوعية القماش متاحة اللي كانوا يستعملوها. طبعا عم علي نعملوا ترتيحة مع غناية ومن بعد باش نرجعوا لفقرة نبتة وحكاية اليوم كما قلنا باش نحكو على نبتة العرعار، وطبعا ما زلنا باش نواصلوا حديثنا في موضوعنا طرق تقليدية للتبريد.

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، واصلين معكم المشوار في الخيمة. وصلنا لي فقرة نبتة وحكاية، واليوم باش نحكو على نبتة العرعرة. العرعار، مرحبا بك مرة أخرى عم علي.
1: الله ينورك يعيشك. بالنسبة لنبتة العرعار، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين من ورامة. نبتة العرعار هي نبتة جبلية أكثر شيء. ثم زوز عرعرات، هم على فكرة
0: جزء انواع
1: عرعار. الشجرة الكبيرة اللي هي العالية توصل حتى أمتار وأمتار في الجو فوق، وواسعة وكبيرة وجبلية. ثم نبتة العرعار البري اللي هي كثيرة وشجيرة، معناها شجرة طول ما تكون متر وحاجة كمتين متر ونص حاجة كمتين. هي عرش عندها جذع ولكن عاملة عرش كبيرة. العرعار هذه اللي تنبت في الأودية، نفس العرعار هذه فيها برشة منافع وفيها برشة دويات. هي أحسن شيء في دوال الكرش البطن، يدقوا العرعار ويرسوه بالتمر والزيت ويأكلوه، باهي ضد القرح وضد الألام متاع البطن. عندك العرعار يداووا به الدهان، اللي يدقوا يجيبوا العرعار يدقوه يغربلوه لما تجدد بشوية بشوية عمدة الحلات.
0: نعم،
1: يقدروا عليه باش ما يتعفنش باش ما يخمرش.
0: نعم،
1: اللي مش معرعر يفسد، اللي معرعر يقعد يستملوا كان يقعد حتى عام. العرعار يغسل به الشكوى، وقت اللي يجي الشكوى باش تقرف باش تيبس تبدأ تشقق وحشك مكان يغسلوها به، هي جلد معناها جلده، يغسلوه بالعرعار، يذوقوا العرعار يرطبوه مليح ويذوبوه في المنشوار هيك وبعد يغسلوا به. يعني كأنه تباغ من جديد.
0: نعم،
1: حاجه باهيه معرعر. العرعار يحفظ فيها أشياء من القطران، نجم يديروا به القطران. هذا عرعار شجرة كبيرة عالية يديروا به القطران، أما الآخر الآخر درناه الشكو درناه من الناكلة. العرعار يخلط جميع أنواع الشعار، يجي يعمل زعتر، يجي يعمل كليل، يجي يعمل فجل، يجي يعمل كل شيء. العرعار نجم تشربه لوجاء ينفع في أوجاع الزروس. العرعار ينفع الكدمات متاعة الفم، كي تنظمت به فمك حتى هو ينحك تياب الغب وينح برش حاجات. العرعار كانوا الأولين اللي يحبوا زي لما تبشمش كل مرة يعطاش في عرعار كباش باش تداوم من البشمة. يقول لك بدأت مع عرعار زي لهذيك مع عرعار معاش تبشم كل مرة يعطاها طرف كل مرة يعطاها طرف. بالنسبة للعرعار ثلاث حاجات أخرين بهين ياسر فيه، هما أن وقت اللي بوخ عليه العبد ينح حتى ضربة الريح. بوخ عليه هو الزعتر، يدير الزعتر والكليل والعرعار، ويتبوخ عليه اللي كان ضرب الريح قبل ما عندهم شواء يضرب الريح يعمل لك التبوخة هذيك
0: البخار متاعه معناه
1: يضد البرودة وقاتمة البرودة الخايبة شوي. قبل مش ما عندهم شكل الواحد اللي باش يمشي للسبيطار على البرودة وهذا شبين يمشي يجي يحط شوي زعتر وكليل وكسر عرعار ويطبخ في طنجرة ويبدأ يتبوخ عليه وهو يبوخ
0: يشم البخار متاع
1: يحطهم فوق النار يحطه ويتبوخ عليه بحول الله يشفى إن شاء الله.
0: نعم.
1: العرعار ثاني يستعملوه وضدك الثياب اللي دين واحد يكون يجبد بجرارة ويكون يكون في الحبال ويكون في شد يدينك اللي فيها الكدمات هذيك ياسر ولا مرأة كانت في بداية من الغسيل ولا حاجة كما كان.
0: نعم.
1: يجي منه لبخة عرعار وتخليه في بها بضع ساعات كما الحنة بالضبط.
0: اي فما زاد شكون يستعمله مع الحنة اصلا العرعار؟
1: اي موجود حتى عمل الحنة، هذا انا باش نصلها تو. اللي يعملوه عمل الحنة يعملوه ضد تبديل باللون شوي بخطر ما الحنة تسمى اللي بها بحول ذاتها سود شوي. يدي لهم الحنة يظلوا قطمين.
0: اي
1: كي تعمل لهم العرعار يحلوه شوي.
0: نعم، هذايا من ناحية الجمالية. هذايا من ناحية الجمالية على لون الحنة، معناه باش يفتح شوية لون الحنة. أي وحتى الناحية الطبية اللي هو ينحى البرد وباهي لل كما قلتي ينحى الهواء وباهي للبدن.
1: كل شيء في الكدمات ينحى.
0: أي
1: العرعار يصلح الحاجه اخرى لعمال زعتر
0: يصبوه
1: ويغسلوا به الرجلين ضد السطره نتاعت البرد.
0: نعم.
1: روماتيزم. العرار ثاني فيه حتى حاجه اخرى.
0: نعم.
1: اللي هي متواجده توخ هذه شويه اللي الناس اللي تلبس الصباط مثلا تلقي ريحتها كريهه شويه صراحه. ها ما فيها باس كيف يدب شويه عرار وبعد ما ينحى الصباط بعد ما ينحى الصباط يغسل رجليه يمشي عليه مريحه تخفف.
0: نعم.
1: يدير اعمال شويه زعتر.
0: اي.
1: يرش بهم الصباط. يبيتهم في الصباط. يعني الصباط تبدا ريحته حلوه وتتنحى منها العرق ويتنحى كنتين في السجينه دي.
0: واضح.
1: هذه الخصائد نتاع العرعار.
0: واضح معلي.
1: يقول لك الحاجه معرعره.
0: نعم. فاوح.
1: يقول لك معناها يسمى اللي كانوا يعملوا فيه سبسي. يعملوه سبسي اللي ما يتكيفوا يجوا يدقوا العرعار يهرسوه شوي مش يدقوه دقان يهرسوه شويه ويخلطوه عمل الواحد المشروب الاخر ويتكيفوه. بين به ياسر وينحل يقولوا هم قبل ينحل غيره. الحر اللي بصدق.
0: واضح. هذه نبتة العرعار عم علي اللي تعرفنا على الفوائد متاعها على أهميتها من الجانب الطبي من الجانب الجمالي وحتى الغذائي أيضا. وطبعا في كل الفقرة هذه كل مرة باش نتعرفوا على نبتة من النباتات. نعم تقريبا عم علي وصلنا توا للغز باش نخلو أقيت للمستمعين في جزءنا الثاني نستقبل مختلف محاولاتهم ومكالماتهم وإذا عندهم إضافة زادة في موضوعنا اليوم طرق التبريد التقليدية به نعطوهم اللغز عم علي.
1: هاي اللغز يا سيدي. اللغز يا سيدي يقول كيكة لولبية وغطاها شعر تستحي من الشمس وتناغي للقمر. كيكة لولبية وغطاها شعر تستحي من الشمس وتناغي للقمر.
0: الكلمة لولا شنية عم علي؟
1: كيكة لولبية.
0: أي حكة من حكة معناه تصغير الحك.
1: أي كيكة لولبية.
0: أي
1: لولب.
0: واضح.
1: لولبية وغطاها شعر تفتح من السمس وتناغي للقمر.
0: بيه هذا يا لغزنا.
1: البيت الشعر يقول يا بير حلق الواد يهدم فمك تطيح فاطمة ويحرم. يعملوا البقية.
0: نعاودوا.
1: يا بير حلق الواد يهدم فمك تطيح فاطمة ويحرم. كلمة صغيرة.
0: بيه
1: أهلا
0: مهلا. تكملونا الكلمة هذه وتعطونا محاولاتكم بالنسبة للغز على رقم 31 376 730. طبعا باش نرجع معكم في جزءنا الثاني بعد شوية في الخيمة. طبعا باش نرجعوا بفقرة قصة وعبرة وكالعادة عم علي باش يجيب لنا قصة ومن خلالها باش نعرفوا العبرة وأيضا باش نتعرفوا على طير الجوبعة في حكاية طير. هذا الكل في جزءنا الثاني مع مختلف مكالماتكم. تحيتنا دائما متجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. تحية خاصة لكل الأصدقاء اللي تابعوا فينا زاد على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة منهم صديقنا محمد سعد اللي دائما يتابع فينا ويبعث لنا برشا رسائل. شكرا ليك محمد سعد وخالتي خميسة إزنيدية إن شاء الله ربي يطول في عمرك وحلمي العبد من أصدقائنا الأوفياء مع كل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا عبر موجة الأفام. دائما تحية متجددة لكم وين ما كنتوا.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إشهار Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à maintenant, tu connectes maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونليني كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5 جي عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5 جي اورانج حاجة اخرى عندك اورانج
2: اشهار إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
3: الحادية عشرة صباحا باستوديو إذاعة قفصة تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد مدينة ورديف من ولاية قفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية في الفترة من 7 إلى 11 من سبتمبر، تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر إلى غاية 11 من الشهر ذاته. يختتم الموسم الصيفي للتظاهرات الثقافية بولاية قبلي بتنظيم الأيام الثقافية بسوق لحد في دورتها 18 وذلك من 27 إلى 30 من أوت الحالي، والأيام الثقافية برجيم معتوق في دورتها 8 من 27 إلى 29 من الشهر ذاته ببرمجة تجمع بين السهرات الفنية والموسيقية والعروض التنشيطية الموجهة للأطفال. وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي، بلغ عدد تلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 من أوت الحالي بلغ نحو 1,115,000 تلميذ، أي ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ. أعلن وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أمس الجمعة عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الهادف إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها أمس الجمعة بأن المرحلة الثانية من قبول طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم غرة سبتمبر القادم لتتوصل إلى غاية 5 من الشهر ذاته. وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. تحتضن تونس من 29 من سبتمبر وإلى غاية غرة أكتوبر 2026 التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد بمشاركة دول من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات حول عدد من القضايا المتصلة بمستقبل القطاع الصحي. هجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة فجر اليوم السبت وسط إطلاق نار وقصف مدفعي في مناطق عدة غدا استشهاد 9 فلسطينيين يومي الجمعة والخميس الماضيين وإصابة آخرين من بينهم طفلة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة في نفط وحزوة على 88.3.
5: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
4: الخيمة

0: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في جزءنا الثاني من الخيمة على موجة إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. نذكركم برقم الهاتف 31 300 76 730. بعد شوية نستقبل مختلف مكالماتكم بعد فقرة قصة وعبرة. مباشرة معاك عم علي باش نسمعوا قصتنا لليوم.
1: قصتنا اليوم يا سادة يا مادة تحكي على كل الحاجات اللي نستصغروها احنا ونستحقروها، واذا بها هي بلا بيك ما يسمونا ولا يحبسوا مرحول لا ينادونا. يعني ثم حاجات تستحقرها، مثلا تقول انت شنو قيمه هذه وشنو قيمه معناها، لكن هو تلقاه اكثر قيمه من حاجات كبيره قد هكا، لكن هو الحاجه والاحتياج الشخص اليها. قصتنا اليوم يا سادة يا مادة، الله يدلنا ويديكم على طريق الصلاة والعبادة، لا إله إلا الله ولا عليه ذنب يقول استغفر الله. نبدأ حديثنا بالترتيب والصلاة على النبي الحبيب
0: صلى الله عليه وسلم
1: وعلى راجل كبير صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ألف ليزيه. يحكيه على راجل كريم زعيم الناس كل تحبه، من الغني للفقير، من المرأة للراجل، الناس كل تحبه، يسموه سيدي القمح. هذا سيدي القمح معناها تحب الناس كل ويحبوه الكبير والصغير ويحبوه الناس كلها تحبه معناها. وكان من الأعيان البلاد، هو يسمى سلطان الأعيان، وكان معاه دائرة كبيرة. من جملتهم منها النهار سيدي القمح جيم هابط من فوق الفرس متاع طف تقلب رضك شوية تعب شوية سيدي القمح. هيا سيدي ياكل البلاد كلها بدات القمح مريض القمح مريض القمح مريض

0: من شغله شكون ما يخبيش، شكون من السلطان للخماس شكون ما ينجمش يقول لا، وهو رجل كريم ومرزاق وسمح به ومن كل جبتك الناس وكلها الطامة والعامة باش تطل عليه، وجي على راسهم شيخ العيان اللي يسموه سيدي الحم. خويا شكون يقعد على سيدي الحم؟ راهو معناها كيلو يوصل 60 70 دينار وحاجة كبيرة كما هكا، معناها مش حاجة شوية راهو سيدي الحم. وإذا بيه وغطر مدولي جبت البيضة هذيك الشحمية وحط جبته على كتافه، وجي اضطر سيدي الحم حتى لغط عليه واحد سلطان العيان، حتى هو من خيرة الناس اللي يضوي في الدار واللي يدهن في المريض واللي يدور بها المريض واللي يبر المسقوم واللي يبر المبسوم وكل شكون تعرفنا شكون هذا؟ ما هو سيدي الزيت. يلا يا سيدي زيت يا سيدي الحم ماشي. والله يا اخوي ما سمعتش خبر القاطع على البلاد كلها، ما سمعتش انت بسيدي قمح مريض. قال لنا يا بابا بلاديها راهو شيء، هاي نمشوا له هاي نمشوا له. وين يبيه ثم انسان غادي متكن سكين زوالي كيف حالة اخوكم علي ما فايق بيه حتى حد هو كان مشي ولا شيء. هيا قال هو المشين يا سيدي الحمد يا سيدي زيت بربي المشين. قال الشرف يا سيدي بربي شنو هذا؟ هذا في من هذا؟ قال هذا قال في الملح يصل اثنين وياك يعني انتين كذا كذا يوصلنا سيدي في الملح. هذا غريب راي شفيه. قال بالله خلينا هي خلينا شعمانا ده براس خلينا عملنا شمش رفاصة البلاد يفضحنا يقولوا حقرينا. هيا قال نمشي ورانا هاي ماشي سيدك القمح مريض. قال والله اني بالعكس هذاك نمشي لاني الاول يا بابا. هو جو داقة داقة داقة داقة يلقوا الحاصل يا سيدي من هذا سيدي القمح منشور قدام الدار مخرجينه يتشمس وهك الدنيا ليد عليه من الحراور من الدنيا مشمولة والناس كلها جاية تهوى على سلطان المدينة. هاي يا سيدي الغطفي الحمى من فوق اهلا اسلامة يا سيدي القمح. من هذا؟ قال هذا مو سيدي الحمى. قال لي ايش ايش؟ قال لي يا تاج راسي تعال لي يا تاج راسي تعال يا تاج راسي. اي ما لماش قصعة تسلق بقمحة الا وحط فوق منها الحم يا اخوي تاج الراس صحيح. مرحبا مرحبا وفرحوا بيه وجي ايش ايش قد محذيني في ميني. قال لابد محذيني في ميني يا سيدي. هيا سيدي قدمتك الناس ورحبوا سيدك الحم. بعد شوي دخل سيدي الحم مرحبا كان سيدي جاي جاني جاي يقعد في جنب اليسار يا زين الباس ويكون يستمغص الماكلة متاعة بالزيت الزيتون الصافي واللي يبر المظلوم واللي يبر المظلوم وياكل كل حد. وفرحة الناس كلها بوك دم مع هذا الجمع سيدك جمع الملح من تالي كاسف شيكة في أخوكم عسلامة يا سيدي الجمع. أهلا مرحبا شكون الصوت هذا زي نافع؟ مرحبا أنت سيدي الملح اللي إيش يا مرحبا
1: وحل حضانة. وقال له مرحبا وحل حضانة الزوز وقال له إيش قعد في حجري إيش قعد حجري راني مي هو اللي نجيك نجري يا بابا غير مريض إيش قعد في حجري يعني هو اللي نجيك نجري ما فيش تاج علينا. قال له أنت تاج راسي الحم تاج راسي والزيت زين الباسي وبالملح من تعداشي يقعد في حجري. وهذه حكايتنا يا سادة ويا مادة. وشوفوا قداش الاخرين قعدوا واحد في اليمين وواحد في اليسار وهذاك قعد في الحجر وطير الشر. وحنا من الملح نسبعوا بها البرمة ونطيروا بها النفس ونحلوا بها الطعام. واذا بيه ما نستحقوش نقولوا كيلو دينار ولا كيلو 15000 ولا كيلو 100000 لا، الفايدة في القيمة. واذا كان ما حضرش الملح بلا ملح مخيار الطعام تعافى وبالشرع مولى الخايبة يتكافى وخرفتنا هابا هابا وهذه قصتنا اليوم.
2: نعم
1: ان شاء الله راي حصلت
2: ان شاء الله. يعطيك الصحة عم علي. هذه هي كانت قصتنا اليوم والعبرة منها اللي كما قلت عم علي ما نستبسطوش الأمور وراهي كل حاجة عندها قيمتها مهما كانت ما كانتها. نذكركم برقم الهاتف 31-376-730. نستقبلوا أولى المكالمات. ألو ألو عسلامة.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام مرحبا.
3: أهلا وسهلا
2: مرحبا بيك. شكون معنا؟
3: تحية ليك أخت لميا وتحية العمال اللي داعى سادة وسيدات فردا فردا وتحية للمستمعين فردا فردا أو على رأسهم لانطريطية.
2: شكرا ليك. من شكون هالتحية؟
3: معك محمد صالح شقراوي.
2: مرحبا بيك سي محمد صالح. به محاولتك في اللغز.
3: ما تكبرنيش، انا اسمي محمد الصغير.
2: سي محمد الصغير مرحبا، محاولتك في اللغز سي محمد.
3: هاي معلش بالنسبه على ما تحكوا على البرنامج هاو يظهر لي هذاك هما الحاجات اللي موجودين، ما عندناش ما نضيفه اي باختصار. اي انا اكثر حاجه راني نشارك باش نسلم على كل الامبراطوريه وكل وكل يعرف الشجره.
2: شكرا لك، يعطيك الف صحه. نمشوا للمكالمه المواليه. الو
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مرحبا بك سي العفيف.
4: بارك الله يبارك لك سيدي علي. السلام عليكم.
1: مرحبا يا سيدي، الله ينور ايامك وان شاء الله يبرد علينا وعليك ويعطيك الوقت الطيب
4: ان شاء الله. الله يسلمك والله يبارك لك يا راشد الطيب. اختي لميا
2: مرحبا.
4: والله العظيم والله ارى الرجوع عندي رجوع خايب، بالك علاش الكلام مانيش نسمع فيه بالباهي. ان شاء الله الحصه تتعدى من رجل ولا باس والحمد لله.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
4: حاجه تحدثتي عليها انت قبل ما نمشي سيدي علي.
2: اي اللي هي
4: والجبس والليف.
2: اي اي
4: الليف شنو؟ ما عرفتوش انا الليف.
2: الليف عم علي تفسر والا نفسر الليف شنو؟
1: بالنسبه للليف
2: اي
1: كل في الكرناف نتاع النخله، ما بين الكرنافه والكرنافه فما واحد كذا عامل سلوك سلوك وعامل ورق هيك واحد
2: طبقه كشبكه صغيره هيك تبدا من
1: الشبكه.
2: اي
1: شبكه الحوت.
2: هي ينحوها ويستعملوها ساعات باش يسقفوا السطح، وكما حكينا عم علي اللي هي تنجم معناها عازله على المطر مع الجبس طبعا، وتشد باش ما تخليش الدار ما لا يقدر مثلا السطح يطيح ولا حاجه من المطر.
4: اي طبعا
1: وغرب لبنان ظله ولا حاجه.
4: اي سيدي علي اول ما بنوا بالتراب والجبس، اول ما بنوا ما سماش استعمال لجي. اول ما بنوا
1: هاي الفنكر
4: بالتراب والجبس
2: طبعا.
1: هاي الفنكر
4: الجبس هذا موجود. انا ريت بني تو من عهد رومان في الشبان مبني بالجبس. موجود البني الراي.
2: اي
4: ماده صحيحه راه ماده صح. بس نرجع الاواني نتاع الماء سيدي علي.
2: اي نعم.
4: اي ثم ماده ثم حاجه ما سمعتهاش ربما اللهم تتكلم.
2: اعطينا شني
4: الصماط. الصماط هذا نوع القربه القربه فيها الشعر، والصماط ذا كيما الشكو ما فيش.
2: سي العفيف فقط الاختلاف التسميات اللي ذكرها عم علي هي الشن والتسمية الأخرى اسمات، وطبعا تختلف من جهة الجهة التسمية لكن هي نفس الإناء.
4: أي اسمات خطر اسمات ضايا كيما الجربة وماها.
2: نعم
4: وظل معلق في الفم متاع السقيفة، ظل يقطر منه ظل يخرج الماء ظل يقطر فيه. أي جدا تعبيري ديما مادة من مواد السمحة عبارة في رجدار موجود محطوط في الدار.
2: أي
4: السقيفة عندها دور في السخانة.
1: وتعرف
4: السقيفة عندها دور
1: سي العفيف.
2: خلينا نسمع سي العفيف عم علي وبعد نعلق
4: علي. السقيفة عندها دور صحيح في الظل النوعية متاع السقف، والخاطر يغطوها بالتراب ويغطوها بالزبس. ديما بابدة.
2: أي
4: لا تدفع.
2: أي سي العفيف. اي سي العفيف كانت النساء قبل في السقيفه يعملوا المنسج نتاعهم والقعدات والعشويات كلها كانت في السقيفه.
4: صحيح يشدوا فيها ويرحوا فيها.
2: اي يعملوا العوله.
4: المراه ترحي وتقني فك السقيفه.
2: اي
4: اللي موجود ما فيها شكيره جمعه وشويه شعير وشويه زيت وفيها ماتريال وفيها ماتريال نتاع الفلاحه. المهم السقيفه حاجه من الحوايج السمحه وحاجه يستعملوا فيها اهل الرياض ديك. نحن تو موجود على السقيفه.
2: اي موجوده فعلا ما زالت لليوم.
4: اي نعم.
2: اللغز
4: هي العين سيدي علي.
2: العين
4: تنجم تحل في السمك تنجم تحل في الشعر ولا ما سمعت. وتحية كبيرة لربي الحمد الهادي زويد وسي العربي جراد وعمي سالم بن عباس وعمي العدودي بن علي والحبيب سليماني وعبد العزيز عيون وعبد الله محجوب.
2: نعم يعطيك الصحة سي العفيف، إن شاء الله وصلت كل هالتحايا. نسمع أغنية وبعد راجعين ومواصلين المكالمات الهاتفية.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة. إذا نواصل معاكم مع المكالمات الهاتفية. ألو.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير أخي فلم يا أبو نصر.
1: مرحبا بيك، صباح الخيرات سيد أحمد.
2: أحمد عباس يا دكتور، ولك أحلى تحية لك خويا علي وكل من يعمل معك في هذه المؤسسة الحبيبة إذا عجبتها، اللي هي جزء مني وأنا جزء منها لا يتجزى.
1: مرحبا بيك سيد أحمد.
2: ربي نورك ربي يعزك.
1: عايشك سيد أحمد، محاولتك في اللغز.
2: هي العين إن شاء الله.
1: باه، بيت الشعر نعاودوا عم علي. بيت الشعر.
3: يا دير حلق الواد يهدم فمك، تطيح فاطمة ويحرم.
2: ما استحضرتهاش على خطر، ما عندي قصيدة أخرى حبيت نعمل منها شوية بركة، ممكن لكان هكا
1: باي نسمعوا في دقيقة سيدة.
2: إيه شوي بس يقول: بديت بسم الله عز القول، وبديت بالصلاة على الرسول، وأعز حكمة يقولها الجوال المفتوحة اسماء نسامع للقول، أطيب تصيبة مكاتبة الحلال، ولا بديت فيها نهار فيها جول، وما يدوم حتى حال مع المحال، مهما الزمان ماذا يطول، أحفظ الصحة خير لك من المال وبريك، ترمي خوك يا مهبول، ولابد يرخص رجل برجال، وكان عنده من الذهب محمول. وشكر لإذاعة قفصة، وشكر لك وكل مستمعين إذاعة قفصة أخ تلم يا أبو النصر.
1: شكرا ليك سيد أحمد، يعطيك ألف صحة. ألو ألو، عسلامة. مرحبا بيك. مرحبا، شكون معنا؟
4: وبيك صالح.
1: سي صالح، منين تكلم فينا سي صالح؟
4: من نادي بن عباس يا نبي.
1: مرحبا مرحبا.
4: ومزيد تحية ليك وفريق العمل معك، وكيف تستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا ليك، محاولتك سي صالح في اللغز.
4: والله أنا ما فهمتوش اللغز، كان زمان كان يتعاودوا لي اللغز.
1: نعاودوا عم علي.
3: حكيكة لولا بيا، حكيكة لولا بيا، وغطاها شعر، تستحي من الشمس وتناغي للقمر.
1: الصوت ما هوش واضح سي صالح.
4: الو.
1: اي محاولتك.
3: لولا بيا.
1: القربة. به محاولة على كل. بيت الشعر، الكلمة الناقصة في بيت الشعر.
4: لا بيت الشعر ما حفظتش الحكاية، وإن شاء الله إن شاء الله الأسبوع.
3: يا دير حلق الواد يهدم فمك، تطيح فاطمة ويحرم عليا. شربة ما منك.
1: محاولة على كل. شكرا ليك، يعطيك ألف صحة. نواصلوا معاكم مع المكالمات. ألو، ما عناش مكالمة. ألو، 31-376-730. طبعا هذا هو رقم الهاتف. مرحبا بكم، إذا عندكم إضافة في موضوعنا أو عندكم محاولة بالنسبة للغز. اللغز اليوم برشا محاولات وبرشا اقتراحات، وأكيد في آخر هذا المشوار باش نعرفوا الإجابة الصحيحة. توا عنا ومضة إشهارية بعد راجعين.
5: معاك تطوى مرايتنا.
6: إشهار مع أورانج، بوستي الغونتخي بالأفروات.
7: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام، وتمتع بالمكالمات أوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأفروات. عندك أورانج.
5: إشهار
8: إذاعة قفصة محبة دينا.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، مواصلين معاكم، مواصلين مع مكالماتكم الهاتفية على رقم 31 300 76 730، ونستقبل المكالمة. ألو.
2: ألو، عسلامة أختي.
1: عسلامة، مرحبا. مرحبا بيك
2: محمود. محمود مامون من دوز.
1: مرحبا بيك سي محمود، أول مرة تطلبنا سي محمود؟
2: لا، شاركت معكم قدام دياسة، مشاركة معكم قدام.
1: مرحبا، مرحبا بيك.
2: الله يشكركم على البرنامج، برنامج طيب
1: يعيش.
2: هذا بيه بالله نعرف من أي منطقة سعلية ده.
1: نعم علي.
3: عسلامة.
2: علاش بارك الله فيه. عسلامة، شنو حوالك؟
1: هو سي محمود سامحني، بخلاف من أي منطقة ما شاء الله معبي، معناها عنده في أي موضوع وندورة تلقاع معلي، موسوعة متنقلة ما شاء الله علي.
2: يكذب لك سامحني
3: يا سيدي محمود.
2: شو الحوالك؟
3: هاي تعرفني علي بن خليفة، أنا غادي السوق، ديما نتلاقوا نياك في السوق ديما.
1: وطلعت جيران سي محمود.
2: وفيد بارك الله فيك، والله يرحم ما جابت امك.
1: يعطيك الصحة، يعيشك.
3: يعيشك سيدي.
2: وطولت لنا رقابنا بعرفك وبواحد بصراحة، بارك الله فيك.
1: يعطيك الصحة. باهي سي محمود، معناه باش تطلع اللغز اليوم.
2: اللغز بالنسبة للغز العين.
1: العين. اي. باهي، بيت الشعر.
3: بيت الشعر.
2: حرم علينا جمة.
1: تعاود لنا؟
3: هكاك.
2: يا حرم علينا جمة. ما هوش قال في الغناية كيفاش قال هو؟
3: يا بير حلق الواد يهدم فمك تطيح فاطمة ويحرم
2: علينا جمك.
1: باه، محاول. يعطيك الصحة وشكرا ليك سي محمود. يعطيك الصحة. نواصلوا معاكم. ألو. ألو، عسلامة.
4: صباح النور.
1: صباح الخيرات، أول صوت نسائي معنا اليوم، وينكم؟ وين غطسين في هالسخانة؟ مرحبا. شكون الاسم؟
4: منوبية بن
1: حمد. منوبية طبعا صديقتنا، مرحبا يا منوبية.
4: نحوالك سعدي لباس؟
3: مرحبا، الله ينور ايامك يا سمحة.
4: اي والله في مسير.
1: اي منوبية، كنت مصيفة عاد.
4: اي كنت في مسير، والله يجوم ليش برشا.
1: مرحبا بيك.
4: بعد قبصة برشا واني حتى من مسير ساعات نشارك معكم.
1: اي طبعا، دي ما حذرة معنا منوبية.
4: برامج لا سمح
3: لا عمت عايفين ان شاء الله
4: صراحة.
1: عايشك،
4: ربي يخليك سالي، ربي يخليك.
1: باه، منوبية محاولتك في اللغز؟
4: والله زيدي عاودي لي خاطرنا
1: نعاودو عم علي.
3: حكيك لولا بيا وغطاها شعر تستحي من الشمس وتناغي للقمر.
4: كون كان العين هذي
1: العين. باه،
4: على حسب التقريب.
3: وبيت الشعر، وبيت الشعر. يا بير حلق الواد يهدم فمك تطيح فاطمة ويحرم عليا.
4: ما يحرم عليا غمك غمك هيك.
1: باه، محاولة على كل. شكرا لك يا منوبي. نعم، نواصلوا مع المكالمات. ألو.
4: ألو، لم يا عسلام.
1: عسلامة، مرحبا بيك حياة.
4: حياة مرديف.
1: مرحبا يا حياة.
4: ودوز وتقصة ودعت قصة ودوز وعمي علي لباس عمي علي.
3: الله ينورك، وينك يا أخيتي، وينك وينك؟
4: والله عمي علي ديما نستعين، ديما نستعين فيكم. عدك الصحة على القصة اللي حكيتها، وعدك الصحة ديما تعلق يا عمي علي ديما إن شاء الله يا رب.
3: يرحم والديك، يبارك لك إن شاء الله.
4: ربي يشفي عم مصطفى
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي يشفي.
4: الله نحبوا نحبكم برشا يا عم علي، كله نحبكم انا.
1: يعيشك، يعيشك يا حياة.
3: تحبك الايام الطيبه وتحبك الايام السعيده.
1: حياة، محاولتك في اللغز
4: بصحه لم يلغالي لك انت اقبل على التبريد ولا كنت
1: اي
4: قبل وكل اك والدين اقبل بابا يرحمه يقول لي راه خير من فجد الله يفي جلت لي عمي تو وقال لك قشه بيا بابا يرحمه تما جبس.
1: هي منوبيه حياة، على ذكر معناها طرق التبريد التقليدية، علاش لا نرجع لها؟ لأن أولا عندها الفوائد الصحية متاحها، حاجات طبيعية 100%، وحتى المواد موجودة عنا، علاش لا نرجع لها ونستعملوها ونعتمدوها في الضرورة معناها طبعا.
4: كل شيء موجود كما جمع
1: ما طبعا،
4: كما قال حتى السماء بنجم
1: تجي
4: نجم يجي لزيار
1: وحياة جداتنا مازالوا لليوم عندهم كالقلة صغيرة تحت راسها، عندها كالمشرب البلقوتران، عندها الحولي اللي تبرد بيه تبلى وتتبرد بيه، ما تقعدش في المكيفات وفي المراوح وتكون معناها مرتاحة ومتبردة على الكيف.
4: كل شيء موجود لما
1: حد
4: خير ربي كلها موجودة، اجمع نرجع مراجع برشا حوايج
1: اكيد اكيد
4: ردنا.
1: نعم نعم عم علي اي
5: حشير الصمارة كان سمح ياسر يفرش ومغير ما يعمل حتى سخانة تحت الجسم،
1: هذا هو
5: مكيف على حالة
1: اللي هو مازال موجود عم علي للتو.
5: اي حشير الصمارة موجود، الصمارة موجودة وكل شيء موجود.
1: اي
4: مازال
1: أي. والمظلة، المظلة زاد مظلة السعف لليوم زاد موجودة وأثبتت نجاعتها معناها بامتياز رغم التطور والابتكارات الجديدة متاع المظلات.
4: أكش كات الخيشة لما الخيشة ديك بابا، أكش كات الخيشة اللي يبردوا بها الماء يحط على بدون ضرب بارد بابا الله يحطها بابا.
1: هذا هو نعم
4: طبيعي لم يلغي.
1: نعم محاولتك في اللغز حياة
4: وبت الشعر يحرب يحرب عليه شربان منك حكاك محاولة ولا حاجة ولا جم منك هكا حاجة.
1: واضح بيه، شكرا ليك يا حياة. يعطيك الصح يعطيك الصح. نواصل مع المكالمات. ألو،
6: أهلا وسهلا أختي لميا.
1: يا سلامة، مرحبا بيك.
6: بس عليك عايشك رحم والديك.
1: نحاول نذكر الاسم.
6: تحية ليك وتحية للقفصة كله وتحية للعمال اللي يعملوا معاك واللي هز علي التليفون.
1: مرحبا بيك. الاسم
6: الاسم ما عرفتنيش عاد كيفاش.
1: لا غالب الذاكره على قدها ولد. مرحبا بيك سي محمد الصالح. مرحبا
6: سي علي.
7: مرحبا سيدي محمد، وينك يا سمح؟
6: واش حالك؟ كل لبس عليك
7: مربوح.
6: بارك الله فيك على البرامج اللي تقدم فيها والذكاء اللي عندك، معناها كل حاجه تعرفها بنوعها
1: ما شاء الله عليه.
7: اليوم يرحم والديك وان شاء الله نسمع منك شويه قصبه مره.
6: بارك الله فيك. اليوم الالاف التبريد
1: اي
6: هذه انا عشت وعملت بها في الاربعينات، لان انا عمري 87 سنه في الاربعينات والخمسينات والستينات، هذه كل معناها أولاد التبريد، هذه الحالات التبريد قبل ما تجي الفريجيدرات، معناها عشتها وعملت بها وخاصة في البادية البرة، معناها الحالات هذه معناها البادية ما الحالات اللي ذكرتها كل معناها هذه اللي صرفوا فيها حواجة برك. بالنسبة معناها الآلات التبريد هو الماء إذا كان الإنسان عقده بير ولا ماجن ما يستحقهمش على التبريد هذوما.
1: نعم
6: يعني
1: يكون بارد من ربي،
6: من بير ولا من زير، ما هو من البير ولا من الماجن ديما بارد. اذا كان بعيد عليه الماجن والبير معناه يولي يلجل على التبريد، معناه
1: الاواني
6: الجربه والصماط والزير ما والقله والبراده والحالات هذه كل معناها اذا كان انسان بعيد عليه البير ولا الماجن يستحقهم. هما معناها الماء ما يشربش خاطر الدنيا سخونة، وإذا كان ما ثمش حالة تبريد معناها الماء يكون سخون ياسر.
1: واضح سي محمد الصالح.
6: كان بيفع حوايج الخضرة.
1: أي
6: الخضرة قبل معناها الحالات اللي عشتها في الريف برا حونيت ما ثمش، ويعني والخضرة يجيبوها من أسبوع لأسبوع من السوق لأسبوع، معناها كل سبع أيام معناها يجيبوها من السوق. وكيفاش معناها يصرفوا فيها الحالات نتاع الخضره دي؟ معناها الفلفل والطماطم يردموه في الارض.
1: واضح.
6: اذا كان معناها الانسان اذا كان خاصه تكون رمله.
1: واضح سي محمد الصالح، يعطيك الصحه على الاضافه هذه، شكرا ليك. إذا نكتفي بهذا القدر من المكالمات. عم علي في بعض الدقائق خلينا معاك نتعرفوا على حكايه طير القوبعه.
5: طير القبعة هو يعيش في الجنوب التونسي، هو طير من ذوي التيجان
3: من ذوي التيجان، عندها تاج فوق راسها، والقبعة هي مرافقة للإنسان دائما، نقطة تلقاها ديما تتبع في القفل، ديما تتبع موجود من دول حتى القصة دائما نفس النوعية. القبعة هي يعيش الزوجين، يجيبوا من 5 عظمات حتى ل7 عظمات يعيشوا كلهم، يقعد فيهم ديما حي صغير اللي يسموه قريد العش، ديما يكون واحد منهم التالي بكل يقعدوا يعانوا فيه بابا هم مدة طويلة شوي. القبعة هي من الطيور اللي نجم نقوله متفاضعة جدا، معناها تعشش في التراب، تلقى حفرة تعشش فيها، تلقى رتمة تعشش فيها، تعشش في بقلية، وين ما تحب فيه دائما ماذا بيها عشة تحطها في التراب، ما تعملش عشة معلقة لفوق. ويرقد الزوز يعني الذكر يتناوبوا على العظام هو الأنثى، في الماكلة يتناوبوا على العظام هو الأنثى، ودائما يتبع في العبيد، دائما يتبع في معناته نجم تقول شخص، ويعيش حتى في أطراف المدينة، يعيش البر في الصحراء بعيدة ياسر في أعماق الصحراء ويعيش في أطراف المدينة. طير القبعة يعيش تقريبا يوصل حتى 7 سنين صار حاجة كما هيك، معناها يطول في طول في عمره، طويل المنقار، ساحب جناحين ينحلوا مليح، عنده قدرة على التكيف مع الشهيل، يعني ما السقع ما المطرع ما كل شيء. كما قلت هو طير متواضع جدا جدا جدا، وياكل من يلقى، ياكل تمر، ياكل ديدان، ياكل أي حاجة يطبق قدامه، عشبي وكل شيء، معناه يعيش كما قلنا معناه في كل 2 منعزلين، ما يعيشوش جماعات، يعيش كل طيرين جميع، ما يفوتش طيرين، ويجيبوا 5 7 حاجة كما هكا، محدد مسكين من طرف الثعالب والحاجات الأخرى شوي، دائما يعني يأكلوا له ذرة ويأكلوا هو كما قلت فيه عشش فوق الأرض، دائما عشها فوق الأرض، ما تحطش الواحد نادرا بيش تحطها في خوشك قريبة شوي، ويعشش في الغابة، يعشش في الضيعات، يعشش في الصحراء، يعشش في ما يلقى يعشش، ويعشش حتى في الحيط لكان الزم.
1: نعم.
3: يعيش كما قلت كان في زوجين فقط أكهوة، يجيبوا 5 7 حتى من 4، وبالنسبة له يعيش طول العمر مع بعضهم القبعة والقبعة والقبعة، وتنوب على الرقاد، وطير متواضع، طير تنجم تقول بشري، معناه يجي للبشر ما يخافش من البشر، يتبع في الجمال، يتبع في العبيد، يتبع في كل شيء،
1: واضح
3: يعيش في البر الصحراوي.
1: نعم هذا
3: الصحراوي معناه
1: هذا طير القبعة طبعا،
3: القبعة
1: نعم
3: ذوي التيجان.
1: واضح عم علي، شكرا ليك. اليوم تعرفنا معاك على طير القبعة، كل مرة في الفقرة هذه نتعرفوا على طير من الطيور اللي تعيش في الصحراء خاصة، واللي عندها أسرارها وتفاصيلها الخاصة. نعم تقريبا عم علي وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم في الخيمة، مختلف الحلول كانت العين صحيحة الإجابة وإلا غلطة؟
3: العين صحيحة 100%. على خاطر هي معناها معروفه حكه لولبيه، هي زي لو معناها مدوره، وغطاها شعر اللي فوق منها، وتستحي من الشمس، ما تجيش تبرق الشمس كما يقول الشيخ البوصيري، فكل طرفه من امامي، ها معناها، وتنغي للقمر، يعني تبرق في القمر كما تحبي، لولبيه وغطاها شعر تستحي من الشمس وتنغي للقمر. بيت الشعر يقول: يا بير حلق الواد يهدم فمك، تطيح فاطمة ويحرم علي جمك.
1: هو يحرم علي جمك
3: حبيبتي تطيح فمك، خاطر ناقم عليها ما وفقتهاش ولا حاجة معك، كيف تهدم بها فم البير تطيح هي، ولكن طاحت هي ما عادش في شي يشرب منها.
1: نعم.
3: علاش قال له يحرم علي جمك؟ الجم هو الماء اللي في وسط البير.
1: نعم
3: تذكروكم مليح، الجم هو الماء اللي في وسط البير،
1: واضح
3: هو الجم.
1: نعم
3: يا بير حلق الواد يهدم فمك، تطيح باش يطيح بها هي، وقت تطيح هكا الزرفه نتاعت البني ديك فاطمه الميكا، باش هو يحرم عليه الجيم نتاع ما عادش.
1: هذا هو، هذه هي اجابتنا بالنسبه للغز وبيت الشعر. موعدنا الاسبوع القادم في لمه جديده من لمات الخيمه على موجتي اذاعه قفصه واذاعه بانوراما. في الختام هذه اجمل تحيات كامل الفريق، صدقي عارفه في الجانب التقني، عبد بي مولا في الجانب الرقمي ومراقبه البث، كمال التومي في غرفه الهاتف، عم علي ولمي ابو النصر في تقديم هذه الحصة. موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم، شكرا لكم.

0: قصة محبة دينا.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أجمل تحية رياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالألعاب المتوسطية. تارانتو إيطاليا 2026، الملاكمة أو المشاركة التونسية، باش نحكي على الملاكمة بعد شوية وباش نحكي على الجيدو. المشاركة التونسية تعيش يوم حافل في عديد من الرياضات، تتوزع المشاركة التونسية الجيدو، الملاكمة، تنس الطاولة والرماية، ونحكو على كرة السلة وكرة اليد، وسط أمل بتحقيق نتائج إيجابية والمرور إلى الأدوار المتقدمة. بالنسبة للجيدو نحكو على 4 مشاركات تونسية في الأدوار الحاسمة. الأنظار تجهت صباحا إلى منافسة الجيدو. مرام جمور واجهت برتغالية اللي هي صوفيا باراس في ثمن نهائي وزن أقل من 63 كيلوغرام. اللعبة بدت 9:50 في مواجهة سعت من خلالها بطلة تونسية لمواصلة المشوار. أنا مش أعطيكم النتائج من بعد إن شاء الله في نشرتنا الرياضية القادمة وفي صفحة رسمية الإذاعة، لأنه ديما نستنوا اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية اللي تعطينا النتائج النهائية والمؤكدة بالنسبة لرياضينا التونسة. وفي وزن 100 كيلوغرام قصي بن غرس في منافسات الدور الربع نهائي 10:20 خاض مواجهة، و 10:45 أريج عقاب في ربع نهائي أقل من 78 كيلوغرام في انتظار النتائج. بالنسبة للسوار الذوادي عندها مواجهة مع الفرنسية غارسيا لهو في وزن زائد 78 كيلوغرام، اللعبة 11:30 ما زالت متواصلة. بالنسبة لمنافسات الجيدو نسنو في طبعا نتائج إيجابية في الأدوار الحاسمة. نحكو على تنس الطاولة، ثنائي تونسي في ثمن نهائي. في تنس الطاولة يخوض ثنائي تونسي وسيم السيد وآلاء السعيد بالنسبة لمباراة ثمن نهائي في الزوجي مختلط في محاولة بلوغ الدور المقبل ومواصلة المنافسات. في طبعا الرماية، المشاركة التونسية في المسدس الهوائي ألفا شيرني وهيفا بحريزي في منافسات تصفية المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار بحثا عن تأهل لمواصلة المشوار في المسابقة. ووسام عبد الرحمن أمام الإيطالي كانيتو في التنس، وسام في مواجهة قوية في الربع النهائي للفردي كما ذكرنا أمام الإيطالي كانيتو. البداية متاع المقابلة ذي تكون 5:30 متاع العشية، ويسعى اللاعب التونسي لمواصلة إنتاجاته ونتائجه الإيجابية وبلوغ الدور النصف النهائي. في كرة السلة 3-3 مواجهتان أمام إيطاليا وتركيا، زوز مواجهات مهمة في المرحلة هذه بالنسبة للمجموعات. سيدات تونس باش يواجهوا تركيا انطلاقا من 3:05 فيما يلتقي المنتخب الوطني للرجال المنتخب الإيطالي الساعة 9:05 ليلا، وتكتسي المواجهتان أهمية كبيرة في حسابات مرحلة المجموعات. في أوسط كرة اليد أمام كوسوفو منتخب خبنا الوطني التونسي لواصلت مباراة تحديد المركز الخامس حتى الثامن أمام كوسوفو، المقابلة الساعتين اليوم توقيت تونس، حيث سيبحث المنتخب عن إنهاء مشاركة في أفضل مركز ممكن. وتبدو الأجندة التونسية اليوم ثرية ومتنوعة إن شاء الله زينة لطبعا المشاركة التونسية في هذه المنافسات. باش نمشي نحكي على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من مواجهات الجولة الثانية ذهاب من البطولة الإفريقي في رادس 4:30 العشية يواجه ملحمة مسوسة، ومستقبل مرسى مع تقدم ساقيت الدير تحكيم لعب سامماني، والسي اس اس في المهيري في مواجهة مع ترجي جرجيس. نذكر غدوة 4:30 شبيبة العمران مع ترجي ريدي تونسي في زويت المقابلة زفرها سيف الورتاني، ونادي حملنف مع نادي البنزرتي تحكيم لأمير العيادي، الأولمبي الباجي مع اتحاد بن قردان تحكيم لفرج عبداللوي، والنجم الساحلي مع النجم المتلوي في الملعب الأولمبي بسوسة تحكيم لخليل الجارية. نكمل جولتنا الرياضية. الكرة خارج تونس اليوم انطلاقا من نص نهار ونصف الدوري الإنجليزي الممتاز. جولة ثانية ليفربول مع نوتنغهام فيرست وبرموث مع إيفرتون وتوتنهام مع نيوكاسل انطلاقا من 5:30 متاع العشية. في الليغا الإسبانية الأربعة ليفنتي مع ريال بيتيس وستة ريال سوسيداد مع إسبانيول وثمانية ونص إشبيليا مع أتلتيكو مدريد. وفي السيريا الإيطالية فيورنتينا مع فرونينزي 5:30 واليوفي مع بارما 8 غير بوع. هذا طبعا المواعيد مازالت متواصلة بالنسبة للدوريات الأوروبية. بعد شوية أحمد حراثي في منتصف النهار وموجز الأخبار. هذه جمعة تحية حيدرون، إلى اللقاء.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: انتصف النهار في تونس من إذاعة جفصة، هذا الآن موجز الأخبار. تم مؤخرا إبرام الصفقة الخاصة بتعيين المصمم المكلف بإعداد الدراسة المعمارية وإدارة ومراقبة إنجاز أشغال المركب الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيد أحمد زروق بجفصة، ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة باعتبار أن الولاية تضم حوالي 11 مؤسسة جامعية وتفتقر إلى مركب جامعي متكامل مخصص للتنشيط الثقافي والرياضي. في ولاية القصرين تختتم اليوم فعاليات مهرجان سيدي تيل المغاربي التي تواصلت على مدى 3 أيام وتضمنت برنامجا متنوعا جمع بين الندوات العلمية والعروض الفنية والاستعراضية والكرنفال وعروض الفروسية بمشاركة أكثر من 80 فارسا إلى جانب عدد من الضيوف والمشاركين من عدة دول من بينها الجزائر. تنظم الجمعية التونسية لطب الولدان بالتعاون مع الجمعية الفرنسية لطب حديثي الولادة يوم الخميس 10 سبتمبر القادم ندوة علمية عبر الانترنت حول موضوع استراتيجية الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية في أقسام الإنعاش لحديثي الولادة، وتندرج هذه الندوة في إطار تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الوقاية من العدوى وتحسين سلامة وجودة الرعاية المقدمة لحديثي الولاية في أقسام الإنعاش. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم أن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة. في النيبال ارتفعت حصيلة المفقودين يوم السبت الماضي لتصل إلى 2426 شخصا حسب الهيئة المعنية بالكوارث في البلاد، من بينهم أكثر من 500 أجنبي. انتهى هذا الموجز في تمام 1 ظهرا، تلتقيكم هنية عزيزة في ثانية نشرات الأخبار، إلى اللقاء.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. لقاء جديد من تكنولوجيا نيوز كالعادة يجيكم كل نهار سبت من نهار حتى للماضي ساعة. نقول لكم ظاهرة طيبة مستمعينا ومشاهدينا كالعادة، نتابع معكم آخر الأخبار والمستجدات في مجالات التكنولوجيا الحديثة. نحكو ذكاء اصطناعي، سلامة سيبرنية، بحث علمي، ابتكارات، تطبيقات، مؤتمرات علمية وكل ما هو جديد في عالمنا الحديث. اليوم البداية باش تكون بورتري في بورتري. اليوم ضيفنا ضيف مميز اللي هو المهندس المبدع محمد الهادي بالطيب، اللي تمكن من ابتكار جديد لفائدة المبرمجين المكفوفين، يتمثل في حل نهائي لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة بلغة بايثون. في فقرة تيك نيوز اليوم باش نعطوكم دليلك لحماية الروتور متاعك، الروتور الويفي، من الاختراقات والتهديدات السيبرنية. نفسروا لكم شنو معناها الروتور، كيفاش يتعرف على الأجهزة الموجودة في الدار، دور الذكاء الاصطناعي في تحليل إشارات الويفي، وأيضا كيفاش نحمو الروتور وشبكتنا المنزلية من الاختراق. التفاصيل الكل مع المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بكفصة. في فقرة ايتيك العادة ديما معدنا مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، واليوم أيضا باش نتعرفوا على حاجة جديدة، كيفاش نحمر واحنا من مخاطر الويفي المجاني في الفضاء السيبرني. تفاصيل تقدمها السيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. هذا كل ما عنا اليوم في تكنولوجيا نيوز. تابعونا حتى الماضي ساعة. نحيي كامل فريق التكنولوجيا صدقي عارفة في الإخراج الإذاعي، تحية لي كمال تومي من قاعة موزع على الهاتف، تهر جبالي في الإخراج الرقمي، تحية ليكم. ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء، مرحبا بكم بكل مستمعينا.

0: Portrait.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هذا هو لقاء تكنولوجيا نيوز، وهذه أولى فقراتنا بورتري. نذكركم ديما تسمعونا على كل محملنا الرقمية، تطبيق الإذاعة التونسية، موقع ويب إذاعة قفصة، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وديما ما ننسوش الأثير موجة الأف أم الإذاعة الجهوية بقفصة. بورتري اليوم نقولوا أهلا وسهلا مرحبا بضيف مميز، قصة نجاح ملهمة، ابتكار تكنولوجي لفاقدي البصر. الابتكار هذا ابتكار جديد لفائدة المبرمجين المكفوفين، يتمثل في حل نهائي لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة بلغة بايثون. ضيفنا اليوم هو المهندس المبدع محمد الهادي بالطيب، فقد البصر لكنه ما فقدش البصيرة. الإعاقة البصرية كانت حافز لسي محمد الهادي بالنسبة ليه، والعوائق التقنية الكل اللي كانت تواجهه هو وجميع المكفوفين حاول باش يلقى حل الواحد من العوائق هذه. سي محمد الهادي ما بقاش ينتظر في الحل من الشركات الكبيرة، خذاه هو المبادرة، صمم بلغة بايثون حل ثوري لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة، وهذه هي التكنولوجيا الحقيقية بطبيعة الحال اللي تغير حياة الناس وتمنحهم استقلاليتهم. سعداء جدا باستقبال ضيفنا المبجل، ضيفنا المميز، سي محمد الهادي بالطيب، مهندس الاتصالات وصاحب هذا الابتكار لفاقد البصر. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد الهادي.
2: أخيرا أخت كريم، والسلام على جميع المستمعين والمتابعين، وشكرا لإذاعة قفصة، وشكرا ليك شخصيا على الاهتمام.
1: شكرا ليك على قبول دعوتنا، ألف مبروك ليك والتونس والعالم الكل هذا الابتكار المميز للمكفوفين وفاقدي البصر. خلينا قبل ما نغوصوا في ثنايا هذا الابتكار المميز، خلينا نتعرفوا على المهندس التونسي، مهندس في الاتصالات، سي محمد الهادي بالطيب، تفضل.
2: محمد الهادي بالطيب، أصيل مدينة دوز، وفي سنة 2016 تقاعدت في إطار تقاعد مبكر اختياري من شركة اتصالات تونس برتبة مهندس رئيس. وبعد التقاعد بفترة قصيرة سنة أو أقل من سنة فقدت البصر، وعشت فترة صعبة جدا في البداية، كانت محنة كبيرة، ولكن الحمد لله يا ربي بفضل عائلتي، زوجتي وأبنائي، وحتى عائلتي الأكبر شوية، والدتي ووالدي وشقائي وشيخاتي اللي ساعدوني في هالفترة الحرجة جدا هذه الأولى. وتجاوزت الفترة الفراغة والعزلة أو الصدمة الأولى، ثم بعد ذلك تفكرت وخممت وبيني وبين روحي، الآن الذي حصل حصل، وهذا مشيئة الله وقدره. ماذا سأفعل؟ هل سأبقى راكنا في ركن في البيت ولا أفعل شيئا، أو يمكن أن أقوم بشيء آخر؟ وفي هذه الفترة توفرت الإمكانيات كثيرة جدا، وتوفروا لي زوج عوامل ما كانوش عندي قبل الوقت اللي كنت نخدم. العامل الأول هو الوقت، أصبح عندي الوقت أن نجم نعمل حاجات اللي نحبها. والعامل الثاني هو توفر التعلم عن طريق الانترنت والفيديوهات واليوتيوب والسيل الجارف من المعلومات.

0: اللي صارت متوفرة على قارعة الإنترنت وعلى قارعة الطريق.
1: أمم
0: ولكن في هذا الوقت أيضا فقدت عامل ثالث مهم جدا وهو البصر.
1: أمم
0: وبقيت أفكر ما الحل، واهتديت للحل بمساعدة بعض الأصدقاء الذين تعرفت عليهم في إطار وسائل التواصل الاجتماعي، أن ممكن وعلاش لا أن شخص كفيف أن يتعلم البرمجة.
1: أمم
0: وبدأت في تعلم البرمجة، واخترت لغة بايثون التي هي لغة عالمية ومشهورة ومعمول بها برشا مواقع وبرشا تطبيقات عالمية. وبدأت في تعلم هذه اللغة وبرمج بها رغم فقد البصر، لأن الكفيف لديه برنامج مساعد وهو برنامج NVIDIA من
1: أمم
0: شركة كبرى اسمها NV Access. البرنامج هذا هو المبصر، يشاهد الشاشة بعينيه، والكفيف يسمع الشاشة بأذنيه.
1: أمم
0: وهذا البرنامج هو الذي يقوم بنقل الصورة إلى صوت، يعني الكتابة المكتوبة على الشاشة يقرأها بصوته فيسمعها الكفيف، فيعرف أين هو وماذا يفعل هذا مثلا المجلد أو الملف أو أي شيء.
1: أمم
0: وانطلقت رحلتي مع البرمجة بهذه الطريقة، وأنتجت لحد الآن 6 برامج، من بينهم تقريبا 4 هما، ولكن ثم 2 برامج كل واحد في إصدارين. وفي خطار هذه البرمجة للبرامج اعترض لي مشكل، وهو أن هناك نافي مكتبة تسمى بلغة بايثون مكتبة
1: أمم
0: تقوم بإنشاء النوافذ. النوافذ هي التي يستخدمها المستخدم وتكون وسيلة بينه وبين البرنامج، أو بينه وبين الحاسوب. نجد فيها الزر، ونجد فيها مكان الكتابة، ونجد فيها
1: سي محمد الهادي، تو نحكوا على المشكلة اللي اعترضتك وانت تتعلم في البرمجة هكا ولا لا؟
0: هذه هي المشكلة.
1: هذه هي المشكلة اللي اعترضتك وانت تتعلم في البرمجة. وقبل ما نمشي للمشكلة، مسيرة مميزة ومحفزة جدا، تفوقت على نفسك سي محمد الهادي، برافو، يعطيك الصحة بالحق.
0: الحمد لله، يعيشك، بارك الله فيك. المشكلة هي أن النافذة هذه، وهي نافذة متطورة ومن شركة كبرى اسمها كيوتي، هذه النافذة عندما يصل قارئ الشاشة إلى مربع التحرير الذي نكتب فيه نصا أو نكتب فيه اسم أو نكتب فيه إجابة على سؤال مثلا، لا يقرأ شيئا، يصبح هو أيضا هذا البرنامج كفيفا أعظم أكثر من الكفيف الذي يستخدمه.
1: معناها الكفيف في الموقف هذا يلزمه شكون مبصر باش يساعده.
0: بالضبط، لابد
1: به
0: ان ياتي لك مبصر ليساعدك، ولكن حتى اذا كان اتى لك مبصر سيقول لك ان هناك كتابه موجوده، السلام عليكم، لكن بعد انت لتكتب تواصل الجمله لا يمكنك ان تفعل ذلك، لانه لا يقرا شيئا، لا كتابه ولا قراءه ولا تحركا على الشاشه، يعني ما تفهم حتى شيء، صمت تام كانه اصبح ابكم.
1: شنو احساسك وانت تلقاه ابكم، ما ينجمش يعبر لك، ما ينجمش يعطيك اللغه، ما ينجمش يوصل لك المعلومه، شنو حسيت في اللحظه هذيك؟
0: إحساس صعب وقاسي جدا. ولكن في البداية كنا نلتجئ إلى مكتبات أخرى ليس في هذا المشكل، ولكن المكتبات الأخرى أصبح الدعم عنها مرفوع ولم تعد مدعومة من شركاتها، وأصبحت قديمة وغير مواكبة للعصر وغير جميلة في مظهرها وشكلها. ولكن كنا مضطرين، برامج الأولى كلها صممتها بهذه المكتبة القديمة، ولكن كان لي أمل وكان لي شغف وكان لي محبة وكان لي شوق أن أستعمل النافذة المتطورة والتي فيها هذه النقبة السوداء أو الثقب الأسود الذي لا يمكن تجاوزه.
1: معناها أنت في اللحظة هذه بقيت تستنى فماش إمكانية شركة كبرى تلقي لكم حل للمشكلة اللي أنتم تعانوا منها.
0: بالضبط بالضبط،
1: باهي
0: أنك حاضرة أخت ريم، يعطيك الصحة على السباق وعلى البديهة. فبحثت عن طريق الذكاء الاصطناعي، الآن أصبح متوفرا، طلبت من عديد من الوكلاء من الذكاء الاصطناعي أن يبحثوا لها حل أما أنتجته الشركة بنفسها، شركة كيوتي هذه الشركة العظمى والكبيرة، أو حل أنتجه شخص ما مبصر أو كفيف. ولكن كانت الردود دائما تأتيني لا وجود لحل، لا وجود لهذه المرتبة بالذات.
1: معناها كل مرة نمشي للذكاء الاصطناعي ثماش حل باش يعاونني، ما فماش حل في كل مرة. معناها الحكاية بقدش عام هكا، وانت تلوج على الحل والحل ما ثمش من الشركات الكبرى.
0: تقريبا عام وعام ونص.
1: عام عام ونص
0: طبعا ونبحث عن الحل ولم أجد حلا، لا من الشرق ولا من الغرب، لا من الشركة نفسها ولا من شركة أخرى ولا من شخص آخر.
1: به شنو فكر سي محمد الهادي في اللحظة هذه؟
0: قلت بالضبط، قلت لماذا لا أحاول أنا. وفي الحقيقة الأمر كان صعب. أنا سأحاول أن أبسط الأمر وأعطي مثالا بسيطا. لدينا منزل مغلق بالباب وبالمفتاح، ولدينا شخصان، شخص مبصر وشخص كفيف. الشخص المبصر لديه مفتاحه يفتح الباب ويدخل ويجلس في المنزل، والشخص الكفيف لديه مفتاح لكنه لا يفتح هذا الباب.
1: لكن المفتاح هذا ما يحلش،
0: المفتاح اللي عند الكفيف
1: اللي عند الكفيف ما يحلش الباب،
0: ما يحلش الباب.
1: حسيت اللي التكنولوجيا ماهيش عادله ما بين المبصر والكفيف هكا ولا لا؟
0: بالضبط،
1: غير عادله. به
0: غير عادله. فالمبصر لديه مفتاحه يفتح الباب ويدخل ويصنع ما يريد وما شاء بهذه النافذه. والنافذه برمجيه نحكي انا الان، نافذه برمجيه هي الواجهه.
1: غير حبينا نبسطوا الصوره ونوصلوها بطريقه ابسط للمستمعين، نعرفوا اللي هي نافذه برمجه بطبيعه الحال.
0: نافذه برمجه بالضبط، نافذه البرنامج او واجهه البرنامج. الكفيف لديه مفتاح وقال هو قارئ الشاشة، ولكنه لا يفتح هذا الباب وليس هذا القفل. أنا لم أقترب من القفل الذي يستعمله المبصر، هو قفله ومفتاحه ويدخل متى يريد، وأنشأت بلوكيس ثاني،
1: قفل جديد،
0: قفل جديد يتطابق مع مفتاح الذي بين يدي الكفيف. وهكذا تمكنت أنا أولا قبل الناس الآخرين أن أصنع القفل وأن أدخل المفتاح في القفل وأن أدخل إلى المنزل وأستمتع به كما يستمتع به المبصر. بقي للمبصر باب قفله ومفتاحه في يده، وللكفيف قفله ومفتاحه في يده. أصبحت الآن التكنولوجيا عادلة بفضل هذه المكتبة الصغيرة، البرنامج الصغير جدا الذي أنشأته
1: أنا. وبفضل أيضا المهندس التونسي المبدع سي محمد الهادي بالطيب، ألف شكر وبرافو ليك.
0: الله فيك، أخذتني أخت ريم العفو. لا أخفيك سرا والمستمعين الآن يستمعون إلي، لم تكن العملية سهلة. لو ذكرت الآن أنني جربت هذا القفل وهذا صناعة هذا القفل وعلى المفتاح الذي بين يدي مئات المرات، ربما البعض لن يصدقني. ولكنه فشلت في مرات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا.
1: فشلنا أما ما استسلمناش يا محمد الهادي، معناها في كل مرة تحاول باش تعمل قفل جديد لكن تفشل وتعاود التجربة هكا ولا لا؟
0: بالضبط،
1: يعطيك الصحة.
0: العملية تطلبت صبر أيوب، وصبر ربما أيوب مضاعف في العشرات. وتطلبت طول بال وسع بال وإصرار، كنت مصرا لابد أن أصل إلى نتيجة.
1: محلاها العزيمة ومحلاها الإصرار، يعطيك الصحة، برافو بالحق.
0: بالحقيقة كنت أأمل أكثر طموحي أن أصل إلى نصف نتيجة، ولكن الحمد لله وصلت إلى نتيجة كاملة، وأصبح هذا القفل الآن متاح للمكفوفين، للمبرمجين،
1: للمبرمجين، للمكفوفين في كل أنحاء العالم.
0: مكفوفين في أنحاء العالم،
1: في كل أنحاء العالم.
0: الحقيقة هو متاح للمبرمجين حتى لغير المبرمجين بطريقة غير
1: ديما. حاول قرب شوي للتليفون سي محمد الهادي باش الصوت ما يجيناش متقطع.
0: عندما قلت أن هذا الحل هو للمبرمجين، ولكن هو أيضا لغير المبرمجين بطريقة غير مباشرة. عندما يصنع المبصر برنامجا بالنافذة الأولى بقفله هو ومفتاحه هو، المبصر لا يستطيع أن يستخدم ذلك البرنامج، لأنه عندما يصل إلى ذلك المكان القارئ الشاشة لا يفعله شيئا. لكن المبصر العادي المستخدم عندما يجد برنامجا تم استخدامه فيه القفل الخاص بالمكفوفين والمفتاح الخاص بالمكفوفين، فإنه سيستخدم ذلك البرنامج بشكل طبيعي وشكل، أنا أقصد المستخدم العادي ليس المبرمج. إذا المبرمج يمكنه أن يبرمج ويجرب، والمستخدم يمكنه أن يستخدم. يعني الاستخدام الكثيف الذي المستخدم يستخدمه بطريقة غير مباشرة عندما ينتج له الكفيف برنامجا يتماشى مع قارئات الشاشة ومع ظروفه وطريقة تعامله هو مع الحاسوب.
1: باهي، نمشوا لمشروعك سي محمد الهادي، الإنجاز هذا سجلته وإلا مازال ما تسجلش؟
0: المشروع هذا هي بلغة بايثون، عندها موقع على الإنترنت وموقع مخصص لهذه البرامج الصغيرة التي تضاف للبرامج للبرنامج في حد ذاته، تسمى مكتبات. وهذه المكتب وهذا الموقع فيه آلاف المكتبات ومئات الآلاف من المكتبات. كل شخص يضع مكتبة، عندما يكون هو أول شخص يقوم بوضعها لأول مرة فإنه تسجل باسمه، والموقع يحترم خصوصيته ويسمح لشخص آخر بأن يضع نفس المشروع باسمه إذا لم يكن مالكا له.
1: معناها المشروع والحل النهائي هذا المشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة، تسجل باسمك في الموقع هذا، وما ثم حتى إنسان حتى يحاول باش يقلد إنه ينجم يسجله باسمه.
0: لا ما نجمش،
1: ما عادش ينجم،
0: لأن ما عادش ينجم، اللهم إذا يعمل حاجة موازية وحاجة موضوع آخر هذاك هو باسم آخر،
1: ولا يعمل حل آخر المشكلة أخرى ربما تعترضكم.
0: لا ربما يعمل حتى حل آخر للمشكلة هذه بطريقة أخرى، لأن
1: طريقة أخرى
0: فيها حلول كثيرة جدا، لكن لحد الآن هو الحل الأول.
1: به
0: تخلق بعده حلول أخرى، هذا طبعا متاح للجميع، لكل إنسان أن يبدع وينتج ويصنع ما يريد. ولكن إذا نجد الخبزة في المخبز، لماذا نصنع الخبز في المنزل؟ يعني إنسان عندما يجد حلا جاهز، أنا لو وجدت حلا جاهزا قبل أن أنجز هذا الإنجاز ما كنت أقمت بذلك. يعني الغاية ليس أن أقوم أنا بإنتاج شيء ما، ولكن الغاية هو أن أستخدم هذه النافذة بطريقة
1: أنا عملت حل المشكلة، أنا حليت المشكلة اللي عندي، مانيش إذا كان ثم الحل مانيش باش نلوج على حل آخر. باهي، الأصداء على مشروعك من الناس اللي استخدمت النافذة هذه من مبرمجين وإلا مستخدمين، الأصداء كيفاش سي محمد الهادي؟
0: الأصداء كانت في الحقيقة طيبة جدا، وأنا أول نشر ربما يمكن الشخص أن يبحث في الانترنت وعن طريق الذكاء الاصطناعي عن اول وضع للمكتبة على شبكة الانترنت وعلى موقع تيتون كان في ماي 2026. انا الان اتحدث عن في اواخر اوت 2026، تقريبا 4 اشهر او 3 اشهر. لماذا هذا الوقت ولم اتحدث عنها قبل ذلك؟ لانني بقيت انتظر ردود الفعل.
1: يعطيك الصحة.
0: الحقيقي هو الآن،
1: هل هو حل جذري بالحق وإلا لا؟
0: بالضبط، هو اشتغل على حاسوبي أنا بطريقتي، أنا الذي صممته، أنا الذي أعرف كيف أستخدمه، ولكن هل الغير يستطيع أن يستخدمه بسهولة؟ هل الغير يشتغل معه على حاسوبه؟ هل الغير تعترضه مشاكل في استخدامه؟ هل غير يحس أنه فعلا هذا هو الحل الذي ينتظره؟ هذا هو ما بقيت أنتظره، ووصلتني ردود أفعال من الأصدقاء المبرمجين المخوفين من العالم العربي، يعني من السعودية، من العراق، من الكويت، من مصر، وكلهم أثنوا على هذا الجهد. ورسالة فقط ربما سأنقلها لك بعد قليل على الواتساب وصلتني من شخص من السعودية يقول بعد علمي بهذه المكتبة لم أعد أستخدم أي شيء آخر غير هذه المكتبة، وحلت لي كل المشاكل التي كنت أعاني منها.
1: برافو، يعطيك الصحة. به في الختام، شنو هي الكلمة اللي تنجم توجهها للشباب اللي يواجه ربما بعض الصعوبات ويشوف اللي الصعوبات هذه تعيقه وما تخليش يحقق طموحاته؟ كلمة لشبابنا.
0: للشباب وللكهول وللشباب
1: للناس الكل
0: وللجميع.
1: أهي.
0: الناس الكل يعطيك صحة، وفي أي ميدان، ليس في ميدان البرمجة فقط، أي ميدان، العوائق يجب أن لا تثنينا عن بلوغ الأهداف. يجب الإنسان أن يرسم لنفسه هدفا وأن يحققه وأن يتجاوز كل الصعاب التي تعارضه، لأنه صدقني أخت ريم، ربما الشخص الذي يسمع إلي الآن لا يتخيل كيف أن الكفيف سيقرأ كود من 500 سطر. الكفيف المبصر يرى النص على الشاشة ويمكن أن يقرأه بنظرة عين، لكن الكفيف يجب أن يقرأه سطرا سطرا سطرا سطرا سطرا سطرا،
1: معناها العملية تكون أصعب برشا.
0: أصعب برشا، وتاخذ ربما شخص المبصر يقضي 10 دقائق في إنجاز شيء ما يتطلب مني أنا ربما ساعة أو ساعة ونص. يعني العملية صعبة جدا وتتطلب أعصاب من حديد وتتطلب صبر وتتطلب قوة جيش كما يقولوا، فهمتني، وتتطلب عزيمة، وهذا هو المهم، والعزيمة والإرادة.
1: العزيمة والإرادة نحقوا بهم كل شيء، وأثبت لنا اليوم سي محمد الهادي بالطيب أنه البصر ما كانش عائق باش تحقق به كل أحلامك وتحللنا به برشا مشاكل، وحليت برشا به برشا مشاكل للمكفوفين. نذكر بالابتكار الجديد لسي محمد الهادي بالطيب المهندس التونسي في الاتصالات، حل نهائي لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة بلغة بايثون، وهكا نكونوا خلينا التكنولوجيا عادلة هكا ولا لا سي محمد الهادي؟
0: خليت مش عادة، وأريد أن تكونها أعدل أخت تريم لو كان تسمح. كلمة صغيرة وموجزة لأن يعرف الوقت لا يسمح. موزعات الأوراق المالية في البنوك والمصاعد اللي جسنصر وأشياء كثيرة يمكن أن نجعلها قابلة لتكون أكسيسيبل وقادر على الكفيف أن يستخدمها عندما نضع داخلها برنامج لقارئ الشاشة، وهكذا تكون التكنولوجيا عادلة. التطبيقات المستخدمة على الهاتف أو في الحاسوب لبعض الشركات الكبرى يمكن كذلك أن نفتح المجال، والاتفاقية الدولية لعقود استثمار ذوي الإعاقة تفرض على كل مؤسسة وعلى الدولة التونسية التي وافقت على هذه الاتفاقية سنة 2008 تفرض على كل المؤسسات أن تقرأ حساب الشخص الكفيف وأن توفر له الوسائل المساعدة، والوسائل المساعدة هي هذا قارئ الشاشة الذي يمكن تنصيبه وتثبيته على موزع الأوراق المالية الداب في البنك أو على المصعد أو على أي تطبيق، أو أن جعل التطبيقات مثل ما جعلت أنا التطبيقات التي أنتجها مطابقة وتتوافق مع قارئ الشاشة. يمكن للشركات الكبرى أن تنتج تطبيقات قابلة لأن يستخدمها الكفيف مثله مثل المبصر، وهكذا أعيد لكلمتك التي قلتي أن تصبح التكنولوجيا عادلة.
1: رسالتك وصلت سي محمد الهادي بالطيب المبدع والمهندس التونسي في الاتصالات. نحب نعدو لك نغم، نحب نهدو لك حاجة، شنو تحب بالضبط سي محمد الهادي؟ شنو تحب تسمع معنا اليوم؟
0: الله يبارك فيك وشكرا أول حاجة على الاستضافة وعلى هذا الوقت.
1: شكرا لك على قبول الدعوة
0: اللي سمحت لي به. لو ممكن تحية للأخ بالجاسم بوغلنا رحمه الله،
1: رحمه الله،
0: ربي يغفر وربي يتقبله في رحمته وفي خلو معنا في جنات الخلد، وتحية أيضا إلى أمي التي بالتأكيد أحبها وأتمنى لها كل خير، وأتمنى أن يطيل الله في عمرها وأن يمتعها بالصحة، ووالدي أيضا، وأغنية بالجاسم بوغلنا يا والدي.
1: أغنية بالقاسم بوغنة يا والدة، إن شاء الله صدقي عارفة بشي مررها لنا، إن شاء الله بعد أذان صلاة الظهر، لأن إن شاء الله بعد قليل نرفعه حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. كل الشكر ليك سي محمد الهادي بالطيب. ديما نذكر بالحل اللي ابتكرته اللي هو حل نهائي لمشاكل التوافقية مع قارئ الشاشة بلغة بايثون. كل الشكر ليك وإلى اللقاء.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: टेक न्यूज। टेक
1: न्यूज। اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك نيوز. كنا نسمع في بلقاسم بوغنا يا الوالده هديه الى المهندس المبدع التونسي محمد الهادي بالطيب اللي اخترع ابتكار جديد لفائده المبرمجين المكفوفين يتمثل في حل نهائي لمشاكل التوافقيه مع قارئ الشاشه بلغه بايثون. توا في فقره تيك نيوز حاجه اخرى زاد مهمه لكم الكل مستمعينا، الروتور الموجود في ديارنا الكل، كيفاش نجموا نحموه من الاختراقات والتهديدات السيبرنيه. خلينا بشوي بشوي نفهم شنو معناها روتور، كيفاش يتعرف على الأجهزة الموجودة، شنو دوره خاصة الذكاء الاصطناعي في تحليل إشارات الواي فاي، وكيفاش أيضا نحمو الروتور وشبكتنا المنزلية. برشا تفاصيل يقدم هنا المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. رحبوا به، مرحبا سي سامي.
2: مرحبا بك وتحية طيبة مستمعين إذاعة قفصة، وإن شاء الله ظاهرة طيبة للناس كلها.
1: مرحبا بك معنا، موضوع مهم، الناس الكل عندها روتور في ديارها تقريبا، العباد الكل هكا ولا لا؟
2: أغلبية اللي عندهم
1: أديب، أغلبية الناس
2: المودام وي فاي روتور ذاك هو موزع الانترنت، نستعملوه كسوسوا بالربط الخيط وإلا بالوي فاي. أنا باش نحكي اليوم على الوي فاي. هما في الحقيقة فما زوز أنواع نتاع وي فاي، فما وي فاي التقليدي نعرفوه، فما وي فاي سانسينج، هذا وي فاي فيه المستشعرات. وي فاي التقليدي اللي نعرفوه هذاك كيفاش نحموه؟ نجم نحموه بكلمة سر، نحاول نبدلوه، ما نخلوش هكا كلمة السر الموجودة من الأول اللي موجودة اللي جات معاه. ديما نشوفوا الأجهزة المربوطة به، تنجم تكون أجهزة ماهيش تابعة للمحلات ولا الديار نتاعنا، لكن نثبتوا فيهم فما أجهزة غريبة تنجم تخترق الريزو الشبكة نتاعنا. بالنسبة للوي فاي اللي هو سانسينج، هذا اللي ظهر جديد وي فاي اللي هو فيه المستشعرات.
1: الوي فاي بالمستشعرات موجود عندنا لهنا، موجود في تونس وإلا ما زال ما وصلناش؟
2: موجود
1: في قفصة، موجود في الجنوب، موجود
2: الحقيقة في قفصة ما نعرفش، وما اللي نعرفه اللي هو موجود في تونس.
1: في تونس موجود،
2: في معناها في تونس بصفة عامة موجود. شنو يعتمد على الإشارات اللاسلكية اللي هي تبعث البيانات، خاطر احنا كيفاش توصلنا المعلومة؟ توصلنا عن طريق الإشارات اللاسلكية اللي هما نسموهم لي زوند، هذوك اللي يتبعثوا الذبذبات، يتبعثوا للتليفونات نتاعنا، اللي يتبعثوا للزورديناتور. هذوك المعلومة كيفاش تبعث؟ كيفاش يستعملوهم الوي فاي سانسينج؟ هذوما ينجم يستعملوهم باش يتعرفوا على شنو موجود في المكان هذاك في الدار. مثال ينجموا يعرفوا قديش موجود من انسان في الدار هذيك، الحركه نتاعها، ينجموا يجسوا على معناها شنو قاعدين يعملوا بالضبط. هذوما كلها اجهزه معناها الايماءات نتاعهم، اتجاهات الحركه، وجود اسكو ثم شخص موجود في البيت هذيك ولا في البيت هذاك ولا، عدد الاشخاص والنشاط داخل مساحه معينه. هذا باعتماد بطبيعه الاشارات هذيا اللي هي يتم نقلها عن طريق الشبكه لموديل نتاع ذكاء اصطناعي، نموذج نتاع ذكاء اصطناعي ينجم يحل الاشارات هذه ويعرف معناها من خلال بطبيعه نموذج، ينجم يكون اي نموذج نتاع ذكاء اصطناعي، ينجم ماشين ليرنينغ وبيان ديب ليرنينغ، ولا من خلال الخوارزميه هذيك ينجم يتعرف على الاشخاص الموجودين. بطبيعه مش باش يعرف الوجه نتاعهم، ما يعرف اسكو فما واحد اثنين ثلاثه، الحركه نتاعهم، شنو هي طبيعه النشاط الموجود نتاعهم، وكلها من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي. معناها الذكاء الاصطناعي مع المعلومات اللي تنجم تجينا من الواي فاي سانسينج هذا ينجم يكون وسيله للتجسس. هذا ما يعنيش اللي هو ما نجموش نحموه اذا بطبيعه توفر مجموعه من المعطيات. بطبيعه لازمنا نحاولوا نحمو الشبكه نتاعنا، نعملوا اكل لفاير وول، اكل الحماية نتاع الريزو باش المعلومات نتاعنا ما تخرجش لبرا، ما تخرج كل المعلومات اللي نسحولها احنا باش تخرج بطبيعة، والمعلومات زادة اللي تدخل زادة تكون مراقبة من خلال الوسائل هذه. بطبيعة في الحالات كلها الخصوصية نتاع المستخدم لازمها تكون مدروسة، ولازمها تكون ولازم يكون المستخدم زاد يكون عنده شويه ثقافه نتاع سلامه معلوماتيه. هذا بصفه عامه الوي فاي فازينج كيفاش نجم نتعاملوا معاه، كيفاش نحموا.
1: معناها سي سامي تشجع ان العباد يكون عندها الوي فاي هذا، الوي فاي سانسينج، والا لا، والا نخلوا الوي فاي العادي.
2: هما هو الوي فاي سانسينج ديما خير، ديما حاجه فيها ذكاء اصطناعي، خاطر يوفر لنا مجموعه من الخدمات الاخرى اللي هي متطوره بالطبيعه، معناها باستعمال الذكاء الاصطناعي نجم تستعمله حتى انت لدارك باش تراقب الدار نتاعك، باش تشوف شكون دخل شكون خرج من غير كاميرا، بالطبيعه ما فماش كاميرا، وما ينجم يبعث لك معلومات تقريبيه على شكون قاعد يدور في الدار من خلال السانسينج هذوما، من خلال المستشعرات اللي نجموا من غير ديما نعاود من غير كاميرا.
1: معناها دارك ما فيهاش كاميراوات، اما انت تنجم تعرف قديش من واحد دخل الباب، تحل ما تحلش، شكون في الدار، تنجم تعرف قديش من شخص.
2: صحيح، أي حركة في الدار تنجم تعرفها من خلال المعلومات هذه اللي
1: معناها
2: تنجم.
1: حتى انسان بعيد داره مسكره في السفر والا حاجه، الدار مسكره ينجم يفيق اذا كان دخل سارق نقولوا للدار.
2: بالطبيعة بالطبيعة إذا ثم أي تغيير في الدار من خلال المستشعرات هذوما ينجم يعرف إذا ثم حركة غريبة في الدار ولا لا. بالطبيعة لازمها برمجة شوية، لازمها حاجات إضافية تعمل، موديل بتاع ذكاء اصطناعي يكون متطابق مع الحاجيات نتاعنا، بطبيعة لازم يكون متطور شوية مع ديزورديناتور حاسوب ممتاز ينجم يعطينا نتائج طيبة للسلامة الشخصية والسلامة المعلوماتية بصفة عامة.
1: كل الشكر ليك، يعطيك الصحة، موضوع كبير برشا، إن شاء الله نرجعوا له في حصص قادمة بأكثر تفاصيل. شكرا للمهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة، تحدثنا اليوم على الروتور، وتحدثنا أيضا ركزنا على الوي فاي سانسينج اللي هو هذايا بالمستشعرات. كل الشكر ليك، وإلى اللقاء بعد قليل، لقاء مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

0: مرحبا بكم مستمعينا في اي تيك. هذه اخر فقراتنا اليوم في تكنولوجيا نيوز اللي قاعد توصل معكم حتى للماضي ساعة. وتوا موعدنا مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كالعادة نتابعوا معهم اخر مستجدات الامن السيبرني خلال الاسبوع وكيفية الوقاية منها. موضوعنا اليوم هو مخاطر الويفي المجاني اللي موجود في الفضاء السيبرني وكيفية الحماية. التفاصيل مع سيدة اسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. ظهيرة طيبة، مرحبا بك سيدة اسماء.
1: مرحبا بي، مرحبا بكل عاملين بعد قصة وبكل المستمعين الكرام.
0: مرحبا بك معنا. موضوعنا اليوم كيف ما ذكرت هو مخاطر الويفي المجاني في الفضاء السيبرني وطرق الحماية.
1: يعطيك صحة. نحن الويفي المجاني أو الويفي العمومي نقاوة تقريبا ولينا في كل بلاصة، مثال في القهاوي، في المطارات، في المدن، وحتى في بعض الفضاءات العمومية. بطبيعة الحال هو الويفي المجاني هنا يسهل علينا برشا المسائل الانترنت، خاصة الواحد يكون خارج الدار وما عندوش امكانية يستعمل شبكة خاصة. اما في نفس الوقت استعمال شبكة عمومية لازم يكون مصحوب بدرجة معينة من الحذر والوعي، خاصة مش كل شبكة في فيه مجانية متاحة للاستعمال، معناها بالضرورة انها تكون شبكة امنة. المشكلة هنا يبدأ ساعات ما تم حاجة بسيطة، ما تم حل التليفون القور ويحنا ما تربطنا ديركتو مو ما تبوي فيه جراتوي، الاسم بتاعه يبدا مالوف ونربطه ديريكت مو على هكا معناتها هكا المصدر هذاك. لكن في بعض الحالات ينجم يكون هنا ثم قرصان معناتها عمل نفس الشبكه بنفس الاسم معناتها مشابه معناتها للشبكه الاصليه، معناتها ينجم يكون قاعد في القهوه والا قاعد في المطار ولا في بعض النزل. وهنا الهدف نتاعو باش يستدرج المستخدمين باش يربطوا بها، واحنا كمستخدمين مرات ما ننتبهوش للسرق ونواصل نستعمل في الانترنت بصفه عاديه، وهذا ينجم من هنا تنجم تبدا مجموعه من المخاطر المربوطه بالخصوصيه وسلامه المعلومات. من بين المخاطر اللي يلزمنا ننتبهوا لها اللي معناتها راهو معناتها هنا القرصان كي يعمل لك شبكه معناتها شبكه تشبه برشا الشبكه العموميه اللي انت معناتها ربطت بها، راهو مهمته لهنا باش يدخل معناتها الحسابات معناتها المهمه ويحاول يسرق المعلومات الحساسه. صحيح اللي اليوم برشا مواقع وتطبيقات معناتها تعتمد على التشفير وتحمي جزء كبير معناتها من الاتصال نتاع المستخدم، معناتها وهذا عامل معناتها حمايه مهم، اما ما يلزمناش نعتبروه معناتها تدب باش نعطيو ثقه كبيره ومطلقه في الشبكه العموميه. هنا القاعده البسيطه، اذا كانت العمليه اللي باش تعملها انت مثال في قهوه والا في يوتيوب والا في بلاصه تكون معناتها العمليه حساسه برشا، مثال لما امور فلوس ولا باش تدخل معطياتك، لازمنا نكونوا معناتها اكثر حذر باش نستعملوا الشبكه هذيك. زاده كيف الواي فاي ينجم يتقاطع مع مخاطر اخرى معناتها موجوده اصلا مع الفضاء السيبرني، كيف التصيد الالكتروني مثلا، مثال غادي انت تبدا تستعمل الواي فاي الجراتوي ويجي معناتها ميل مع القرصان نفسه اللي يعمل لك الشبكه هذيك ويقول لك معناتها تدخل معطياتك، والا معناتها لو عندك مشكله في الحساب نتاعك وهنا انت بتبيعه مش تحط معطياتك الكل من غادي تتم السرقه نتاعها. ولذا كيف باش ناكد على نقطه مهمه برشا، المهم معناتها الخطر مش ديما يكون في الشبكه وحدها، الخطر بينجم يكون زاد في الطريقه اللي نستعملوا فيها الانترنت، على خاطر المهاجم في برجع حاجات ما يحتاجش باش يعمل هجوم تقني كيف نحن ديما نحكيو، يكفي انه معناتها كيف نقولوا نحن يقنع المستعمل باش يضغط على اي رابط والا يعطيه اي معلومه ولا يدخل بياناته في المكان الغلط. معناتها ديما نحطوا في مخنا على مش كل حاجه مجانيه، معناتها كل حاجه مجانيه لازم تلقى وراها معناتها كيف نقولوا احنا ان معناتها لازم معناتها نثبتوا مليح في الشبكه هذيك اللي تخنينا، على خاطر معناتها توا ولاو معناتها القراصنه معناتها ينجموا يعملوا لك نفس الحاجه بنفس الشكل وبنفس المنظر، معناتها انت بيدك معناتها كمستخدم كذا مزروب ولا حاجه ما تنجمش معناتها تفيق. لهنا الحمايه تبدا قبل ما نعملوا معناتها يلزمنا نثبتوا قبل ما نعملوا اي كونكت على اي حاجه في قهوه ولا في اي بلاصه، يلزمنا نثبتوا من اسم الشبكه الرسميه معناتها نمشيو مثل اللي في النوت الموجود والا معناتها مول القهوه ولا حاجه نثبتوا من اسم، على خاطر ساعات الاسم يبدا قريب برشا انت ما ثبتش لهنا، ما نربطوش باي شبكه لمجرد انها اسمها يبدا مألوف، وخاصه اذا لقينا فيها اكثر من شبكه عندها اسماء متشابهه. ساعات تدخل نفس البلاصه تلقى اربعه مثل شبكات عندهم نفس الاسم اما يتبدل مثال في حرف والا في رقم. حاجه اخرى لازم نتجنبوا باش معناتها نعملوا عمليات حساسه على الشبكات العموميه غير مطلقه، معناتها اذا العمليه ضروريه برشا وانت باش تعملها وقتها الافضل نستعملوا اتصال نثقوا فيه، معناتها نستعملوا شبكه نتاعنا معناتها اللي موجوده على تليفونات بيانات الهاتف نتاعنا والا في ديارنا معناتها الشبكه نتاع ديارنا. يلزمنا كده كيف نهتموا باي معناتها بامن الجهاز نتاعنا، معناتها ما نستعملوش الهاتف معناتها نتاعنا معناتها في معناتها كي يجي مثال تحديثات والا ميزاجور ما نطفيوش الضوء مثال معناتها نحطوا معناتها نحطوا تليفوناتنا نحطوا ليزورديناتور نتاعنا، على خاطر هذاك يزيد خصائص جديده ومعناتها وفيها برشا اصلاحات امنيه تسكر الثغرات اللي نجم يستعملها القرصان. كيف ناكدوا على كلمات المرور القويه ونأكدوا على معناتها نستعملوا المفاتقة الثنائية، هي ممارسات بسيطة صحيح أما مهمة باش ما نخليوش التليفون بتاعنا مربوط آليا معناتها مش معناتها ديما كذا كيف كي نبداو مثال ما نستعملش نستعمله في الواي فاي وإلا في البلوتوث، ماذا بينا معناتها هذاك الكل دي كل التيوة معناتها ما تخليهاش مثال معناتها الواي فاي بتاعك يتبط اوتوماتيكمون باغ اكزومبل باي بلاصه انت تدخل لها، لازمنا لهنا كل ما حاجتنا باش نستعملوا الواي فاي والا مثال البلوتوث نحلوه وقتها ما عادش باش نستعملوه نسكروا، علاش؟ خاطر هنا يتخلي الواي فاي مفتوح ينجم معناتها يلتقط اي معناتها واي فاي موجود في البلاصه هذيك والنجم الواي فاي هذاك يكون معناتها غير امن، معناتها لهنا لازمنا هما ممارسات بسيطه اما راهم يحميونا برشا باش ما مش قرصان ما يفرقش معطياتنا. زاد كيف يجب نكونوا معناتها واعيين اكثر بالروابط والرسائل اللي وصلنا، اذا شفنا اي رساله مستعجله زاد كيف ردوا بينا نضغطوا عليها، واي صار معناتها لقينا واذا صارت لقينا روحنا معناتها دخلنا معلومات في صفحه مشبوهه او شكينا في اي حساب معناتها تعرض معناتها حسابنا تعرض للخطر ما لازمناش نتجاهلوا الموضوع، نقطعوا الاتصال مباشره، نستعملوا جهاز شبكه موثوق ونراجعوا الحساب المعني ونبدلوا كلمه السر في اقرب وقت معناتها وقتها، واذا كان ثم احتمال تعرضت للخطر والا للقرصنه نفعلوا مفاتقه متعدده العوامل معناتها اذا كانت متوفره ونطلبوا المساعده من الجهات المختصه وقت اللي يلزم. كيف قلنا راهي الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرانيه على ذمتكم في اي معناتها حاجه مشكل قرصنه تعرضتوا له على معناتها تدخلوا على سيت ويب الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرانيه دبليو دبليو www.cs.ca والا اذا تعرضتوا لقرصنه تنجموا تبعثوا على acs@cs.ca والا incident@cs.ca وان شاء الله ربي يحمينا الناس.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك سيده اسماء الجراحي عن الوكاله الوطنيه للسلامه السيبرنيه. هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا اليوم في تكنولوجيا نيوز، شكرا لكل الضيوف اللي كانوا في الموعد، نشكر كامل الفريق صدقي عارفه في الاخراج الاذاعي تهرج بالي في الاخراج الرقمي ريمولا كانت في اعداد وتقديم هذا اللقاء، متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه كفصه، الى اللقاء.

تكنولوجيا نيوز. تكنولوجيا نيوز مع ريم مولا.

0: اليوم في نسمة صيف، الفنان الجرافيتي اسكندر تاج يتحدث عن مشاركته في المعارض الدولية. جديد الفنانة نجوى بن علي، نسمة صيف من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار مع أورانج، بوستي الرونتري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالأفروات. عندك أورانج.
3: إشهار إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: الواحدة ظهرا باستوديو إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة. بداية هذه عناوينها: الفرع والمحلي للهلال الأحمر التونسي بسند من ولاية قفصة ينظم حملة لجمع التبرعات لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. سوق الرحبة الواحية بتوزر يبادر بالترويج للتمور الصيفية بالسوق المحلية وإيصال منتجات صغار الفلاحين مباشرة إلى المستهلك. بولاية قبلي تركيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدية ترجيم معتوق وتجهيزها لتحسين جودة الخدمات الصحية المسداة. سقوط 9 شهداء في إطلاق نار وقصف مدفعي صهيوني في عدة مناطق بقطاع غزة. تفاصيل هذه النشرة: شرع الفرع والمحلي للهلال الأحمر التونسي بسند من ولاية قفصة في تنظيم حملة لجمع التبرعات المتمثلة في أدوات مدرسية يتم توزيعها لاحقا على التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالمنطقة. من جهة أخرى، قام الفرع خلال الأيام الفارطة بتنظيم عيادات مجانية لتقصي الأمراض المزمنة، عفى الله الجميع، انتفع بها عدد من المواطنين، كما أمن عملية الإسعاف طيلة أيام المهرجان الصيفي بسند. سالم لهرع رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسند يقدم التفاصيل.
5: انطلقنا في حملة لجمع الكتب والأدوات المدرسية لفائدة تلاميذ أبناء العائلات محدودة الدخل في المستويات كلها، خدمناهم ابتدائي، إعدادي، ثانوي. الإقبال كان مقبول في الجملة، نعتبره مقبول والحمد لله. في نفس الوقت نوجه دعوة لمزيد التفاعل مع هذه الحملة، وإحنا موجودين كل يوم الدكان بتاعنا بجنب بيت الشغل. وبالمناسبة نتوجه بالتحية، تحية خاصة للمتطوعين بتاع الهلال الأحمر، خدموا خدمة ما شاء الله، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم، إن شاء الله الكتب اللي لميناهم يوصلوا مستحقيهم وينتفعوا بهم وليداتنا وبنياتنا إن شاء الله. كذلك عنا جمعتين تانية قمنا بحملة لتقصي مرض السكري وضغط الدم، حملة باهية قدام مكتب بريد في سند، شملت حوالي 300 مواطن في صلب العمل نتاع الهلال الأحمر، عمل إسعافي وتدخلات صحية. كذلك قمنا بتغطية مهرجان الصيفي نتاع سند كل ليلة 6 ليالي كاملين، وتدخلنا كان إسعافي بامتياز.
4: انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية سيدي بوزيد منذ مساء الأمس في توزيع كميات من الماء الصالح للشرب على متساكني عدد من المعتمديات التي شهدت انقطاعات متكررة للماء، كما سيتكفل القائمون على هذه المبادرة بتوفير كميات من المياه المعلبة لفائدة مرضى عدد من المؤسسات الصحية بالجهة. نزار فهمي نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد يضيف في متابعة ليولفا خصخصي:
6: مبادرة من مساعدة مجهودات الدولة وإيصال الماء الصالح للشرب للمتساكنين المقصوص عليهم الماء خلال الموجة الحر. إن شاء الله باش نحاول نوفره في كافة المعتمديات. تقريبيا الأيام هذه خدينا معتمدية الرقاب، بير العفاين، مازونة، المكناسي، وإن شاء الله في سيدي بوزيد عنا إن شاء الله زاد كذلك المبادرة في توزيع قرارات مياه معدنية لفايت مرضى بالمستشفيات، المزالة في المستشفيات، كذلك لمرضى الكلى إن شاء الله نهار 2-3 باش نحاول نوزعهم.
4: يقوم سوق الرحبة الوحية بتوزر بالترويج للتمور الصيفية بالسوق المحلية بالشراكة مع المركز الفني للتمور، وذلك من خلال دعم مسالك التوزيع القصيرة والتضامنية وإيصال منتجات صغار الفلاحين مباشرة إلى المستهلكين لتشجيع الأقبال المحلية على هذه الأنواع الموسمية محدودة الفترة. عضو جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر سالم بن سلمى يتحدث في هذا الإطار.
7: الفكرة الأساسية من هذه التجربة اللي اخترقت منذ 3 سنوات على مركز الفني للتمور اللي نحاول نكتشف أسواق على مستوى السوق المحلية، نعرفوا التونسي بالتمور هذه من خلال عملية الإيصال لباب الدار نوعية التمور هذه. إن شاء الله لأنه نطور أكثر التجربة من خلال المشاركة في معارض ومعرفة أكثر حاجيات التونسي ومعرفة أكثر اتباع التونسي في استهلاك التمور، لأن الأمانة نزلنا خدمة كبيرة تستنانا على مستوى السوق المحلية في ترويج التمور التونسية. احنا الفكرة الأساسية الجمعية انطلقت على عملية التعليم على عديد التجارب، من ذلك خصصنا منها طرف خاصة في عملية الحفظ وصبتنا حتى على مستوى ترويج التمور المشمسة، وإن شاء الله تتواصل التجربة هذه خلال هذه السنة اللي تنجم تعاون الفلاح وتعاون مختلف الشباب اللي يحب يخدم على الجانب هذا. احنا دائما نخدم على 10 أنواع التمور، نبدأ بالليجو والقصبي والجندي والغرس المطيق، ثم من بعد ندخل طنط بوفت وبوفقوس وتوزر زيت والكحلة والصفرة، ونخل حتى أنواع أخرى من التمور كما المحمودي كما التمور من عدقلة المناخر، وديما في استكشاف زيادة تمور أخرى.
4: في الجهات أيضا وبولاية قبلي تم خلال هذا الأسبوع تركيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدية ترجيم عتوق وتجهيزها بكلفة جملية قدرت ب40,000 دينار بتمويل من وزارة الصحة. هذا الإنجاز من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المزداة وتقريبها من المواطنين بمختلف مناطق جهة قبلي، خاصة المناطق الحدودية والبعيدة عن مركز الولاية. المدير والجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني يضيف في متابعة لمراسلة الإذاعة سعاد الكيلاني.
8: عندنا برنامج جهوي هو تقريب خدمة طب الاختصاص العيون لجميع مواطني قبلي. احنا في مرحلة أولى إضافة إلى المستشفى الجهوي ركزنا وحدة طب العيون ب3 مستشفيات محلية، سوق لحد دوز والفوار، وركزنا في المركز وسيط البليدات. تو حاليا تم تركيز وحدة جديدة بالمركز وسيط برجي معتوق كلفة تقدر 40,000 دينار بتمويل من وزارة الصحة. الوحدة هذه توفر عيادة أسبوعية اختصاص طب العيون يوم الاثنين، هي مكسب كبير ياسر الفايت متسكنين المنطقة، واللي نعرفوا ان هي منطقة ترجيم معتوق منطقة حدودية بعيدة، وقاعدين نسعى لتطوير خدمات الفايت مواطنين متسكنين المنطقة غاديكية. هذا يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، تقريب طب الاختصاص مواطنين، ودعم متابعة المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة والحالات اللي تستوجب مراقبة دورية. هنا نحكيه على مرضى ضغط الدم ومرضى السكري تخف عليهم عبء التنقل، وخاصة أنه مساكني رجيم عتوق مناطق متجاورة لهم موجودين عن بعد بالنسبة للمستشفى الجهوي بقبلي، وهذا يدخل في إطار تطوير النشاط الصحي بالمنطقة بصفة عام. المشروع هذا يجي في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز خدمة الصحية بالمناطق الداخلية وتحسين

خلال الفترة المسائية. كما أضافت أنه مع استكمال الإنارة سيكون المشروع جاهزا بنسبة 100%، ليتم أثر ذلك تسليمه إلى بلدية شرايع مزرق الشمس ودخوله حيز الاستغلال، موضحة أن موعد التسليم سيحدد خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. في الشأن الوطني، أمضى كل من السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس يوم أمس الجمعة اتفاقية شراكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي وترسيد مبادئ المسؤولية المجتمعية. وتندرج هذه الشراكة وفق ما ورد بصفحة رسمية للسجل الوطني للمؤسسات في إطار حرصه على الإسهام في دعم المبادرات الاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات والهياكل الوطنية في الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية من خلال مساندة برامج الجمعية ومجهوداتها الرامية إلى توفير ظروف أفضل للأطفال والعائلات المستفيدة من تدخلاتها. وتعد هذه الاتفاقية مناسبة لتعزيز شبكة شركاء الجمعية وداعميها والتعريف ببرامجها ورسالتها الاجتماعية. كما أوضت ودادية أعوان المركز الوطني لسجل المؤسسات بالمناسبة اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بما يعكس انخراطها في هذه الديناميكية التضامنية ودعمها للجهود الرامية إلى مساندة الأطفال والأسر في وضعيات هشة. تنظم الجمعية التونسية لطب الولدان بالتعاون مع الجمعية الفرنسية لطب حديثي الولادة يوم الخميس 10 سبتمبر القادم ندوة علمية عبر الانترنت حول موضوع استراتيجيات الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية في أقسام الإنعاش لحديثي الولادة. وتندرج هذه الندوة في إطار تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الوقاية من العدوى وتحسين سلامة وجودة الرعاية المقدمة لحديثي الولادة في أقسام الإنعاش. ومن المبرمج أن يشارك في هذا اللقاء العلمي أطباء حديثي الولادة وأطباء الأطفال والقابلات والممرضين وأخصائي حفظ الصحة ومختلف المهنيين العاملين في مجال رعاية حديثي الولادة. في أخبار العالم، قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم إن نحو 6000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز على خلفية التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وقال الأمين العام للمنظمة في بيان إن الوضع في مضيق هرمز لم يحل بعد وإن آلاف البحار يعيشون ويعملون وسط مخاطر مرتفعة على حد قوله. تواصلت الهجمات الصهيونية على قطاع غزة فجر اليوم وسط إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف في مناطق عدة غدا استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات منفصلة للاحتلال، فيما تتزايد تحذيرات من تعثر مصاري وقف إطلاق النار في ظل التباينات في المواقف بسان الانسحاب الصهيوني من القطاع ونزع سلاح الفصائل. هذا يأتي التصعيد الصهيوني بعد يوم شهد استشهاد 5 فلسطينيين في هجمات صهيونية متفرقة في القطاع، من بينهم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة قرب القرارة شمال شرقي خان يونس. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم عن استقبال مستشفيات القطاع 10 شهداء من بينهم 9 جدد خلال 48 ساعة الماضية. في العالم، وفي النيبال ارتفعت حصيلة المفقودين اليوم السبت لتصل إلى 2426 شخصا حسب الهيئة المعنية بالكوارث، من بينهم 517 أجنبيا. هذا ويكثف عناصر الإنقاذ جهودهم اليوم للبحث عن نحو 3000 مفقود وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين نيبال والصين بعد 3 أيام من الفيضانات التي أودت بما لا يقل عن 633 شخصا وخلفت دمارا هائلا. في ختام نشرة الظهيرة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الفرع والمحلي للهلال الأحمر التونسي بسند من ولاية قفصة ينظم حملة لجمع التبرعات لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. سوق الرحبة الوحية بتوزر يبادر بالترويج للتمور الصيفية بالسوق المحلية وإيصال منتجات صغار الفلاحين مباشرة إلى المستهلكين. وبولاية قبلي تركيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدية ترجيم معتوق وتجهيزها لتحسين جودة الخدمات الصحية المسداة. نقطة نهاية نشرة الظهيرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا المعدل الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا الطاهر الجبالي. إلى اللقاء.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات، كتافة الشعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: إشهار
3: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظه. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G أورانج حاجه اخرى. عندك أورانج
2: إشهار

0: حكاية ذاكرة.
1: في تونس لا تكون الحكايات دائما في الكتب، بعضها يسكن في رائحة تفوح من مطبخ دافئ وفي طبق يجتمع حوله أفراد العائلة. ومن بين هذه الحكايات تأتي عصيدة زجوجو بطعمها المميز ولونها الداكن وحضورها الذي ارتبط بالمناسبات واللمة والفرح. تبدأ الحكاية من غابات الصنوبر الحلبي، حيث تنضج حبات زجوجو داخل مخاريط الشجرة فتجمع بعناية، ثم تنقى وتغسل وتجفف قبل أن تتحول إلى مكون أساسي في واحدة من أشهر الحلويات التقليدية التونسية. وفي المطبخ تبدأ رحلة أخرى، تطحن حبات زجوجو حتى تصبح عجينة غنية، ثم تخلط بالماء وتصفى بعناية قبل أن توضع على النار مع السكر والدقيق. ببطء وبحركة متواصلة يبدأ الخليط في التحول، يتكاثف القوام وتتجانس النكهات وتنتشر في المكان رائحة زجوجو التي تحمل شيئا من دفء البيوت التونسية. وحين تصبح العصيدة جاهزة تبدأ مرحلة التزيين، طبقة من الكريمة البيضاء تعلوها، ثم تأتي المكسرات والفواكه الجافة لتمنحها شكلا يليق بمائدة الاحتفال. لكن عصيدة زجوجو ليست مجرد وصفة، إنها ذاكرة تستعاد كل عام وتفاصيل صغيرة تتوارثها العائلات من طريقة إعدادها إلى لحظة تقديمها، حيث تجتمع الأيدي والقلوب حول طبق واحد، وفي كل ملعقة تختبئ حكاية تونسية، حكاية المرأة التي حافظت على وصفة الأمهات، وحكاية العائلة التي اجتمعت حول المائدة، وحكاية مذاق ظل حاضرا رغم تغير الزمن. إنها عصيدة زجوجو طبق يبدأ من حبة صغيرة في أحضان الغابة وينتهي على موائد التونسيين، حاملا معه طعم الأرض ودفء البيت وذاكرة لا تنسى.
0: حكاية ذاكرة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.
3: يا مكان.
4: مقام الصحابي سيدي أبي لبابة.
5: نكاد نجهل كل شيء عن النظام السياسي والإداري لمدينة قابس في العصور القديمة، وليس لدينا من النصوص ما يساعدنا على الوصول إلى معرفة الأحداث والتطورات التي تعرضت إليها هذه الجهة، والتي كانت في يوم من الأيام العاصمة الثانية لإفريقيا بعد القيروان، لكن المدينة اشتهرت ولا زالت بأحد معالمها الدينية، مقام سيدي أبي لبابة الأنصاري، والذي يعد من المعالم الدينية الأكثر شهرة عبر التاريخ. فمن هو أبي لبابة الأنصاري؟ الباحث في المعهد الوطني للتراث ياسين لكحل يحدثنا عن هذا الصحابي الجليل وعن تاريخ هذا المقام.
6: هو بشير بن عبد المنظر بن رفاعة، كني بابنته لبابة، لذلك معناه هو معروف باسم أبي لبابة. اقترنت به حديث بنو القريظة، حيث طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسلوا إليهم سيدنا أبي لبابة ليستشيروا، وكانت قبيلته هي قبيلة الأوس التي ينتسب إليها لها علاقات مع بنو قريظة، أدى إلى أنه هو رجح موقف قبيلة الأوس على حساب الحادثة في حد ذاتها. بعد ذلك عدل موقفه وأعلن توبته، وفي ذلك معنى قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. تقول الرواية الشفوية أنه توفي بوادي الغيران قرب مارس، ثم تم نقل رفاته إلى منطقة سيدي لبابة.
5: منذ القدم اقترن اسم مدينة قابس باسم الصحابي الجليل أبي لبابة الأنصاري، فلا يدخل غريب المدينة إلا وزار مقامه تبركا وتقربا إلى الله.
6: قابس في التاريخ كانت مرفأ قرطاجي قبل أن تصبح معناها مدينة رومانية، ووصلت معناها في الفترة الرومانية إلى أعلى درجات الرومة. المكان هذا اللي شهد عليه المقام هو من أقدم الأماكن في مدينة قابس، وفي الفترة الوسيطة وجود المقام هو اللي أعطيه قيمة أكثر لمدينة قابس، باعتبار أن سيدي لبابة هو أحد الصحابة الأجلاء، وهو اللي كما قلوا له هو اللي باترون دو لا فيل، يعني هو سيد المدينة اللي أعطاها كالإشعاع الثقافي والديني، وأصبحت معناها قابس قبلة للزوار اللي يزوروا الصحابي الجليل من العديد من الأماكن. مقام سيدي لبابة حاليا كما نعرفه شهد على تلة سيدي لبابة، هي تلة معروفة، وهي كذلك موقع أثري قديم يرجع حتى الفترة الفينيقية. وقت اللي أسسوا المقام تم استخراج قبور ومدافن بنية قديمة، مما يدل معناه على قدم التوطين بهذه المنطقة. المقام كما نعرفه هو عبارة على ضريح وبيت صلاة، النواة الأصلية تتمثل في ضريح وبيت صلاة،
5: وقد أدخلت على الضريح بعض التحسينات في عصور مختلفة، مثل التي وقعت في العهد المرادي على مرحلتين، في عهد حمودة باشا وفي عهد محمد المرادي حفيد حمودة باشا، والتحسينات التي تمت في العهد الحسيني مع محمد الصادق باي، وتواصلت الإصلاحات والترميمات في أواخر القرن العشرين، فقد حصلت التوسعة الكبيرة التي بني فيها مسجد عصري ضخم محاذي للضريح من الجهة الغربية، ويفتح عليها من مسلكين متصلين، ومن باب ثالث مستقل جانبي محاذي لحائط الضريح من الجهة الشمالية.
6: ما نعرفوش معناها تاريخيا، النصوص لم تذكر أبي لبابة الأنصاري ومقامه إلا في القرن السابع للهجرة، وهي مرحلة متأخرة. أثريا ما يثبت أثريا أن البيت الضريح والمسجد هو أقدم المكونات الأثرية للمقام. الرواق الأمامي الذي نشاهده الآن هو رواق مستطيل معناه تحيط به الأروقة، هذا جدد في العهد الحسين تقريبا في فترة محمد الصادق باي في أواخر سنة 1881 قبيل الحماية الفرنسية.
5: يقع مقام سيدي أبي لبابة على مساحة فسحة تجمع المقام والسحن وفضاء المدائح والقرآن، إضافة إلى استراحة خاصة بالزوار، وهو ما دعا السلطة الجهوية إلى العناية به باعتماد مشروع رئاسي أعاد تهيئته وتوسعته وفق تصميم هندسي إسلامي وزخرفة غاية في الإتقان.
6: قبل ذلك تجدد كذلك المقام في الفترة المرادية، الفترة المرادية القرن 11 هجري تقريبا في نفس الفترة التي تأسست فيها المدرسة المرادية بجانب المقام المعروفة اليوم بمتحف العادات والتقاليد الشعبية. في الفترة المعاصرة كذلك تم إحداث غرب المقام مسجد مستطيل ما أنا نعرفه معنا في الفترة التسعينات ولا بداية الألفين، معنا تم توسيعة المسجد وفي أشغال التوسعة كذلك تم اكتشاف معنا بقايا مدافن قديمة، بقايا فخار تعود إلى الفترة الرومانية، مما يدل أن تلة سيدي بولبابة هذه هي من أقدم الأماكن التي تم فيها الاستيطان في مدينة جابس. لو نتحدث على المعلم من الداخل معناها تم إعادة استعمال حجارة رومانية قديمة تتمثل في الأعمدة، والأعمدة معناها نشوفه معناها تعبر على مراحل تاريخية متنوعة، نجد الأعمدة من الكذال، نجد أعمدة من الجرانيت الأسود اللون، ونجد كذلك لوحات رخامية قديمة منها اللوحات المدحية في شخص سيدي أبي لبابة الأنصاري، ونجد كذلك في المعلم لوحة رخامية تأرخ لفترة التي تم فيها ترميم المعلم.
5: وعلى مدار العام يظل المقام عامرا بالزوار قادمين من كل الجهات للتبرك وزيارة الضريح، أما أهل جابس والمناطق القريبة فقد تعودوا على زيارة المقام ودخل ذلك في عاداتهم وتقاليدهم وفق المشرف على المقام مصطفى نصر، حيث أصبح موعدا قارا أسبوعيا تلتقي فيه العائلات مصحوبين بالخبز والبسيسة للصدقة.
0: عنده طوى قرابة 14 قرن يعني في مدينة جابس مدفون، جابوه أهل المدينة في ربة السويدة ودفنوه في هذا المكان هذا، والناس من وقت هذاك وتعدد قرون عديدة والناس تحف بهذا المقام زيارة تبرك في هذا الصحابي الجليل أبي لبابة الأنصاري. أبي لبابة الأنصاري هو رمز ولاية جابس، يعني كي نقولوا جابس نقولوا سيدي بلابة، والناس تجي من كل مكان من كامل ولايات الجمهورية تزور مقام، وتجينا حتى من حدود الجزائر ومن ليبيا والمغرب الناس تزور المقام هذا معروف حتى في المشرق. وعندنا المتنفس لأهل مدينة جابس، عندنا يوم الجمعة الناس تجي فطوراتها وترتاح وتزور وتتبرك، ويجوا بحجم الصغيرات نتاعهم ويجوا حتى طهرات هذا تصير طهرات، وعندنا كتبان القران تو في جابس، وأي إنسان باش يتزوج يكتب القرآن تاع في سيدي أبي لبابة تبرك بهذا المقام. وعندنا احتفالات المولد النبوي الشريف، في المولد زادا نعملوا العصيدة، نخبزوا العصيدة، نطهروا ذري الصغار، تصير المولودية والذكر والاحتفال كبير ياسر في هذا المقام. وعندنا ليلة 27 تقام احتفال في رمضان.
5: أقيم في الجهة مهرجان روحاني سمي بمهرجان سيدي أبي لبابة الأنصاري، وأصبح دوليا منذ سنة 92 و900 و1000، ينتظم خلال النصف الأول من شهر رمضان، ويشتمل على مسابقات في حفظ القرآن وترتيله ومسابقات في المدائح والأذكار، تشارك فيها عشرات الفرق من تونس والدول المغاربية.
0: وكان عندنا مهرجان دولي هذا كان يقام في هذا المهرجان، وكانت احتفالات كبيرة، وكانت عندنا زادة مرحلات من كامل ولايات الجمهورية تجي نهار لحد يزور المقام هنا ويفطر فيه ويصير فيه أكل ولايم وكذا، فهمتني؟ وإن شاء الله المقام هذا ديما منور، وإحنا هذه العائلة هذه أبن عن جد تورثناه، معناها عندنا حتى جدودنا مدفونين في المقام هذايا، فهمتني؟ نخبوا في المقام هذه عائلة دار بن نصر قائم على شؤون المقام، ابن عن جد نخلو في المقام هذا تبركم.

0: قدمت لكم إذاعة تطاوين مقام سيدي أبي لبابة، عمل صحفي وإنجاز محمد علي عكاشة.
1: الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمد البصري.
2: يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار
1: الثانية ظهرا باستوديوهات إذاعة جفصة. تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. شرع الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي بسند من ولاية جفصة في تنظيم حملة لجمع التبرعات المتمثلة في أدوات مدرسية يتم توزيعها على التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. من جهة أخرى قام الفرع خلال الأيام الفارطة بتنظيم عيادات مجانية لتقاصي الأمراض المزمنة عافى الله الجميع انتفع بها عدد من المواطنين، كما أمن عمليات الإسعاف طيلة أيام المهرجان الصيفي بسند. انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية سيدي بوزيد منذ مساء أمس في توزيع كميات من الماء الصالح للشرب على متساكني عدد من المعتمديات بالجهة التي شهدت انقطاعات متكررة للماء، كما سيتكفل القائمون على هذه المبادرة بتوفير كميات من المياه المعلبة لفائدة مرضى عدد من المؤسسات. بولاية قبلي تم خلال هذا الأسبوع تركيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدية رجيم معتوق وتجهيزها بكلفة جملية قدرت ب40,000 دينار بتمويل من وزارة الصحة. هذا الإنجاز من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية المستاة وتقريبها من المواطنين بمختلف مناطق جهة قبلي، خاصة المناطق الحدودية والبعيدة عن مركز الولاية. أمضى كل من السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس يوم أمس الجمعة اتفاقية شراكة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمل الاجتماعي بينهما وترسيد مبادئ المسؤولية المجتمعية بما يخدم الأطفال الفاقدين للسند العائلي والأسر في وضعيات هشة. في أخبار العالم، أصيب 9 فلسطينيين وصحفيان أجنبيان اليوم جراء هجمات نفذها عشرات المستوطنين الصهاينة على قريتين جنوبي مدينة نابلس شمالي ضفة الغربية. أقر القادة الإيرانيون بالخسارة الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، ودعا زعيم الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد الرئيس الإيراني بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو 1/3 بسبب العقوبات والحصار من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الملف الرياضي.

0: حضرة السادة والسيدات، أحبائي الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من الملف الرياضي. ملفنا اليوم في عديد الأخبار الرياضية، باش نركز كذلك على خاصة على الألعاب البحر الأبيض المتوسط. كان مفروض أن المراسل الإذاعة يكون معنا، ولكن المشاكل التقنية خاصة على مستوى الهاتف متاع مراسلنا، إن شاء الله نتحصلوا عليه من نهاية الحصة يكون معنا حاضر يعطينا أكثر. ولكن طبعا أعطيكم برشة أخبار على الألعاب البحر المتوسط. قبل ذلك ضيفنا الأول في حصة اليوم باش يكون رئيس الجمعية النسائية بقفصة، باش نتحدث على تظاهرة رياضية للجمعية الرياضية بقفصة. في الحقيقة تحتفل بعشرين سنة منذ تأسيسها، باش نتحدث مع رئيس الجمعية. ثم كذلك الدورات الرياضية اللي تدور بكافة ولايات الجنوب الغربي، خاصة من هذه المرة دورة في المنشية بقبلي، باش نتحدث مع رئيس الدورة بعد قليل السيد عبد الحميد كمالي. ولكن قبل ذلك نمشي مباشرة مع السعادة العمراني رئيس الجمعية النسائية بقفصة لكرة القدم. سعادة المرحبا بك.
1: مرحبا بك فوزي، مرحبا بإذاعة قفصة وبكل مستمعيها إناثا وذكورا.
0: شكرا لك على تلبية دعواتنا. نبدأ من الأخير وتو نحكوا شوية على الجمعية الرياضية النسائية بكرة القدم، على التظاهرة احتفالية بمرور 20 سنة عن تأسيس الجمعية.
1: بارك الله فيك. الجمعية النسائية كما نعرفه متأسسة عام 2006، وانه كلمة كما نعرفه خاطر بصراحة التو في قفصة عندنا مشكلة سيفوزي، انه ثم برشا عباد ما يعرفوش اللي عندنا جمعية في قفصة تنشط منذ 2006. ما شاء الله تو 20 سنة منذ تأسيسها، نهار 28 اوت 2006 اليوم نحتفل بالذكرى 20 لتأسيسها. بارك الله الساعة في اللي أسسها وفي البنيات اللي لعبوا فيها من 2006 ل 2026.
0: نعم، بالنسبة للتظاهرة هات نحكوا عليها شوية تفاصيل. هي بالبارح كان الاحتفال، أن نعطوا للسادة المستمعين أكثر التفاصيل عليه.
1: هو الحقيقة مشكورة جهة من قفصة، محطة استشفائية هي اللي احتضنت السهرة اللولانية ساعة من الاحتفال، اللي من المنبر متاع إذاعة قفصة نقولوا إنه إن شاء الله يكون عام كامل في احتفال في بالذكرى 20. بارك الله فيهم مستضافونا. نشكر الرابطة الجهوية بقفصة اللي حضرت بصراحة ممثلة في سيمونجي يعطي الصحة. استدعينا مجموعة من المدربين، مجموعة من المسؤولين القدامى والجدد، لاعبات كيف عملنا تكريم بطبيعة بالشراكة مع جمعية التفاؤل اللي ترأسها مدام بوفين عبيدي، مشكورة كذلك خاطر عملنا الشراكة إن شاء الله تنال النور في القريب العاجل. هما جمعية ذوي احتياجات الخصوصية الخفيفة، حبينا نعملوا شراكة بيننا وبينهم في الإذاعة بتاعكم نقولوا الأخبار هذا. عملنا شراكة إن شاء الله تكون حاجة باهية للجمعيتين، منها زادة تكون فائدة فيها للجهة للبريات وللوليدات سواء في التفاؤل ولا في الجمعية النسائية بقفصة. عملنا تكريمات، كرمنا شكون كرمنا، عملنا حكاية ساعتين ثلاثة سوايع اللي إن شاء الله

0: حاجه هكا ماهيش كلاسيكيه، ماذا بينا احنا وتتواصل ان شاء الله باش نعملوا حفلات اخرين وباش نعملوا مباريات زاد كيف كيف رياضيه، باش نعملوا حاجات برشا خاطر الجمعيه النسائيه ما قدش كان كره قدم من سي فوزي، راهو عملنا في جلسه خارقه للعاده، عملنا فرع لكل الكاراتيه، عملنا كيف كيف فروع اخرى ان شاء الله في القريب العاجل بشوي بشوي نبدو بالاصناف الشابه ونبدو نخدموا عليها. الكاراتيه كيف كيف متوجين، مشكوره مجدولين وملاك سعداوي، مشكوره عائلتهم بالطبيعه اللي راهي متحصل على ساسه في العالم، ملاك سعداوي ومجدولين صراحه بطلات من بطلات تونس موجودين في الجمعيه النسائيه. ان شاء الله ان شاء الله في القادم افضل، ان شاء الله نحاولوا نعملوا برشا حاجات باهيه تفيد البنات هذوما ونحيوا شويه للجهه حفلات هكا حاجات باهيه نعملوا ان شاء الله دور نافع للجمعيه ان شاء الله.
1: نعم ان شاء الله بالتوفيق لكم. نمشي لاهم عنصر هو بطبيعه الحال اللاعبات، ربما موسم نهايه موسم قبل بدايه موسم بطبيعة الحال خاصة المتميزات.
0: شوف سي فوزي على توقف كرة قدم ولا كاراتيه؟
1: نقطة كرة قدم في بداية تنسى.
0: باهي كرة قدم عندنا ما شاء الله عندنا بنيات عندنا شابات من جهة المضيلة مشهورين بالحق، راهو باش بنية تجي من المضيلة ومرات ترين وتروح ولا تمشي تلعب مقابلة وتروح يعطيهم الصحة. في قفصة عندنا أقلية الحقيقة خاطر من مدة به صار فما عزوف من اللاعبات بصراحة باش يلعبوا كرة قدم، معرفش الأسباب متعددة هي الحقيقة، أما تو بدا إن شاء الله زدت راجعة الأمور هذه، إن شاء الله نتمكنوا السنة باش نكون عندنا نواة باهية من البنيات إن شاء الله يطعموا الفريق. البطولة النسائية بتعرف تبدأ هي آخر بطولة، هم الرابطات بتعرف هم الرابطة الثالثة ولا الجهوية ما زالوا ما بدوش، دونك احنا اكيد بعدهم، وانه احنا فما اشكالية عنا مع الرابطة النسائية خاطر الواضح واللي متفق عليه انه صار بالاجماع من قبل النوادي انه الرابطة هذه تتنحى، خاطر صراحة ما عملتش مع الجمعيات النسائية اللي الانتظارات نتاعنا وما قدمتش حاجة صراحة تكون فيها إضافة لكرة القدم النسائية، وهذا كان طلب للجامعة وقدمناه، ومازال للحظة هذه أنا نتوجه من المنبر نتاع إذاعة قفة باش نخاطب الهياكل، احنا تو ماناش نخاطبوا في الأشخاص، إن شاء الله الجامعة التونسية لكرة القدم تعطينا توضيح في الشأن هذا، خاطر احنا عملنا سحب ثقة في الرابطة النسائية أكثر من 16 رئيس. صراحة النصاب موجود، كل شيء موجود وكل شيء موفق عن طريق عدد الإشهاد وكل شيء عندهم، مازال ما جانا حتى شيء فيه الموضوع هذا، لا اليوم ما تشوف الرابط ما نعرفوش وقتاش نرجعوا، ما نعرفوا حتى شيء، ما نعرفوش وقتاش مقابلات السنة بصراحة. البنيات خلينا نحكي على البنيات الكل كرة قدم النسائية باش ما نقولوش قفصة برك، صراحة راهم تعبوا برشا، نلعبوا 30 جوان معناتها تصور انت في السخانه هذه وتلعب العشره ونص النهار والساعتين في السخانه هذه اللي تشوف فيها تو بصراحه ياسر عليهم ما تنجمش تعمل هكاك.
1: هو وعلاش البطوله تبدا مؤخره شوي، علاش ما نقدموهاش شوي باش في ربما في نهايه الموسم تكون اريحيه والطقس يكون مناسب؟
0: صحيح كلامك، اما شكون باش نكلمه؟ احنا شكون باش نكلموا وشكون باش لشكون باش نوضحوا النقطه هذه؟ ما فهمش حتى شيء، حتى رابطه ما فهمش رابطه، هو نورمالمون ما فهمش رابطه، معرفش انا علاش البشر نورمالمون جامعه يخرجوا يعطونا شنو الموجود، فهم الرابطه هذه باش تخدم كيفاش، يعطونا على الاقل توضيح، ما تعرفش لليوم وقتاش تبدا وقتاش توفى، ما فهمش حتى نظام في الموضوع هذا. في سيدي رمضان وانت تعرف سي فوزي بنات وصايمين، انا عام الاول جمعيه نسائيه بقصه طلع ضد جمعيه نسائيه في سوسه 5 أيام قبل العيد. يعني لاخر وقت نبقوا نلعبوا، يعني في رابطات اخرى تلعب مقابله ولا اثنين لماكسيموم في اول رمضان وتحبس صيام، وسبحان الله على اللاعبات اكثر شيء. معناتها هما بنات ما يزيش بنات ما يزيش سخانه وتزيد تحطني في رمضان ونلعب وما تعرفش عليا وقتاش، ايش نقول لك ايش قال عليك بدنا مخر، اي ليش نبدا مخر؟ أعطيني أنا وقتي نبدأ من الأول، أعطيني نبدأ من الأول أخو نبدأ على دكري، نشوف على دكري عليه.
1: نكمل معاك مع كرة القدم وتوم بعد نجو للجيدو. بالنسبة ذكرت لي في بداية المداخل متاعك وأنه برشا ثم شوي عزوف من اللاعبات.

0: وتسألت الأسباب، ربما سيادتك رئيس جمعية، ربما عندك معطيات علاش هالعسوف هذا، وخاصة أن الجمعية النسائية قدمت مواسم طيبة بالنسبة لها في كرة القدم.
1: صحيح، هو رو السنوات اللي تعدوا يعتبروا معناتها نضيفوا لهم سنة 2019 اللي كان فيها التتويج اللي يبقى بصراحة هو رقم واحد، اللي بالمناسبة نشكر كل من ساهم فيه من المدرب صقر الدين طالب اللي بصراحة ديما نشكر السيد هذا، خاطر كما قال سي منجي البارح قال في تونس عندنا فوزي البنزرتي في الاولاد وعندنا سي خير الدين طالب في كره قدم النسائي، بارك الله فيه. بالمناسبه اكيد زاد التعب نتاع برشا بنيات وتعبوا وجروا الحقيقه. العزوف راهو في برشا اسباب. اولا الساعه حتى القرايه الملعب الجمودي وقتاش باش يترينوا سي فوزي، ريت قبل كانوا فما بنيات مكثرهم من جهه الحميله فهمتني حي السرور كذا نص نهار يترينوا، ما كانتش السخانه هذه. اعطيني انت تو
0: وزاد الضغط بتاع جمعيات اخرى تتدرب معك في نفس التوقيت
1: بالطبيعه. احنا تو الجمودي البنيات في بالك حتى توقيتنا يعني العشيه، باهي العشيه وقتاش؟ مرات الخامسه خمسه ونص، مرات نشوف التيران فوقاني وشطر تيران، ومرات ما نترينوش. يعني هم رمى على فكره راهو الساده المكلفين بالمواضيع هذه ولا المنشاه الرياضيه ما عندهمش اكيد ذنب في الموضوع، خاطر صراحه برشا قوافل القفصه، كبسه الرياضيه، الملعب القفصي، زيدهم جمعيه نسائيه، الملعب الجمودي الحقيقه راو عليه ضغط رهيب. انا قديش مره تكلمت فيه الموضوع هذا وقتي كنت في رئيس فرع الشباب في القوافل، يعني حكيت فيه برشا الموضوع هذا. راو ملعب الجمودي وحده صراحه طاقه استيعاب ما عادش ينجم، راو ياسر عليه صراحه. ما تنجمش صغيرات تحطهم في ربعه تيران تجي نهار حد طالبهم انت باش يعطوا باش كذا ويزم يربح ويزم كيفاش باش يربح؟ يترين في ربعه تيران ومرات ورا الكاج سي فوزي، كيفاش تحب ويعطيك؟ كيفاش المدربين تحبهم يقدموا في الموضوع هذا ويخدموا خدمه باهيه ويعطي فهمتي انتشار في الملعب ويعطي؟ فما برشا حاجات اكيد المدربين يعرفوها اكثر مني، اما بصراحه ياسر ضغط كبير على ملعب الجمودي منهم البعد هذا. كيف بنيات كيفاش باش تعمل؟ تعرف عام الاول سي فوزي ريني مش انا ريني يعني نهز باش تكوني ريني في المظيله وفي قف، يعني تصور انت الواحد ناظر تمشي جاي، علاش؟ خاطر ما تنجمش 20 طفله ولا اكثر في المظيله تبقى تجيبهم القفه، كيفاش كثروا الصفور تهز ترشحها كيفاش قرايتهم؟ يعني حتى الولي بارك الله فيهم سعر الاولياء يخلي لك بنته كيفاش باش توفق ما بين القرايه وما بين الرياضه وباش ديبلاسي هذا كيف باش ديبلاسي نلعبوا في تونس ولا في بنزرت وقتاش باش ترجع وغادي وكيفاش طفله تجي امتحانات؟ اللي حبينا نطالبوا به الرابطه والهياكل الرياضيه باش يشوفونا حل في الموضوع هذا. ما تجينيش انت سما بلوكي تقول لي تحط لي فيها زوج ثلاثه مقابلات، ما تجينيش فهمت سما برشا حاجات يلزمنا للمراجعه. ينادونا يا خويا ينادونا ونقعدوا معاهم باضافه مدربين من الجمعيات الكل مرحبا بالحضور كل خويا، ما نجمش نشورهم حتى للجامعه ولا لوين للرابطه ونحكوا ونحلوها الحكايات هذه، راهي ماهيش مشكل كبير. المغرب قفصه كيف رانا احنا تشوف البعد بنيات بعاد الاولياء كيف تعبوا مساكن يا اخي باش يهز بنته تقرا ولا تمشي ترينا وقتاش باش يجيبها كيفاش باش يعمل، هذيك المشكل برك.
0: توا في فتره ما بين موسمين نعرف ربما سيادتكم عندكم جلسه تقييميه يوم 12 سبتمبر القادم ان شاء الله، موسم باش تحضروا جديد، ربما ثم نقاط ثم خطوط عريضه لبرنامجكم في الموسم الرياضي القادم، الامور الماديه كيفاش باش معناها تشوفوا ربما بعض الحلول باش تبدو موسم بدايه على الاقل جيده بالنسبه ليكم، لانه زاد راي النتائج ربما من الجمعيه نعرفوا 2019 معناها كانت نتائجها طيبه، ربما نرجعوا شوي على الاقل للتشويق في الرياضه النسائيه في كره القدم بالتحديد.
1: عايش بون بالنسبه ل 2019 من بعد تواصلت ملحمه نتاع جمعيه نسائيه، خاطر جينا في موسم علاش قلت لك حاجه من الحاجات نتاع الرابطه معناتها انك تلعب في ثلاثه مجموعات ومعناتها الجنوب وجنوب شرقي وسط وشمال ومن بعد يقول لك لا ثانيين الاخرانيين الاثنين يطيحوا. بون لعبنا في الموسم اللي قبل الفارط في الترشح، احنا طلعنا للناسيونال لعبنا الموسم الفارط في الدرجه الاولى النسائيه، كي طلعنا معناتها توجنا احنا زاد عن عامين توجنا بكاس الروح الرياضيه، وعام الاول توجنا بكاس الرابطه الثانيه، يعني الحمد لله التتويجات موجوده متواصله، لكن نحبوا تتويجات على مستوى وطني، نحبوا يعني بطوله، نحب كلنا نقولوا نحبوا ما تحبش ديما بالمال قوام الاعمال. تو ما نعرفش انا يمكن برشا صولات جهويه حتى في قفه يشوفوا رابطه نسائيه يقول لك ضم بنات، لا بنات ما رانا نمشوا مرتين لبنزرت، نمشوا مرتين لتونس، رانا نمشوا لصفاقس، نمشوا لسوسه، رانا نمشوا لبوحاجله، نمشوا سيدي بوزيد، باش ما ننساش العام الجاي عندنا زاد ماشي للسبيطله. يعني اخسر راهي مسافات نقطع فيها، ماناش رابطه جهوي، رانا ناسيونال بالحق. يعني بصراحه راهي كيلومتريا راهي فما بنات باش نديبلاسو باش يباتوا اعاشه واقامه، وعملوا رانا كنا نجموا نكونوا طايحين راه تحت الستار والجريسه، كنا نجموا نسقطوا عملوا معناتها مشكورين يعني الجمعيه نتاع المريزقه مكنتنا من اربع بنيات خمسه بنيات يعني تعاونونا بكدا، مازال تكلفوا برشا على الجمعيه النسائيه خاطر بدات باش تجيبها باش تعملهم الاقامه لهنا يجوا قبل نهارين من المقابله ومرات حتى ليله المقابله يزيد يباتوا في قفه، يعني يكملوا المقابله ويباتوا في قفه مره اخرى، يعني الترانسبور نتاعهم فلوس زاد عليهم هما كمنح نتاع مباريات، مشكورين ساعة المجهودات اللي بالله. احنا نحبوا ماذا بينا ديما بنيات من قفصة أكثر شيء باش ما تعوش برشا في الموضوع هذا. إن شاء الله السلطات نجدوهم من المنبر نتاع إذاعة قفصة مشكورة ديما، أخويا يعاونونا شوية صراحة، يرفعونا بلدية قفصة إن شاء الله مشكورين، إذا كيف ولاية قفصة إن شاء الله يرفعونا شوية، وشاركت في صفات قفصة الراعي الرسمي اللي صنع الحقيقة ككل الجمعيات معطانا ولا مليم الحق يا ربي، أو معطانا حتى ولا مليم، شاركت في صفات قفصة داعم رسمي وبصراحه اكثر ماديات من الجهات الاخرى الكل. ان شاء الله شركه الصوت قفصه تحل المشكل هذا ويكفوا مع الجمعيات الكل ومنهم الجمعيه النسائيه بقفصه.
0: نعم نقلق الان كره القدم النسائيه، نشوفوا تو الجيدو. بالنسبه للجيدو بدايه معنا ثم ربما خاصه على مستوى الفتيات بطبيعه الحال شابات قاعدين يبرهنوا على انهم عندهم مستوى طيب بالنسبة لي.
1: أكيد أكيد، والله البنيات هذوما الاثنين ساعة ملاك ومجدولين سعداوي، بنات سيزيات سعداوي مشكور وزوجته بصراحة راهو برشا زاد تعبوا ماديا وحدهم زاد تعبوا ياسر. البنيات هذوما في سيدي عيش ومتفوقات حتى في المستوى الدراسي مشكورين. كيف قلت لك عندنا الفرع هذا تاع الكاراتيه يوسف من قلت عملوا عنده عامين تو، ان شاء الله هما فما نتائج بصراحه. البنيه تضم الاثنين بطلات تونس وبطلات ثلاثيه مونديال، يعني بصراحه راهو حاجه باهي باهي، يعني ما شاء الله الميداليات وتتويجات كبيره. مشكورين زاد كيف كل المدربين اللي يدربوهم بصراحه، والاولياء اللي عرفوا كيفاش يوظفوا صغيراتهم باش يكونوا متفوقات دراسيا ورياضيا، هذه معادله بصراحه يعطيهم الصحه. مثال بصراحه السي زياد وزوجته بصراحه يعطيهم الصحه، شد على ايدي كل الاولياء نقول لهم راهو الرياضه راهي تنجم تخلي الفكر والذهن نتاع الاتليت والرياضي بصفه عامه باهي برشا، ونجم يتطور العقل السليم في الجسم السليم ان شاء الله. واحنا انا موجودين كمربين باش ناطروهم وندزوا معاهم ونحاولوا باش ديما يتوجوا رياضي كل التتويجات جايه ليهم هما وللجهه ولتونس ككل.
0: نعم ان شاء الله بالتوفيق لكم سي عادل. نذكر الموعد الحفل الفني بالبرج الاثري بقفصه، نخلي كلمه الختام تذكير زاد ببقية البرنامج احتفالية 20 سنة للجمعية الرياضية النسائية بقفصة. تفضل سعد.
1: مشكور سي فوزي، ومرة أخرى نشكر إذاعة قفصة بصراحة راهي ديما صداقة وديما محتضنة بصراحة الرياضات ومحتضنة كل ما في، والله ربي ينورك كل ما من شأنه في قفص الصراحة يزيد يقدم بينا قدامك تشوف يا ربي الوضع اللي عايشينه، نقص الضوء إن شاء الله نتلافوا الحكايات هذه كلها. تونس راهي غالي علينا برشا
0: إن شاء
1: بصراحة.
0: الله.
1: كيف والله سي فوزي زيد نعدي نشكر هذا الأمن بصراحة الحكاية حماية، ونترحم على السيد النقيب توفى يرحمه. إن شاء الله
0: إن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله يا
0: الله
1: ربي
0: يرحمه.
1: تونس وقفصة قفصتنا وتونس أكيد أمنا الكل إن شاء الله يعيشوا ديما في خير وسلام. الجمعية النسائية إن شاء الله نهار 12 عندنا الجلسة التقييمية إن شاء الله 10 تاع الصباح بالمركب الشبابي إن شاء الله، وفي الليل بقدرة ربي عندنا احتفالية وحفل هكا إن شاء الله الناس كلها تجي وتدعمنا، خاطر حكاية فارغة تيكي ب10,000 إني تدعم
0: نعم
1: البنية تضم وزيد. إحنا توا بالشراكة مع جمعية التفائل معناتها حتى اللي
0: نعم
1: يشوف أو ماناش الحكاية كل ماهيش مادية، مي أكثر نحبوا نعرفوا بالجمعية النسائية، نحبوا نعملوا موسم باهي إن شاء الله انطلاقته باش تكون من الشهر هذا، نعملوا شوية حفلات شوية
0: نعم
1: مباريات شوية تنشيط في البلاد شوية إن شاء الله حركية باهية. إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب
0: إن
1: سي
0: شاء الله
1: فوزي،
0: إن
1: وإن شاء
0: شاء
1: الله
0: الله
1: دعمكم أنتم
0: إن شاء الله.
1: إذا قصر ديما داعمة
0: الباب مفتوح
1: للرياضة
0: ليكم في
1: بارك
0: كل
1: الله
0: وقت
1: فيكم.
0: سي عادل، لأن إذا
1: معك
0: كان عندكم
1: معك
0: نشاط ولا حتى تتصلوا بنا، ومش عاملين مزيع خاصة على الرياضة النسائية، نحبوا ندعموها ونشجعوا خاصة في الفتيات باش يندمجوا فيها في كل الرياضات سواء فردية أو جماعية. شكرا لك سي عادل، إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة تكون معنا ونحكو أكثر عن خاصة بداية الموسم الرياضي الجديد بالنسبة للجمعية النسائية لكرة القدم بقفصة. نواصل معكم الملف الرياضي، شكرا ليك، وبعد قليل باش نشوف نمشي المنشية بيك باللي نحكي على إحدى الدورات الناجحة مبدئيا في بدايتها بالنسبة لرياضة كرة القدم.

واصلين معكم الملف الرياضي في انتظار انه ضيفنا يكون حاضر معنا باش نحكوا على دورة المنشية. نحاول نتصلوا به وان شاء الله يكون في الموعد. قبل ذلك باش نحكوا شوية بعد ما كذلك تعذر الحصول على مراسلنا لأسباب فنية خاصة بالهاتف. بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط آخر خبر بالنسبة في الجيدو في الألعاب تورنتو إي بي إيطاليا، 3 نهائيات برونزية في الفترة المسائية لعناصرنا الوطنية. سوار الثوادي في أكثر من 78 كيلو ستواجه في المصرية صفاء سليمان، وذلك على الساعة 4 بتوقيت تونس من أجل ميدالية برونزية. ثم أريج عقاب 78 كيلوغرام كذلك باش تخوض من أجل ميدالية برونزية مع الصربية جوفانا، انطلاقا من الساعة 4:20 دائما بتوقيت تونس. ثم قصي بن غارس في 100 كيلو جرام سيخوض نزال مع الفرنسي فرانسوا على ميدالية برونزية انطلاقا من الساعة 3:30. دائما مع الأخبار بالنسبة للعاب البحر الأبيض ظل متوسط، وإن شاء الله عناصرنا اللي ما زالت في هذه الأدوار تحقق نتائج طيبة في الحقيقة. كرة السلة كذلك 3-3 في هذه الألعاب بالنسبة للرجال والسيدات في البرنامج اليوم في 9 بتوقيت تونس الذكور في مواجهة إيطاليا، وفي الإناث في مواجهة تركيا انطلاقا من الساعة 3:00 بعد نصف ساعة من الآن. نعرف أن تونس كانت في الحقيقة في المجموعة الأولى بطبيعة الحال، ومباراة اليوم خاصة على المستوى الإناث ضد إيطاليا أو الذكور ضد إيطاليا والإناث ضد تركيا. بالنسبة لكرة القدم إن شاء الله تكون الذكريات وتكون الذهب على غرار 2001، وكان ذلك الهدف متاع علي زيتوني الشهير في شباك إيطاليا. المنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب أنيس بوجلبان باش يواجه المنتخب الجزائري في النهائي من أجل الذهب. المباراة باش تكون في ملعب ياكوفوني في تورنتو بيوم الأحد 30 أوت على الساعة 6:00 مساء. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. كرة اليد سيدات، المنتخب الوطني التونسي باش يواجه المنتخب الإيطالي في النهائي من أجل الذهب، وذلك يوم الثلاثاء 1 سبتمبر. إن شاء الله ميدالية ذهبية لمنتخبنا الوطني للسيدات لكرة اليد في الحقيقة اللي قدم مردود جد متميز في هذه الدورة. بالنسبة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 كرة الطائرة في الألعاب المتوسطة، المنتخب الوطني التونسي في هذه المشاركة في الحقيقة مشاركة إلى حد الآن تعتبر طيبة بمن حقق الفوز الثالث على حساب البرتغال ب3 أشواط دون رد 25-11 25-21 و25-19. إن شاء الله بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في المركز الثالث في هذه البطولة إلى حد الآن برصيد 8 نقاط، محقق 3 انتصارات أمام كل من الجزائر الصربية والبرتغال مقابل هزيمة أمام إيطاليا وفرنسا. بالنسبة نعطيكم البرنامج الكامل بالنسبة لليوم. مرام جمور في الجيدو باش تواجه البرتغالية ماغريدا صوفيا با صوفيا. قصي بن غارس في دور ربع نهائي وزن 100 كيلوغرام. أريج العقاب دائما في الجيدو في وزن 78 كيلوغرام. سوار الذوادي في مواجهة غارس إشتير
في دور كذلك ربع نهائي في التنس الطاولة الثنائي وسيم الصيد وإلاء السعيدي باش يواجهوا ثنائي من سان مارينو في ثمن النهائي في منافسات الزوجي المختلط. في التريثيليون محمد عزيز حمدي وسيف الدين السالمي باش يشاركوا في نهائي السباق ونعطيكم التوقيت بالتحديد في 3:45. الرماية الثنائي ألفا شاري وهيفا بحريزي. في التنس وسام عبد الرحمن في مواجهة الإيطالي كانيتو في الربع النهائي انطلاقا من الساعة 5:30 مساء. مذكرت كرة السلة 3-3 رجال وسيدات منتخبنا الوطني الرجالي واجه المنتخب الإيطالي في 9 وفي السيدات ضد تركيا في 3. بالنسبة لكرة اليد رجال منتخبنا الوطني الوسط يواجه كوسوفو في مباراة تحديد المركز 5 إلى المركز 8. المباراة في انطلقت الآن بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. جدول الميداليات لحد الآن في دورة لعب البحر الأبيض المتوسط: إيطاليا في المركز الأول ب 122 ميدالية، 43 ذهبية 42 فضية و37 برونزية. مفهوم إيطاليا في المركز الأول لأنها شاركت بعدد كبير من المشاركين بطبيعة لأنها تنظم هذه الدورة. في المركز الثاني تركيا ب 61 ميدالية، 28 ذهبية 14 فضية و19 برونزية. المركز الثالث اليونان ب 39 ميدالية، 14 ذهبية و11 فضية و14 برونزية. في المركز الرابع فرنسا ب 51 ميدالية، 13 ذهبية 12 فضية و26 برونزية. في المركز الخامس إسبانيا ب 50 ميدالية، ب 11 ذهبية 17 فضية و22 برونزية. في المركز السادس مصر ب 32 ميدالية، ب 10 ذهبية و11 فضية و11 برونزية. في المركز السابع البرتغال ب 20 ميدالية، 8 ذهبية و5 فضية و7 برونزية. في المركز الثامن كرواسيا ب 26 ميدالية، 4 فضية 14 فضية 4 ذهبية و14 فضية و8 برونزية. في المركز التاسع المغرب 14 ميدالية، 4 ذهبيات و5 فضية و5 برونزية. 21 المركز العاشر 21 ميدالية، صربيا 3 ذهبية 6 فضية و12 برونزية. وفي المركز 11 القبرص ب 8 ميداليات، 3 ذهبية 3 فضية وزوز برونزيات. وفي المركز 12 الجزائر ب 17 ميدالية، بزوز ذهبيات 5 فضية 10 برونزية. وفي المركز 13 تونس ب 15 ميدالية، زوز ذهبية 4 فضية 9 برونزيات. ناخذنا غم ثم نشوف ونحاولوا مع ضيفنا باش نتحدث على دورة رياضية الدور بإقبالية.

مازلنا مواصلين معكم الملف الرياضي. في الحقيقة كان حيز زمني كبير مخصصين لدورة رياضية في مدينة المنشية بقبلي، ولكن السيد عبد الحميد كمال نستقنا معاه، كلمناه عديد المرات باش يكون حاضر، تليفونه في الحقيقة يمكن راحت عليه نومة، ما فماش إجابة. نأسف للسادة المستمعين وخاصة بقبلي اللي كانوا ربما باش يتابعوا أخبار هاتي الدورة، ولكن من عرش إن شاء الله المانع خير، ولكن ما على الأقل يكلمنا، وإذا كان باش يدخلش يعتذر أو ذلك. نغلق القوسين لو مخاص لسيد عبد الحميد إكمال. نواصل مع الأخبار الرياضية. اليوم الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الحقيقة برنامج الجولة الثانية من مرحلة الذهاب، المنتخب أو الأندية اليوم في مواجهات مباريات مشوقة. نبدأ ببرنامج المباريات كلها تنطلق على الساعة 4:15. النادي الإفريقي يستضيف النادي الرياضي أو الأمل الرياضي بحمام سوسة. الاتحاد الرياضي المنستيري يستضيف الملعب التونسي، والنادي الرياضي صفاقس يستضيف ترجي جرجيس. المستقبل الرياضي بالمرسى مع تقدم سقيط داير بالنسبة لهذه المباريات. نعرف بداية موسم مازال برشا ملعبية ملتحقوش بالجمعية، خاصة مازال الباب مفتوح للانتدابات، وإن شاء الله معناها بتكون فرجة ممتعة لكل من يحب يشاهد كرة القدم والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة الجولة هذه ما ذكرت باش تكون على دفعتين، يوم اليوم وكذلك نهار الأحد باش تكون الدفعة الثانية للبطولة الوطنية لكرة القدم. نعرف كذلك على المستوى الأخبار الأوروبية، ولكن قبل ما نعطيكم الأخبار الأوروبية نعطيكم حتى من الحكام بالنسبة للمباريات اليوم. مباراة مثلا النادي الإفريقي حمام سوسة حسام بولعراس، مستقبل مرسى تقدم صديقية الدائر عبد السلام ماني، اتحاد المونستيري ملعب التونسي حسني النايلي، والنادي الصفاقسي ترجي جرجيس محمد علي خروية. بالنسبة برنامج مباريات اليوم الغد، الشبيب الرياضي بالعمران مع الترجي الرياضي التونسي سيف الورتاني، النادي الرياضي الحملمف مع النادي البنزرتي أمير العيادي، الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين فرج عبد اللاوي، والنجم الساحلي نجم المتلوي خليل الجري. على المستوى الأوروبي في الحقيقة اليوم خاصة البطولة الإنجليزية أغلب المباريات يدوروا اليوم، طبعا بعد قليل نعطيكم البرنامج، ولكن الحدث اللي كان منذ يومين هو عملية القرعة بالنسبة لرابطة كأس رابطة الأبطال الأوروبية، والتوزيع على المستوى المواجهات أغلب أو باش نعطيكم المواجهات في الحقيقة لأبرز الأندية الأوروبية. نبدأ بريال مدريد. ريال مدريد باش يواجه إنتر ميلانو، أرسنال وبي اس في أندوفن وروما ولايزبيج وشختار دونيسك الأوكراني ولازق وأيك أثيناء اليوناني. برشلونة باش يواجه في الدور المجموعات هذا مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، أستون فيلا، نادي سبورتينغ البرتغالي، فينورد روتردام الهولندي، غالاتاسراي، نادي كومو، ونادي صباح القبرصي. وكان مفاجأة في هذه المجموعة. بالنسبة لمانشستر سيتي يواجه باريس سان جيرمان، برشلونة، سبورتينغ بورتو، نابولي، لازبيج أي أثينا ولونس. ناخذ مثلا انتر ميلانو، ليفربول، ريال مدريد، كلوب بريج، بروسيا دورتموند، شختار دونيسك، نادي فينورد، نادي شتوتغارت، وسلوفيا براغ. باريس سان جيرمان صاحب اللقب الاخير باش يواجه برشلونه، مانشستر سيتي، روما، استون فيلا، غالاتاسراي، فيريال، سلوفيا بريسلافيا التشيكي، ونادي كومو الإيطالي. بايرن ميونخ باش يواجه أرسنال، واتلتيكو مدريد، وريال بيتيس، مانشستر يونايتد،
بودو ونادي ليل وسلافيا براغ ونادي فيكينج. بالنسبة لأرسنال اللي لعب النهائي رابطة الأبطال في الموسم الفارط باش يواجه ريال مدريد، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، ريال بيتيس، ليل، نابولي، نادي صباح وسلافيا براغ. نختم بالأتليتيكو مدريد باش يواجه بايرن ميونخ، ليفربول، مانشستر يونايتد، بي اس في اندوفن وفينرباتشا التركي، نادي بوردو ونادي شتوتغارت الايطالي. هذه هي المواجهات، مواجهات كبرى في رابطة الابطال. نظام نعرفوا انه 8 الاوائل يترشحوا مباشره للدوره 16، وثم بعد ياخذوا ثم مقابلات باش تكون فاصله بين الانديه بالنسبه ل كملوا العدد باش يكون الدور 16 لرابطة الأبطال الأوروبية. نعطيكم بعض المباريات الدور اليوم في البطولة الإسبانية الجولة الثالثة، ليفانتي مع ريال بيتيس، ريال سوسيداد مع إسبانيول، إشبيليا مع أتليتيكو مدريد. في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت منذ قليل لقاء ليفربول ونوتنغهام فورست بالتعادل 2-2. بعد قليل ينطلق لقاء بروموث إيفرتون، كوفنتري سيتي مع هال سيتي، وتوتنهام مع نيوكاستل. في البطولة الفرنسية الجولة الثانية، ستراسبورغ مع لونس، أوكسير مع أونجي، برست مع تولوز، لوريون مع تروا، ليون مع لوهافر. وفي البطولة الإيطالية، فورنتينا مع فروسيني، مونزا مع أودينيزي، ساسولو مع تورينو، جوفنتس مع بارما. في البطولة الألمانية كل المباريات عندها 20 دقيقة منذ انطلاقتها، إلزبورغ متقدم على باير ليفركوزن 2-0، كولن متعادل إلى حد الآن مع هوفنهايم 0-0، ماينز مع بايدربون 0-0، كذلك لايبزيج بروسيا مونشنغلادباخ التعادل 0-0، أونيون برلين متأخر في النتيجة أمام تراخت فرانكفورت 2-1. وفي 5:30 لقاء بروسيا دورتموند مع هامبورغ. هكا تكون نهاية حصتنا اليوم في الملف الرياضي. شكرا لكم على المتابعة، هذه تحيات كمال التومي، طاهر جبالي، على الدين رضواني، صدقي عرفة، فوزي أنسيب. إلى اللقاء.

نقعدو حتى للممات وعليه إذا ولات نقعدو حتى للممات

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تم مؤخرا إبرام الصفقة الخاصة بتعيين المصمم المكلف بإعداد الدراسة المعمارية وإدارة مراقبة إنجاز أشغال المركب الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيد أحمد زروق بجفصة، ويكتسي المشروع أهمية خاصة باعتبار أن ولاية جفصة تضم حوالي 11 مؤسسة جامعية وتفتقر إلى مركب جامعي متكامل مخصص للتنشيط الثقافي والرياضي. في ولاية القصرين تختتم اليوم فعاليات مهرجان سيدي تليل المغاربي التي تواصلت على مدى 3 أيام، تضمنت برنامجا متنوعا جمع بين الندوات العلمية والعروض الفنية والاستعراضية والكرنفال وعروض الفروسية بمشاركة أكثر من 80 فارسا، إلى جانب عدد من الضيوف والمشاركين من عدة دول من بينها الجزائر. تنظم الجمعية التونسية لطب الولدان بالتعاون مع الجمعية الفرنسية لطب حديثي الولادة يوم 15 سبتمبر المقبل ندوة علمية عبر الإنترنت حول موضوع استراتيجية الوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية في أقسام الإنعاش لحديثي الولادة. تتسع مظاهر التصعيد في الضفة الغربية بين عمليات ميدانية واعتداءات للمستوطنين واقتحامات صهيونية تزامنت مع تسارع التوسع الاستيطاني، وفي السياق اندلعت مواجهات عقب هجوم المستوطنين على منازل العائلات الفلسطينية المحاصرة والمنازل القريبة منها في منطقة جبل رأس العين بقرية جنوب المدينة، أسفرت عن تسجيل 4 إصابات بالاختناق بالغاز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. العلم والحياة.

متتبعي إذاعة قفصة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. نحلة آلية تخترق حاجز المستحيل وتفتح عصر التلقيح الرقمي. هذا إنجاز تقني غير مسبوق. تمكنت نحلة اصطناعية متناهية الصغر من البقاء في الهواء لمدة 17 دقيقة متواصلة، محتمة بذلك كافة الأرقام القياسية السابقة التي كانت تعجز عن تجاوز ثوان معدودة، وهو ما يمهد الطريق رسمياً لعصر جديد من التلقيح الآلي للمحاصيل والمراقبة البيئية الدقيقة باستخدام آلات لا يتجاوز وزنها وزن مشبك الورق. فلسنوات طويلة حاول المهندسون محاكاة الحشرات عبر زيادة عدد الأجنحة لضمان الاستقرار، حيث اعتمدت النسخ السابقة على 8 أجنحة مرتبة في إطار مستطيل، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال. فقد اكتشف الفريق بقيادة البروفيسور كيفن تشين أن كثرة الأجنحة كانت تخلق تداخلات هوائية سلبية، حيث يدفع كل جناح الهواء باتجاه الآخر، مما يقلل من قوة الرفع الكلية ويستنزف الطاقة. جاء الحل في التصميم الجديد عبر العودة إلى البساطة وتقليل عدد الأجنحة إلى النصف من خلال تخصيص جناح واحد لكل وحدة من الوحدات الأربع وتوجيهها نحو الخارج. تمكن الفريق من تثبيت تدفق الهواء وزيادة قوة الرفع بشكل كبير. هذا التحول الهندسي لم يحسن الأداء فحسب، بل وفر مساحة داخلية ثمينة ستخصص مستقبلاً للبطاريات وأجهزة الاستشعار الذكية. كما تم تطوير مفاصل مجهرية بقطر 200 ميكرون فقط باستخدام تقنيات القطع الليزري الدقيق، مفاصل قوية بما يكفي لتحمل ترددات الخفقان العالية دون أن تنحني أو تفقد كفاءتها. خلال التجارب بلغ متوسط سرعة الروبوت 35 سنتيمترا في الثانية، مع القدرة على تنفيذ قلبات جوية مزدوجة بمرونة تضاهي الحشرات الحقيقية. والأكثر إثارة كان قدرة الروبوت على رسم مسارات هندسية معقدة مثل حروف اسم المعهد MET بدقة مذهلة، تؤكد نجاح ناقلات الحركة الجديدة في مضاعفة عزم التحكم 3 مرات. تعتمد هذه الحركة على عضلات اصطناعية مرنة تستجيب للنبضات الكهربائية بسرعة هائلة، مما يسمح للأجنحة بالخفقات مئات المرات في الثانية الواحدة. ورغم هذا التقدم، يقول الباحثون بأن الطريق لا يزال طويلاً لمحاكاة النظام العضلي للنحلة الطبيعية، والذي يتميز بقدرة فريدة على إجراء تعديلات مجهرية لحظية لمواجهة الرياح أو العوائق، وهو ما يعمل الفريق على تطويره حالياً عبر دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي في نظام التحكم الخاص بالروبوت. شكراً لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي. العلم والحياة.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مقديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: القرية صبحت متوقع لدخول الأخوش، كان العسكري سلوجهم
1: حتى هي العملة متاع الفلاقة وجعتهم مع الأخر. قالك الموتى كذبان،
2: ربي ينصرهم والجدارمية لا يردهم. ما لدخلين لبلادنا علاش ناويين؟
3: ناويين يعفسونا ويرفسونا وينابونا ويقتلونا واحد ورا واحد باش يخلي لهم الجو. ناويين يزيدوا يقعدوا
4: وي تا يقعدوا وي
2: ما يقعد في الواد كان حاجر وسالم ولدي
4: يا رحم فمك يا مدي. واحنا حجر الواد واحنا ملح الارض برضنا انصونوها وندافعوا عليها بدمنا وارواحنا اذا لزم.
0: اسكت علينا يا سي سالم، لكرفتونا دعوه متلازمه.
3: راجل قداك شخواف
0: اللي خاب نجاي يا سي الهادي.
1: اسمع اسمع جماعه، مجيد البوهالي ها وانا جاي. مجيد البوهالي
5: مجيد والله مجيد
1: مجيد
2: يا اخويا والله والله يا كان قلت مات في الجبل والمذي بكلاته
6: حتى هنا
2: الحمد لك يرجع عندنا
6: الحمد لله
2: الحمد لله. اه يا مجيد اه يا بيدي
6: الحي روح والعدو بس يخرجوا الأرض العطشانة بس تروى والشيعان بس يسمع والعريان بس يتغطى والخير بس يعم والحاقد بس يسيب الهم والغم.
0: يا باش يرجع للهرج والمرج ويمرجنا في جروته.
2: خليه خليه
3: الله يهديك يا سي شريف.

0: خليل الوليد، وليدي السخانة بيتها تسفيه وتنفض، ما ندريش اش صار له.
1: لا لا يذقل لي يا فاطمة، كأنها محاسبي.
0: يا لطيف على وليدي.
1: شو أعملي له قربيطة حمر على جبينه وخليه في زمان تربي، ما تخافيش عليه، توي مات ويرجع لباس لسو لسوي.
0: ربي يستر.
1: ما تخافش عليه،
0: ربي شدنا فيك. قولي لي وقتاش عرس خويا سالم؟
1: ابنتي وقت اللي سهر ربي.
0: ربي هنيه ويطول لنا في عمرك باش تفرحي بيه وبصغاره.
1: ان شاء الله ان شاء الله. اما يا فاطمه يا بنتي فرحتي الكبيره كي تخرج علينا فرنسا.
0: ربي خفف علينا البلاء والقضاء.
1: امين امين يا رب العالمين. وتو خليني عاد نروح، خليني نطيب الغداء نهار راح.
0: سامحيني في تعبك مين.
1: لا لا لا ما تقوليش هكا، تعبكم راحة يا بنيتي، إن شاء الله خلفت له الفرج يا رب.
0: الله لا يتعبك ولا يشقيك.
2: يا سلم يا أخي، ما تمشي إلا ما تكركر معاك المدب.
3: عشان يا سي الشريف، إيش بيه المدب؟ ما جاكش على المضاغة.
4: يا سي الشريف، كل شيء للمدب، راهو هذاك الخير والبركة.
3: يرحم والديك يا سلم ولدي.
2: من ناحية الخير والبركة صحيح، أما مش في كل محضر يحضر. كي الملح اللي ما يغيب على طعام.
3: حول ولا قوة إلا بالله العظيم، استغفر الله العظيم. عشان يتوس الشريف، بارك الله فيك بارك الله فيك. والله تو نحلف يا رجلي اللي عطر حضر.
4: لا لا لا ما تحلفك ما تحلفك.
3: اي عطرة
4: او هكس يا شريف، غشش لي المدب. ها يزعل شو
2: سيدي. والله الفلك معه يا سي سالم. قل لي يا اخي، صحيح الحكومة بتاع مدرسة فرنسا تتفاوض مع قيادة الحزب على الاستقلال الذاتي سي سالم؟
4: اي نعم يا سيدي صحيح.
2: احديث فارغ، اما الاستقلال الكلي ولا لا؟
3: الفرج خطوة خطوة يا سي الحجاج.
2: يا مدب في وضعنا هذا بلاش باه الخطوة خطوة.
4: يا سي الشريف المدب عنده الحق كما قال الزعيم، خوذ وطالب.
2: ما نقعد استناه، واللي يستنى خير من اللي يتمنى يا مدب.
3: اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، زايد ما زعمكم في التنبيه الباركة وقلة الحركة واللسان الموذي.
4: آه. يا سي الشريف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش هكا يا مدب؟
3: ها تشكون يفهم كسالم ولدي.

0: الفالح البلاد تهزت وانت راقد بالنوم يا اخي، تحب تخربها على راسي وراسك؟
1: الشيخ اللي يسرق يغلب اللي حاه، وزيد مع الناس في كتيف كبيرة تنجم تغطي القرية الكل. طب ربي يقول لي شيخ ناويك اش نجمو نعملو؟ طرح
0: ايو في كتيف، في كتيف ويتكلم بالسوري. تعرف الفهم اش تجرى فيه؟ انا اخرب بيتي بقدرة واحد احد باش يكون على ايدك انت الفالح.
1: لا لا اتقي الله شيخ، ناري نخدم فيك بعيني، واش تحب اكثر من هكا؟ ترى
0: نحبك تعرف لي هجمع هذوم اصحاب العملة، خلي راسهم يطير ونرتاحوا من شرهم وفعيلهم الزفتة.
1: يا شيخ هذه مهمة الجدرمية يا اخي، ماش يقولوا يعرفوا الجن من يسكن؟
0: الله يعطيني بجن ان شاء الله يا سرعان. يا خياني رتي يفرسني، يا خياني يا خياني يا خياني، اخرج علي، اخرج يا مدعي، اخرج يا مدعي، راني تنطيح نتسقق. الفالح اخرج الفالح.
1: باي باي وليش تبعها شيخ؟ على هدعها ليش؟
0: يا ودي يخرج، يا ودي جيتك من جناب ربي يخرج عليا.
1: باي وسع بالك يا سيدي، هاني خارج، هاني خارج،
0: هاني اخرج ليردك اتيحني بيهم العرجة والبرجة ومكسورة الجناح.
2: كنتم مع
3: طه الرضواني ويوسف سليمان.
2: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مقديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: زين زانة شمعة
1: شاعل شاعل يا مجيد ولدي شاعل حتى هي ظلمة تحيس
0: ما يسالش تو يطلع النهار وتزرق السمس وتظبط الدنيا وتتجلى الغمة
1: ان شاء الله وليدي
0: والله يا شيخ ما عاد والله كان الفرج قريب
1: ان شاء الله وليدي ان شاء الله ان شاء الله من فمك الربي حتى نحن تعرينا وحفينا والله يا صار فينا يا مجيد اخي صار فينا لا حول ولا قوة الا بالله
2: ماكش ناقص وكمل عليك مجيد البوهالي يا مدب
1: خاطيه مجيد اسيل هادي الكل من الاستعمار بركة علينا كيبو تليس وباش يخرجنا من عقولنا
2: صار انت ما زلت ما خرجتش من عقلك يا مدب
1: هيا يزي مثل غبيب متاعك اسيل هادي قول لي اش بيك اصبحت ساري
2: فاطمة يا مدب
1: يا لطيف اش بيها فاطمة
2: بيتها في حالة ترد وجي على راسه اعمل لها حرز للشفاء يا مدب
1: شني قالوا لك علي عزام ولا دجال اسيل هادي
2: يا اخي انا كفرت ولا سبيت الجلال اش فيها وكان تعطيها حرز تبرى وترتاح واجرك على رب
1: يا باخي تتمجلغ بر عليك بوم الخير ولا اسمع ننصحك هزل المستوصف متاع الفلاج اجري
2: زعما تقول لك مد
1: هيا تحرك فاش تستنى قالوا حرز
0: زيد الزانح
1: مجيد ولد
0: اخي ماشين المستوصف
1: هاي ماشين
0: ما نزلتهم وقتاش نعملوه
1: مجيد شاعل شمعة اش بيك توحشت السكرة والبندير والحركة والكسكسي والحمى مجيد ولدي
0: هو راني نحن صراحة استحشت بكسكسية هكا وفيها نحمة هكا انا صراحة استحشت الفرحة في عينين الناس يا مد
1: ان شاء الله يا مجيد ولدي ان شاء الله هاي قريب الزردة
0: هاي هزني مال
1: امشي معايا اعمل لك زردة

0: ما عندك سعي بنيتي.
1: ليلى عليا بيت الرد ونجي على راسي.
0: ما تخافيش ما تخافيش، يصير عم سوين الكل.
1: ما فهمتش قصدك.
0: ربي وصلك بالسالم. هاي
1: تحبي تقولي ها؟
0: اي لا لا، حبلة تتوحمي وربي يجعلهم الذرية الصالحة ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله، عرقوبة عرقوب خير علينا وعلى بلادها.
0: ان شاء الله ان شاء الله، من فمك الرب بنيتي. وتو سايس على روحك لين يخلص ربي وحلك. سمعتيني؟
1: الله يبارك.

0: وجان خير والسماء باش تصفى والسمس باش تزرق والمال مهرهر من الواد باش يغسل الذنوب.
1: شوف شوف البوهالي يا شيخ.
2: كان هو بوهالي هاي بلاد كاملة انت عبوهيل.
0: إلا ذنوبك انت يا شيخ باش تقعد معلقة اليوم الدين.
2: أوه يعلق راسك في كوري يا بوهالي.
0: باش تقعد كتراب الزاوية كان هبط ما تطنع وكان طلعت تهبط تجري والدم سواقي.
1: سيبني عليها شيخ سيبني عليها لو مسكت له حزه.
2: ما تمسخ شيدك بواحد بوهالي كيفه شد بلاصة كوري.
0: ماش بوهالي قدك انت عيه يا شيخ الشر اذهب وهف ليك وللفالي حضاك معاك
1: ان شاء الله يهزك انت الوهم يا زايلة.
2: والله كان ما جاش مخك خارب راني قصيت لك لسانك.
0: إنسان ما فيش عظم وعظامك باش تقعد تسطف وباش يزفر فيها الريح كي عظمة البقاري. انده انده لريحتك

0: وقتاش يذهبوا علينا خلينا نرتاحوا من شرهم وحسهم، رانا ملينا وفدينا.
1: ثماش ما خير من الحرية يا مدب.
2: الحرية شيء مقدس يا مدب.
3: بلاد وعباد من غير حرية ما نسوا شيء.
0: وكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
2: ايه عمي سيد المدب، وانت اش تستنى من الناس؟ لا دين لا ملة يا مدب.
0: ما نستنى منهم كان الشر. وليدي نحن في عصر القوي يأكل فيه الضعيف، وحوت يأكل حوت، وقليل الجهد يموت.
3: أنا نقولكم إذا تحبوا تكونوا في أمان من شر الأعداء، قروا أولادكم وعلموهم. العلم نور وحسن حصين، واللي يملك العلم يملك كل شيء، يملك سلاح ويعيش بكرامة واحترام.
0: قلت الحق يا سيد بشير، وهذاك علاش سيدنا صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي.
2: أي نعم، على خاطر بالعلم الشعوب تتقدم والأمم ترتقي. مدب
1: تكي تخرج علينا فرنسا تنقر أولادنا وبناتنا ونفهموهم كل شيء.
3: حتى احنا نقر وحتى احنا نقر.
2: هذا شيخ التراب هذا جيد.
0: ما قادش كون شيء أذكر شيء موريح الناس.
4: ريت الجماعة سيد فالح هذوما ما يبردوا يرتاحوا إلا ما يقلبوا الدنيا ويقلبوها سفيها على عليها.
5: وسي سالم سير معهم
4: تلكل كبعضهم الكلهم سري فناتنا.
2: والله يا كثم شكون ناتن لهنا يا شيخ، ما انتنش كم منك انت.
1: أجماعتك ماشيين يا شيخ والهربوين.
4: حتى انا خارج ومخليها لكم، ازرعوا فيها الزعرور زيد ما يثمرش فيكم الخير.
0: تضحك تضحك يا شيخ التراب، وانت زايد عشت قواد وغريب في بلادك، وباش تموت قواد وغريب في بلاد الناس برا لفرنسا توا يعطوك شيخ التراب.
6: كنتم مع
7: طاهر رضواني ويوسف سليمان.
6: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض الصمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

اليوم في نسمة صيف، الفنان الجرافيتي اسكندر تاج يتحدث عن مشاركته في المعارض الدولية. جديد الفنانة نجوى بن علي، نسمة صيف من 5 ل 8 على موجة إذاعة قفصة.

0: الرابعة بعد الزوال. مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تستعد مدينة الرديف بولاية جفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى الضيف للأفلام الوثائقية في الفترة من 7 إلى 11 من سبتمبر. تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر إلى غاية 11 من الشهر ذاته. يختتم الموسم الصيفي للتظاهرات الثقافية بولاية قبلي بتنظيم الأيام الثقافية بسوق لحد في دورتها 18، وذلك من 27 إلى 30 من أوت الجاري، والأيام الثقافية برجين معدوك في دورتها 28 إلى 29 من الشهر ذاته، ببرمجة تجمع بين السهرات الفنية والموسيقية والعروض التنشيطية الموجهة للأطفال. وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسي، بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ. أعلن أمس وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيز الاستغلال في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمية الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد. ذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها أن المرحلة الثانية من تقبل الطلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق في غرة سبتمبر تتواصل إلى غاية 5 من نفس الشهر. وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية. واصل جيش الاحتلال السبت تنفيذ غارات وعمليات تفجير وأحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وقالت صحيفة معرفة العبرية السبت أن الكيان الصهيوني يعتزم الانسحاب من منطقة المرتفعات علي الظهر جنوب لبنان رغم ضغوط أمريكية لمواصلة الانسحاب. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة معك،
3: راديو قفصة.ان

حي على الصلاة.

صح. الله أكبر، الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة إذاعة قفصة إذاعتكم. رجع الشريط.
2: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
3: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
1: رجع الشريط. رجع الشريط.
4: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
1: رجع الشريط.
5: زويب مدة تميم سريعة تمشي العقربي، عقربي أكيد فتح العقربي تمشي تميم تمشي تميم أكثر.
1: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من رجع الشريط. عنوان حلقتنا اليوم: من ماجورة القرطاج، صوت الجبل اللي غنى.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي.
0: كان صيف عام 1980، المسرح الروماني في قرطاج عامر بالضوء وبالناس، سهرة من سهرات المهرجان الدولي وفرق جاية من كامل تراب الجمهورية. في وسطهم فرقة جاية من دوار صغير من بر الهمام، ماجورة.

اليوم باش نرجعوا الشريط ونسمعوا حكاية صوت طلع من جبل. ناس غنوا للحياة رغم تعب السنين، واليوم أولادهم وحفادهم مازالوا يواصلوا. نبدو الحكاية من الناس اللي عاشوها، ثلاثة من أعضاء الفرقة الأصليين عاشوا العرض، وقفوا على ركح كارتاج بصوتهم بلبستهم وبطبوا.

0: كل واحد يعرف بلاصه وين. نحنا نمشوا نلقوا البلايصه، وقت اللي دخلنا معناها ظلمه ما يشوفوا شيء. قعدنا شوي، اخذنا واحد جريد، اخذنا صالح مع مولدين، بعد اخذنا ذاك بالظلمه تنحت تنحتك اكل الظلمه هذيك، اكل المسرح مع ابي بالعبيد كذا. جانا المخرج قال سمار عندك عندك عندك كل غنايه عندك فيها بيتين، هذي غير تمني فيها يجيب فيها بيتين. كيسا قال وصالحي هز صالحي بعد وبعد صالحي كيسا قال حل جيب فيها بيتين، واللي غير تمني فيها رشيدك طال الايام هذيك تختم بها المهرجان كامل. ويتبع فينا احمد حرز الله وعلي سعيدان وطفل اخر قفصي الغنايه اللي نغنوها يقولون يعاودوها لهم. وصارنا اخر لحظه اخر لحظه بمسيدي معنا ختمنا بها قد قال مهرجان نجح وعميد فن هو عمار المجهول. احنا اي جتنا عاد هنا المجهوله بعد جتنا هنا التلفزه هنا تطلبونا طلبونا وقعدنا هنا مشينا لمصر الحمد لله. جتنا التلفزه قولوا له بلداتنا والحمد لله. عاد وقت النجاح واحد من قبل سنين قال الله يصح عليها مجهوله قفصه معناها عمار بزور يهز جلول عمتها هز هز جلول وهذه فرقة عمار ومشيت قلت له قبصة راهي عندها رجال عندها رجال بمشيت ولبس عليه والحمد لله. جينا لا جتنا التلفزة صحيح وعدينا وقيدت والحمد لله وكسر خير الناس وكل كسر خير كم انتم جيتونا تعاودوا.
1: انا محمد بن حمد فرقة عمار المجوري سددنا من هنا الكرتاج مشينا الكرتاج غادي قعدنا فيه 15 يوم ثم جت الفرق الكل من كامل الجمهورية كل عشية نمشي في الكار نمشي ثم الكرتاج ندرب ثم وكل حد يغني اش عنده واش ما عندهش واش عنده شعر واش عنده كذا واش عنده كذا وظل كل حد يجيب اش عنده من كل بقع كامل الجمهورية جمل الكل في كرتاج ثم شاهد الأبيض وجماعة كلك وجاء عاد اللي تسهر عاد تنبذوا نسهروا عاد جاء المدير نتاع المهرجان قال له يا عمار كسنا السهرة ذي راك تنجح عليها أنت ولا تخسرها أنت. قال له ولدي ما تخافش حتى من شيء وتفن في السهرة السهرة كامل الجمهورية كامل الجمهورية ثم كل فرقة تجيب غنية كل فرقة تجيب غنية. نحن يا سيد الفرقة نتاع عمار المجوري غنينا أربع غنيات نحن كسابر حل والله الحنان ضيعت مشوي فهمت لك برشا مهمة أربع غنيات نحن غنينا شاهد لبض غنية واحد ولك شعراء واحد كل فرقة جابت الغنية نتاعها وفرقة كليك ونحن هزينا فيها الجائزة الأولى ساعات نحن الفرقة نتاع عمار هزينا فيها الجائزة الأولى. عشنا عادي نحن ما متعودين بها نحن متعودين بها العراسة دي والفرق والسهريات متعودين بها عادي عنا عادي والله يا عمار حتى كان الغناية دي كلك والشعراء يجول عمار المجوري كل حد يقول لنا شنو القصيدة نتاعي التوية يسهر بها في الليل كان قال له عمار دي بها أسهر بها عادي بها سهرنا عاد فيها في الجداء وكملنا كروحنا ركبنا بالكار وجينا مروحين ومن هنا نزيد النادي بالمغرب نادينا بالمغرب قعدنا فيها 15 يوم. جينا سيد إبراهيم نسيت اسمه يعطي بسيدة علي سعيدة فهمت مشينا من هنا غنينا ثميك وصورنا وردنا ثنا كل شيء مشينا ثميك صاحب وسعنا بينا وصور وكل شيء كل بقى نمشور نحن كل بقى نمشور نحن رغم من بكري هذه فرقة هذه أول فرقة هذه هدفة أصلا.
2: سالم بن محمد بن عمر منصور الفرقة هذه يا سيدي مشيت لكل بلاصة وقاعدة لتو الناس التاريخ نتاعها موجود الآمس في المهرجان التاريخ نتاعها جبدوه ومعناها ومثلوا عليها بارش حوايج فهمت هنا في مجورة الأعراس والمهرجانات والفرحات الموجودة الكل بديهم مشينا للقصر العبدلية مشينا الحمامات ومشينا للقصر العبدلية ومشينا المكناسي ومشينا البر

0: البر كل درناه ما خلينا شان مزونة لا بنعون لا البر الكل هيك درناه حفلة انتقرت قاعدة التو موجودة وتاريخها موجود التو وإن شاء الله ما تغبيش من تو في الدنيا تبقى فهمتي قاعدة موجودة التو كل مهرجان يجبدوها وكل محضر يجبدوها وكل حاجة معناها قاعدة تاريخ عملنا الافتتاح فرحوا بينا واستقبلونا والناس الكل فرحانة الولاية الكل تاع قفص فرحانة بينا والتوك قاعدين يتبعوا في التاريخ ويتبعوا في الغنان تاعنا التو الغنان تاعنا تقلب شوية ثم ناس قلباته فهمتي ثم ناس تغني قلباته اللحن تاع الغناء فهمتي غنانا نحن هو صحيح بالضبط يقول له كل غناية يجيبوا جراتين فهمت معناها الوقت مقسم يهز الصالح هو الأول وبعد يرجع الغناية يجيب فيها جراتين وبعد يرجع الغناية الأخرى يجيب فيها جراتين تم الوقت عند 4 ساعة ولا 4 دراج يتعدل غيره اللي غير تمني فيه هي الأولى وبعد يطلع بالصالحي ويجيب كيسة قرحل كيسة قرحل ودار شعبه فوق البل فهمتي معنا عند 4 ساعة ولا 4 دراج يقسمهم يتم الغناية
1: بعد أكثر من 40 سنة نفس المجموعة رجعت وغنت خصيصاً لرجع الشريط غناية اسمها ساقوها رحل زادت رسخت مكان الفرقة في ذاكرة الجهة وخلدت فرحة وبكاء
2: يقول يا صاحبي نوصيك وكون رجيل ودام وداعاس ناطحت بين يديك هزت عقلي كحلة لنعاس
0: غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غنيه غني

Lego.

0: باش نفهموا الفرقة هذه لأنها ظاهرة لازم نرجع لبداياتها وقت كان عمار الماجوري الله يرحمه الرجل الكفيف يجمع الناس بالكلمة والنغمة. عمار الماجوري وفرقته كان أول من غنى احتفالا بعد محطة الإرسال الإذاعي في جبل العربات، صوته سبق الميكرو.
1: الفرقة تأسست قبل الستينات، أو في مثال الوالد يحكي لي على العرسة متاع عرباط هذه اللي متاع الإذاعة، وقتي دشنوها شوف عمش دشنوها، مش نرجع لذلك عمش مشيت ولا متاع عرباط؟
2: والله ولدي مشيت دينا ما ديش أنا أول هي اللي قديناها العرسة متاع عرباط. أول فرق نحن وقت عبد السلام غديرة، أول فرقة نحن فيها هذا محمد اللون ما عزيز فيه، فعنا زم العربات وتغدينا زم وغنينا زم قصبة وغناء وقدوا العرسة وبطنا سند نعمالنا سهرة بسند وروحنا.
1: من قبل الفرقة هي من قبل كانت تمشي بالأغاني الشعبية والملزومة، وكان سهريات ما كانش طبال قبل، ما كانش مزود وما كانش قصبة، كان شوي قصبة صحيح. كانت في الأول كانت القصبة، بعتيلي جاء المزود القصبة، وبكري قبل العراس كانت 7 أيام و7 ليالي مش ليلة ولا ليلتين. كانت الناس متضامنة مع بعضها وناس قلوبها حنان، وكانت ناس تعاون، وكانت ناس فهمتي. بعتيلي بشوي بشوي حفظوا بما فيه محمد الله يحفظ المزود مزاودي، بدو عاد يمشوا في وين يستدعوهم لأي بلاصة يمشوا لها يخدموا في العراس. حتى العراس والطهاير قبل كانت البليش للتشجيع للمنطقة، والناس عارفينها في مثال ما عندهاش وكذا، هذا ولد عمه هذا وصلوا يحكوا لي في طريفة ما الطريف، قالك من أول الصيف ثم عامنا من أول الصيف بدو في العراس جو يحوسوا على الكرموس يقوه طاب الواو طاب، بحيث 7 أيام عند هذا يكمل هذا يمشي الآخر، فهمتك؟ نجم تقول بلاش
3: العرس هذية نخدمه فيها بلاش
4: تطوع
3: نخدمه فيها بلاش تطوع. أنا بالمزود هذا والمخلقت أنا في مجورة هو العبد لله هذا، وقد ما تعلمت قد ما تعلم وبعد علي أنا ما نجمنيش حتى حد الغود البعضوز نجم نخدم بيه عادي.
5: حبيب نحصير بعزيز خدمت أنا وخير عمار وتليلي وسيسالم نخدم القصب ونخدم المزود الزوز نخدم بيهم وتليلي والله يرحمهم فيه. خدمت معاهم 7-8 سنين نخدم معاهم مقادرين ومقادرهم ولباس العراس الكل درنا فيها نمت المهرجانات وين يتدعونا لباس ساعة خير عمار وسي محمد وتليلي وعلي لحم الله يرحمه وسي عبدالله الله يرحمه كلك ومحمد الهادي الله يرحمه متنا راس الوفي نذكر فيه مولاد عمي من كلك عرش واحد خدمنا مع بعضنا ولباس الحمد لله الله يرحمه مام وكثر مزال سي محمد ومزال تليل وجماعة الأخرين الصغار الذين ذكروا جوتو.
6: خالد بن محمد الهادي بعد ما شاركوا في مهرجان قرطاج وتحصلوا على الجائزة هذه كانت تلم السبب للخروج لبرا المغرب، وشاركوا في مهرجان في المغرب في أكادير، وكانت لهم مشاركة كبيرة وزادتهم جدد المشاور تاع خدمتهم وتعرفوا أكثر وخذوا عليها جائزة. نحن وقتها كنا صغار ونتابعوا فيها، وأول مرة ما نجينا الظاهرة ذي يشاركوا في مهرجان قرطاج كبير معروف ونتابعوا فيها من بعيد وما عندناش تلافز والناس ما عندهاش، كانت الوضع مش معناها كي تو معناها متوفر. وشاركوا في عدد المهرجانات كيما الحمامات في جابس في قبصة في مشهور برشا تظاهرات ومعروفين في تونس في حامد.
0: فرقة مجورة ما كانتش مشروع ثقافي، كانت صرخة من الأرض، غناية من جبل العربات، من الواد، من العريس، من الفرح وحتى من الحزين. توا الفرقة ما زالت اللبسة نفسها، الغناية نفسها، النمط محافظين عليه رغم الدنيا تغير.
1: منجي بنت ليلي بالفالح رئيس جمعية المرحوم عمار الماجوري الفن الشعبي ورئيس الفرقة تاع عمار حاليا الفن الشعبي اللي هزوا جائزة مهرجان قرطاج، الموجودين حيين معانا اللي توفوا الله يرحمهم. رئيس الفرقة اللي يشرف على الفرقة كامل سي عمار عمار بن مبكر، معها قصاب علي محمود، معها نقولوا احنا علي الأحمر، معها محمد أحمد، معها محمد الهادي وعبد الله دعلي معيوف وتليلي بالفالح هاي والقصاب القصاب الله يرحمه اسمه علي بن محمود الله يرحمه. هذاكم هم هذونا اللي مشوا لقرطاج، هذونا اللي توفوا الله يرحمهم والحيين ها موجودين، تليلي بالفالح ومحمد أحمد. سالم خو الاخر ما مشاش معهم القرطاج، ام يخدم معهم، مشى معهم من بلايص اخرى. حاليا الفرقه تنشط في شكل جمعيه، تنشط في الافراح في المهرجانات، ونستدعوهم يمشوا، احنا اولادهم، احنا اولاد المجموعه هذيك، يعني احنا خلينا المشعل عليهم، والى حد الان محافظين على التراث نفس النمط ونفس الطابع نتاع الاغاني، طابع مجورة روحته. انا مولود 65، كي نربطوا ال 80، من 65 ل 80 15 سنه، وقتها انا صغير نتذكرها عندي كيتو. حتى تلفز كانت قليله، شكون تلقى عنده تلفز بيضه وكحله، الناس تستنى ها تجي مهرجان قرطاج، تجي مهرجان قرطاج، لوين جابوه. اما الفرحه ما توصفش، صدقيني الفرحه لا توصفها. الناس كل تستنى كانها ثم حاجه جديده باش تجي المجوره، وعباره مولود فعلا، وهذاك الحاجه الوحيده اللي عرفت منطقه مجوره دي. اغلبيه الناس حتى كي تسال تقول لك مجوره، يقول لك ما نعرفهاش مجوره وين تجي هذه. لولا ما شوف مثال من الفرقه هذه اللي عرفت بالمنطقة هذه بالذات. ومع أن زاد بعد في بالي 20 سنة جاها سي علي سعيدان، جاء هو لهنا ومشوا للمنطقة الدخلة عنا جوامع قديمة، صوروا ونجم تقول قربوهم بنفس، يجيبوا حتى في الأغاني يجيبوا نتاع قرطاج، يجيبوا منها لقطة ويرجعوا نتاع ماجورة، نفس الوزن، نفس اللحن، نفس الكلمات، فهمتي؟ فيهم وقت اللي توفى اللي قاعدوا حيين قاعدوا، فهمت؟ ويا بنتك كأنه ناس في مهرجان. ولدي هي أول شيء الناس ما عندهاش وقتها، تلفز قليلة، ثم اللي شعل يمشي فيها بطارية، فهمت؟ عاد الناس تلقاها تقول في عرس ماشيين انت يتفرجوا عليك المهرجان، تجيبوا فرقة ماجورة، وفعلا جابوها، فيها ذوق، فيها نكهة خاصة، فهمت؟ عبارة احنا عندنا عرس اخر في ماجور، روحوا فرحة، فرحة كبيرة، فرحة ما توصفش. الحمد لله شرفوا ماجورة وشرفوا ولاد قفصة بصفة عامة، فهمتي؟ مش كان ماجورة، احنا رانا ولاد تونس الكل، فهمتي؟ وحاجة سمحة. وهنا احنا حاليا نجم نقول محافظين على نفس الطابع. هي من جهات نتاع في 2016 كل ولاية تهز الموروث نتاعها تراث واثار، مشينا معاهم اللي غنيتهم في قرطاج، اللي غير تمني فيه وكي ساق رحل وروح له بيك ولا قدرت نهني، قول روح له بيك ولا قدرت نهني يما القدم محني، قول روح له بيك يا عيون الطاوس، لبست حلقة وزاد زوج مقاوس، يا ولفتي يا عانس، نطلب ربي إن شاء الله ميعادي يولي ثم نفرح ونغني. قول روح له بيك يا عيون التوتة، لبست حلقة وزادت دارت فوطة، يا ولفتي الخرخوطة، نطلب ربي إن شاء الله مجال يولي ثم نفرح ونغني.
0: الأولاد والأحفاد ورثوا النغمة، والفرقة ولت عائلة تغني تحي وتوثق. اللي عاش العرض يقول لك اللحظة ما تتنساش والصورة باقية، صوت الجمهور، أضواء الركح، الهيبة بتاع الوقوف قدام جمهور العاصمة، وفرقة جاية من بلاصة الناس ما تسمعش بيها.
2: هذه غير تمني فيها رجيت كتال الأيام، أما هات الربانية ولا قولي فرحي دام، منيتيني يوم الصيف وخليتي في القلب عصيفة، نمس لي جرالي كيف دربتيني بغير نجام، يوم الجام لحظة صيفة جاء في سبخة من حقام، منيتك يا حلاش باه خليتي في قلب جراح، ولدتيني على الملاح تاخدتيني دم تظلام، درتي في تليفون المصباح لا فقدتش وغيري دم، منيتيني انا الخدة وعملتولي غصب وردة، انت كسرتي بشدة نرجو حتى دور العام، العاشم للعاشم يرحام، اللي غير تمني فيه رجال كتالو الايام، قالت لي ماذا منيت هاني كيف بعثت لي جيت، طلبت ربي وتهنيت علي نافر والله رام، ولدت بعد الغبيت على المسرح مليان جمام يالي غير تمني فيا رجل قتلوا الأيام.
0: الغنية هذه رمز، الصوت ما تبدلش ما تبددش حتى قدام السنين.
4: الماضي ماهوش كان وقت فايت، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات، نعيش اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة الإذاعة. نرجع وين الزمان خبص.
0: ما يكفيش نحكي على عمار الماجوري كفنان، كان زادة مناضل بشهادة أقاربه، كان يهز في الكرتوش للمناضلين في الجبل، يهرب في الأخبار، يخاطر بحياته وهو ما يشوفش الثنية، لكن كان شايف الحقيقة. الفن عنده كان حرية، كان واجب.
4: رجع الشريط.
7: الاسم نوردين بالهاشمي من داخل ماجورة، أنا قريب عمار الماجوري. عمار الماجوري أول فنان في ماجورة، صوته مرفوع في كل مكان، وكذلك خلف أولاده وأولاد أولاده، وثم حاجة أخرى ربما أكثر الناس ما تعرفوش، يعني كان مجاهد معناها في يمشي قصة ويجي في القرعة ويجي في كرتوش يوصل للثوار، يوصل هنا لجبل ماجورة ويوصل لجبل عرباط. هذا سي عمار والله يرحمه والله يفضله وتحيه ذات قصة.
3: قلت عمار الماجوري هذا خدم في المجاهدين، هو مو ضرور ما يشوفش، عاد يخدم في ولاد ستليل، عنده صاحب يقولوا له شو اسمه نسيت الطيب، وعنده محنوت جينا فيه نحن بحال مره والحنين، يلموا في الكرتوش، هو صاحب هذا يلموا في الكرتوش وفي السلاح وفي اللبس وفي كل شيء، وين يعبوا كشكار هذيك بشكار يعبوا. يحكي لنا عمار كما كان قال الوقت سرك السوق ثم تاع ستليل، صاحب هذاك قال لي سامر سركن، قلت له هلي كيفاش ندنوا دو كيفاش ندنوا، شوفوا لنا كيفاش قد تمرقوا الكرتوش كرتوش بعبينا في الكسكس، قال في الجمح في الغراير في الغراير، نادوا أمر الجمل هذا قالوا له نعبوا في الجمل وعدينا، قال لا يا سيدي أنا لا نهز جمل ولاش دخلني فيه، قال يا سامر الجمل هذا يعرف ثنية، قال لي يعرف ثنية، بارك وك جمل فوق من الحمل ويركب فوق من عمار ولا زول ثنية جمل، وثم مصوب ما يمشي ثنية واشتعد على العسكر انتع فرنسا عرضوه، قال شنو هذا، قال تبلي انتع الجمح
8: لمسل
3: الغرار كما كان، قال تبلي تعدى وين فات غادي خلط عليهم والجمل، قال ما سايا ما اكبر قلوبكم، قال الحمام الحمام ضمك بقلوبكم، قال رانا معاملين على ربي، نحن رانا معاملين على ربي. سعمار خدم ياسر خدم الثوار والله يحكي لنا قدام يا صاحب هذا، قال لمن السلاح وكساوي وصبابيه والمجاهدين، قال كتعبت أشكارة، قال قلت لها شوفت راه تلقاش واحد يا سيدي يهزنا أشكارة مش وصل الجماعة في الجبل في الليل، راه دار سي طيب هذا قد ما دار الأصحاب، قال لي ولي يقولي له قلنا ما نمشيش خلينا ما نمشيش بلاد مسارك بالعسكر نتاع فرنسا، قال لي راه مثمش كان واحد ويصحب بالسعي، قال لي برنا ديالي نادى جاء اش حالك ملابس لاباس، قال لي الشكارة هذي تهزها فوق ظهرك وتطلع بها للجبل تلقى جماعة في الجبل، وقبل ما تهز اختار سبيدري اللي ساعدك باش تمشي بيه، اختار سبيدري ولبسه وضربك الغرارة والشكارة فوق ظهره وتم نادي في الجبل وشا وصله وجاء الهمام. سي عمار الله يرحمه خدم ياسر والله يحكي لنا مره راكب في الكار من هنا وماشي القفص وجابه معبي بالكرتوش، المهم يشوفش هو، قال كي جيت مصوب قال جو يهبطوا للعباد يحوسوا فيه، قالنا ما نشوفش، قال لك البوليس اللي واقف يفركت، قال عثرت فيه كما كان بجنبي قال بكرتوش بقول لي قال عثرت فيه كما قال جبهت القنيامة قال شدني قال جاودني قال هبطني بكرتوش بكله قال لي برا هم يفركتوا ما يخافش عمار الله يرحمه، شاف ياسك.
0: عمار الفنان الكفيف كان يشوف أكثر من الكل، ورط روحه باش يهز الكرتوش للجبل. في مهرجان قرطاج سهرة كبيرة برشا فرق، لكن الفرقة اللي شدت كانت فرقة صغيرة جاية من الجبل، طلعت غنت وفازت مش بالكماليات بالصدق. واليوم رغم التعب وضعف الصوت عم تليلي وعم سالم وعم محمد مازالوا يغنوا وأحفادهم يكملوا.

Pedro Hernandes, moleque. اخويا ما تمجل علي قساتي يا ناري ها وصل ريت للاك يا يما غيدي يا اخويا جاب عليها ونادي

الصوت هذا ماهوش تراث، هو حياة، هو روح ناس غنت للناس. رجعنا الشريط ولقينا فيه الذهب، لقينا فيه الوجيعة، لقينا فيه الناس اللي صدقوا وغنوا للحياة.

0: عمار المجوري رجل كفيف لكن شاف أبعد من الناس الكل. شاف في صوته طريق، في التراث قوة، في الغناية سلاح. معاه فرقة من دوار صغير طلعت القرطاج في سهرة شاركت فيها في رقم كامل تراب الجمهورية، لكن هما اللي شدوا الركع وهما اللي فازوا. في الليلة هذه مجورة ما كانتش تعرف بروحها برك، كانت تمثل الجنوب، تمثل الصوت الشعبي، وتمثل تونس اللي تغني وتحب وتحلم.
1: رجع الشريط، حكايات ما تكتبتش، في دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش رجع الشريط.
0: عمار المجوري ما كانش كان شاعر، كان رمز، رمز القوة في البساطة والنور في العتمة والصوت في الصمت. واليوم وبعد 40 عام ولا أكثر الفرقة ما زالت حية والناس تتذكر والركح يحن. رجعنا الشريط ولقينا فيه الذهب والصوت والضوء، في صوت راجل وفي خطى فرقة مشيت من مجورة القرطاج.
1: رجع الشريط.
0: من مجورة القرطاج صوت الجبل اللي غنى. هذا كان عدد اليوم من برنامج رجع الشريط.

0: تنسوش كان وقت فات. الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان. هذك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمعوا الأصوات، نعيشوا اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق، يحن ويخلي الذاكرة تحكي. على موجة الإذاعة نرجع وين الزمان خبص.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: شرع الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي بسند من ولاية قفصة في تنظيم حملة لجمع التبرعات المتمثلة في أدوات مدرسية يتم توزيعها لاحقا على التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودات الدخل. انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية سيدي بوزيد منذ مساء الأمس في توزيع كميات من الماء الصالحة للشرب على متساكني عدد من المعتمديات التي شهدت انقطاعات متكررة للماء، وسيتكفل القائمون على هذه المبادرة بتوفير كميات من المياه المعلبة لفتة مرضى عدد من المؤسسات. بولاية قبلي تم في هذا الأسبوع تركيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدية رجيم معتوق وتجهيزها بكلفة جملية قدرت ب40,000 دينار بتمويل من وزارة الصحة. تعتزم تونس من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026 التظاهرة الدولية حول الصحة الرقمية والطب عن بعد بمشاركة دول من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات حول عدد من القضايا المتصلة بمستقبل الصحة. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة سابت إن نحو 6,000 بحار على متن ما يصل إلى 400 سفينة عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم: عضة أو جرح من كلب أو قط حتى ولو يعيش معنا. كل التفاصيل عن هذا الموضوع في ضيافتنا الدكتورة سندس سماري، طب عام. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
2: عسلامة، مرحبا بكم الكل.
1: ساعات حاجات تجينا كأنها يومية كأنها عادية، ولكنها تتطلب تدخل طبي. كيف عضة الكلب أو جرح من قط حتى ولو هو يعيش معنا في نفس المنزل؟
2: أكيد جدا، إذا تعرضنا إلى عضة أو خدش حتى بسيط من كلب أو قط حتى ولو كان الحيوان منزلي يعيش معنا ونعرفوه ونعتنوا به ونشوفوا فيه كل نهار، دونك فما ثلاثة حاجات مهمة باش نعملوهم. أول حاجة باش نغسلوا الجرح بالماء والصابون المدة ما بين 5 إلى 10 دقائق، وذلك لتقليل احتمال العدوى. ثاني حاجة نستخدم مطهر إذا توفر لدينا. وثالث حاجة وأهم حاجة هي التوجه إلى أقرب مركز صحي، وذلك لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. وكيما نعاود ونقول، راهي الحكايه هذه تنسحب على قطك وعلى كلبك، سواء ملقح مش ملقح، مريض مش مريض، وان شاء الله ربي يحفظ الجميع.
1: ربي يحفظ الجميع. شكرا دكتوره، مع اجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور.
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة كفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني
3: بجنبك.
1: نسمة صيف.
4: نسمة صيف.
5: ست دقائق بعد الخمسة، مساء النور، مساء الفل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر كالعادة، نسمة صيف من توا حتى الثمانية. السلام عليكم برشا، أنتم اللي موجودين في الطريق، سيسر رواحكم إن شاء الله، تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة اللي يخدم اللي في الدار وين ما كنتم موجودين. نتمنوا لكم شوية مزيانة هكا معانا، خاصة من خلال الفقرات والمتابعات والاستضافات والباقة الموسيقية اللي اخترناها لكم خصيصا لكم انتوما اليوم في هلا عشوية، هذه عشوية الويكاند كالعادة، معاكم جمعة وسبت وحد على موجة الأفام إذاعة قفصة، مرحبا بالجميع.

يلا هذه أول الأنغام معاكم على موجه تلفام إذاعة قفصة في نسمة صيف. مازال باش نسمعوا برشا برشا موسيقى تونسية وشرقية وغربية وتراث وحصيل وجو على كيف كيفكم. تحياتنا ليكم وين ما كنتم موجودين. بداية كالعادة حبيت نعطيكم فكرة على أحوال الطقس على الأقل في آخر تحيين لأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم في العشية سحب محلية كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمناطق الشمال في بداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال.

قسمه صيف. اليوم في فقره اهلا وسهلا بعد السبعه باش يكون لقانا مع الفنانه والشاعره نجوى بن علي. هذه الفنانه اللي تالقت وتمكنت من التتويج بالجائزه الثانيه في مسابقه الشعر الشعبي ضمن فعاليات المهرجان الدولي للاغنيه الريفيه والشعر الشعبي بالمازونه تحديدا نهار السبت 22/2026. ان شاء الله باش تكون ضيفتنا بعد السبعه. اليوم كلمه برافو حبينا نقولوها الفنان جرافيتي تونسي يختار الجداريات باش يعبر على افكاره ويخلي بصمته في اكثر من مشاركه دوليه. في صيف معنا اليوم في مواكبة لافتتاح المهرجان فعاليات طبعا ثقافية تجمع الناس على الفن والفرجة وتحيي روح المدن وتبرز خصوصيتها. اليوم باش نواكبوا أجواء افتتاح مهرجان مدينة الحرشين. المدينة هذه موجودة في سيدي بوزيد موعد ثقافي وفني يفتح أبوابه للجمهور. أكثر تفاصيل إن شاء الله مع مدير التظاهرة ومدير المهرجان. إلى جنب طبعا أجندة المهرجانات تكونوا معنا موعدكم طبعا مع التظاهرات والمهرجانات الثقافية والصيفية ما زالت متواصلة. مرحبا بالجميع، ما تنسوش أيضا المسابقة إن شاء الله كالعادة المسابقة تليفوناتكم ناخذها بعد 6:30. مرحبا بالجميع.

إذا مستمعينا نمشوا الناس المسابقة، ما تنسوش أمس معنا مترشح، اليوم باش يكون معنا مترشح وغدوة مترشح، وغدوة إن شاء الله نقوم أيضا بعملية القرعة النهائية، وواحد منكم يكون فايز معنا ب100 دينار مهداة من إذاعة كفسة. اليوم نص المسابقة سهل كالعادة، كما تعودتوا في نسمة صيف جمعة وسبت وحد نحاولوا هكا نسهلوا عليكم وتكونوا أنتم إن شاء الله من المحظوظين والفائزين. اليوم نسألوا على الجمعية النسائية لكرة القدم بقفصة. الجمعية هذه أمس واليوم قاعدة تحتفل بذكرى تأسيسها، كم معناها وقتيش أو علاش نرجع لوقتيش؟ لا نزيد نسهل عليكم، الذكرى قديش لتأسيسها، الذكرى كم لتأسيس الجمعية النسائية لكرة القدم بقفصة؟ هي أمس واليوم قاعدة تحتفل بذكرى تأسيسها وبتذكر ميلادها بطبيعة، نحب نعرف ذكرى قديش معناها تعتبر قديش، 15 16 20 27 30، انتم اللي تعطوني الإجابة والمحاولة إن شاء الله الكل تكون إجاباتكم صحيحة. ما تنسوش بعد الستة ونص نستقبل تليفوناتكم كالعادة 76216 600، وإلا تبدأوا من توا تبعثونا كومنتاريتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة كالعادة تحت الأفيشة الخاصة بنسمة صيف. مرحبا بكم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: معاك تضوى مرايتنا.
4: يلا مرحبا بكم من جديد مستمعينا. إذا 5:30 كالعادة موعدكم مع السبور، موعدكم على الأخبار الرياضية، نحكو على المحلي الجهوي الوطني والعالمي. أحمد مرحبا، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا.
4: شو أحوالك؟
5: شو عارف أكثر حاجة الألعاب المتوسطية؟
4: أها، أقرب شوي للميكرو، الميكرو الميكرو قال
5: أقرب شوي. مفعول السخانة وسيلة.
4: تعرف أمس رؤوف قلت له بربي كيفاش توا فتره نتاع ستاجيت معناها بالنسبه للعبيه، ولكن فتره زاده مع درجات حراره مرتفعه، كيفاش معناها قاعدين يتربسوا توا، كيفاش قاعدين يترينوا بالحق معناها.
5: وبالعكس هو وسيله
4: هي خاصه اللي معناها اللي قاعدين يسطجوا في جهاتنا. يعني
5: هو كي ثم ستاج ولا تربص يتنجم المدرب يغير فيه ونجم يرتح من لعبيه، اما انت احكي على المقابلات في حد ذاتها.
4: مقابلات
5: كما تو ثم مباراه كانت تدور تو، يعني مباراه ما فيهاش ترتيح معناها.
4: ما فيها وما فماش حتى معناها تنقيس من الوقت، ما ينجمش
5: ثم ترتيح من بعد 25 دقيقه نتاع دقيقه باش يشربوا الماء وكو.
4: ايوه
5: هذه من الفيفا راهي قانون، اما في التدريبات ينجم يدرب ويرتاح.
4: أيوة ينجم يرتاح.
5: في المقابلات الرسميه ما فماش. الأسبوع اللي فات وقت الجولة الأولى تعبت برشا الملاعبية في البطولة، وحتى توا زاد المباريات زاد كلها.
4: غدوة إن شاء الله فما مباريات.
5: توا موجودة مقابلة الدفعة الأولى الآن الشوط الأول وفاء.
4: يلا احكي.
5: وغدوة إن شاء الله.
4: احكي لنا مالها في الفلاش سبورت، تفضل.
3: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
5: أهلاً وسهلاً بالجميع في فلاش سبور. المحترفة الأولى الجولة الثانية ذهاب الدفعة الأولى اليوم مقابلة انطلقت من 4:30 نهاية الأشواط الأولى، بز مقابلات فيها أهداف لقاء اتحاد مونستيري والملعب التونسي. في الشوط الأول كان الملعب التونسي افتتح نتيجة عن طريق وائل الورغمي دقيقة 31، ثم بعد بثلاثة دقائق تحديدا دقيقة 34 رائد بوشنيبة يعدل الاتحاد مونستيري، وفي الدقيقة 45+5 مباراة شهدت برشا توقفات صالح البرهومي سجل هدف الثاني لاتحاد مونستيري، إذا 2-1 اتحاد مونستيري أمام الملعب التونسي. النادي الصفاقسي في الشوط الأول متقدم على الترجي الرياضي الجرجيسي هدف مقابل صفر، هدف محمد الترابيس دقيقة 23. دوز مقابلة الأشواط الأولى 0-0 في ملعب راز نادي الإفريقي وملحمة مصوصة 0-0، ومستقبل المرسى في شتوي بالمرسى مع تقدم ساقيت الدائر 0-0. في مقابلة غدوة الجولة الثانية ذهاب بطبيعة الحال الدفعة الثانية غدوة في زويتن 4:30 كل مقابلة الشبيبة العمران مع الترجي، تحكيم سيف الورتاني في حمام لنف نادي حمام لنف مع البنزرتي أمير العيادي، وفي سوسة نجم الساح نجم المتلوي خليل الجري، ولب البيجي في بيجا حد بنجردان فرج عبد اللوي. تعلم الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم أن عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الموسم القادم 2026 باش تدور نهار الخميس 3 سبتمبر على الساعة منتصف النهار بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية التحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. فريق مستقبل القصرين يعلن عن انتداب المهاجم مهاب عوينة، كان لعب في المحترف الأول والمحترف الثاني وكذلك احترف خارج تونس. مستقبل جابس يتعاقد مع اللاعب السابق لكبسة رياضية أمير المحمدي لمدة 5 سنوات. فاز المنتخب التونسي لكرة اليد لواصلت اليوم على منتخب كوسوفو 39-35 لحساب المباريات الترتيبية لتحديد المركز 5 و8 في دورة الألعاب المتوسطية اللي تحتضنها مدينة تارانتو إيطاليا إلى غاية 3 سبتمبر القادم. يلاقي المنتخب التونسي بعد غدر المنتخب الإيطالي اللي فاز بوقت سابق على قبرص 37-20 من أجل إنهاء المنافسة في المركز 5. في مشاركات اليوم تشارك سلبية في حقيقة اليوم للبعثة التونسية، برشا انسحابات. خسرت لعبة الجودة التونسية مرام جمور أمام الصربية إيلينا بالنقاط في مباراة التدارك لوزن 63 كيلوغرام، وكذلك احتل بطل التونسي محمد عزيز حمدي المركز 15 في نهائي سباق ترياثلون، يعني السباق اللي فيه ثلاث سباقات: سباحة وركوب الدراجات والجري. وسيف الدين السالمي كان أنهى السباق في المرتبة 18. انهزمت البطلة التونسية سوار الذوادي في نزال البرونز لمنافسات وزن أقل من 78 كيلوغرام أمام المصرية صفاء سليمان في الجيدو. المشاركة التونسية في الجيدو كانت خرجت فقط بفضية لأميمة البديوي. هذه أهم أخبار رياضة، نرجع لك.
4: شكرا لك أحمد. إذن الملتقى إن شاء الله في حدود 7:30 مع أحباء الرياضة وفلاش سبور.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: صيف معانا. 41 دقيقة بعد الخمسة، مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا في نسمة صيف اللي قام متواصل معاكم إن شاء الله حتى الثمانية على موجة الأفهم إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة، تابعونا تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل. إذا الصيف يحلى بالمهرجانات وبالفعاليات الثقافية بطبيعة اللي تجمع الناس على الفن والفرجة وتحيي روح المدن وتبرز زادة خصوصياتها ومميزاتها. اليوم معاكم باش نواكبوا أجواء افتتاح مهرجان مدينة الحرشين الموعد الثقافي والفني. طبعا هذا الموعد اللي يفتح أبوابه للجمهور ويقدم برمجة إن شاء الله تكون متنوعة للمتابعين. للحديث أكثر على التظاهرة هذية وعلى أجواء الافتتاح خاصة وأهم محطات الدورة والبرمجة وأهم العروض وأبرزها، حضر معنا عبر الهاتف السيد صالح إبراهيمي مدير مهرجان مدينة الحرشين في دورته الثامنة. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك سي صالح، نورتنا
1: والله. ان شاء الله ينوركم وينور ونور امه محمد الكل
0: ان شاء الله يا ربي، فقط يرجعونا الضوء تقول انت.
1: اي نعم، ان شاء الله ان شاء الله الضوء، مشكلتنا في الضوء والرجوع
0: الضوء خاصه انتم معناها في في اوقيه نتاع مهرجانات وعروض وخير. اي اي
1: بس عندنا بثلاث سوايع.
0: واضح، اعطينا يعيشك. ذكرنا مدينه الحرشين وين موجوده بالضبط؟
1: هذه موجودة في معتمدة الهشرية، تبعد على معتمدة الهشرية كيلومتر، فيها 11 عرش، معناها المعتمدة هذه، ومعناها في كل عام يقبل بكري كانت زردة،
0: تو أصبحت مهرجان ثقافي.
1: تو أصبحت من 2019، 4 ديسمبر 2018 عملت لها جمعية والجمعية مهرجان الصنب، وعملنا لها محضر جلسة، بدلنا الاسم جمعية مدينة الحرشين الدولية الشاملة بكل شيء. والمهرجان هذا الدورة الثامنة الجهوي.
0: أي.
1: جهوي بمعتمدية الهشرية.
0: واضح، اسناء جهوي ماهوش دولية.
1: أي لا، جهوي. وبالمناسبة هذه نقدم شكر، أكبر شكر لرجال الأمن، رجال الأمن وسيد المعتمد رئيس مجلس الهشرية وجميع معناها الطوائف الأمنية، معناها من أسلاك الأمن.
0: نعم.
1: وجيش وحماية وصحة كل، وبارك الله فيهم.
0: وتحية للجمهور. احكي لنا سي صالح على أجواء افتتاح المهرجان.
1: والله أنا مازلنا تو حاليا مازلنا ما بديناش، لأنه بقنا رجل سيد معتمد ومع الضيوف باش يجوا، مازلنا ما بديناش.
0: اي احكي لي على الاجواء، اما الجمهور موجود، فما حركيه معناها في الساحه؟
1: اي نعم، الجمهور موجود العباد ياسر، جاي من تراق، جاي من بوزيد، جاي من برشا ولايات، معناها حاضر، جاي من قفصه، ثم جاي من تراق، ثم جاي من سوسه، كلها جاي يرجع في المهرجان هذا، خاصه المهرجان هذا عندك هذا بعد سيدي علي بن عون ديما رسميا.
0: احكي لي على اهم العروض المبرمجه.
1: والله يا يعني مبرمجين، ثم شو اسمها مزرعه قصر هلال، ثم شويه لباس تقليدي، ثم طبال، ثم فروسية، هذا الموجود عندنا. لأن المشكلة كلها الدعم، الدعم هو بلاي 3 ملايين ولا 4 ملايين ولا 5 ملايين، وهو مهرجان جهوي أشياء ما يعملوا حتى شيء، هذوما تمشي كلهم في الفروسين.
0: والمهرجان هو اليوم واحد ولا معناها أكثر؟
1: ثلاثة أيام.
0: أي. هو ينطلق اليوم ويتواصل حتى لنهار الثلاث.
1: أي عندنا السهرة نتاع حضر الحرشانية، واللي جاي عندنا سهرة مع فنان جمعي قروي.
0: اي
1: 9 نتاع الليل.
0: وليلة الاختتام؟
1: ليلة الاختتام ما عندناش حتى سهرية، عشية الاثنين نختتموا المهرجان بشوية فروسية وتم شوية جوائز تكريم وكو.
0: هذا هو أبرز ما يميز الدورة الحالية على بقية الدورات، وإحنا نحكو على الدورة الثامنة.
1: كل عام ومشي تقوى، هو عاملين تقديرات أمنية وصلت 5000، السنة يمكن توصل قرب 10000. عاملين وصل 10000، تقديرات امنيه، والسنه يمكن توصل حتى 15000 لان جايه من كل بلاصه.
0: هذا هو. اذا كلمه للجمهور ومستمعينا في مدينه الحرشين وسيدي بوزيد وزوار هذا هذه المدينه وهذه التظاهره. اي شنو تقول؟
1: بالمناسبه نشكر جمهور المنطقه وهذه المنطقه وكبار المنطقه ومشايخ المنطقه كلهم على ما قاموا به من مجهودات تجاه المهرجان، ويرحم والديكم انتم.
0: مرحبا مرحبا بك، شكرا لك سي صالح، ان شاء الله بالتوفيق لكم ومتابعه رائقه لمختلف العروض والسهرات المبرمجه في هذه الدوره الثامنه لمهرجان مدينه الحرشين. تحياتنا لكم.
2: اذاعه قفصه مرايه تتكلم.

53 دقيقة باش نرجعو لكم إن شاء الله بعد الستة. ما تنسوش الستة ونص موعدكم مع نص المسابقة. نستقبلوا فيه تليفوناتكم كالعادة 76-226-600. مرحبا بكم الناس الكل. وبالنسبة لكومنتاراتكم واقتراحاتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة قاعدة توصلنا يعطيكم الصحة. واصلوا، ما زلنا مواصلين حتى لثمانية إن شاء الله. نذكركم بنص المسابقة، نحكوا على الجمعية النسائية لكرة القدم بقفصة. أمس واليوم قاعدة تحتفل بعيد تأسيسها، بطبيعة تحتفل بأي ذكرى، بالذكرى قديش لتأسيسها. سؤال سهل برشا، تنجموا تعملوا رشاش وتمشوا حتى للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة وتلقوا الإجابة الصحيحة. مرحبا بالجميع. نواصلوا مع الموسيقى بطبيعة والإيقاعات اللي اخترناها لكم خصيصا في نسمة صيف. أنا باش نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة الساعة 6 مساءً.

0: إذاعة جفصة في سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة جفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعين لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
3: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي بسند من ولاية جفصة ينظم حملة لجمع التبرعات لفتاة التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. تركيز وحدة مجهزة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدية رجيم معتوق من ولاية قبلي لتحسين جودة الخدمة الصحية المزدادة. شهيدان بغزة والاحتلال يقصف محيط مستشفيين في شمال ووسط القطاع. شرع الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي بسند من ولاية قفصة في تنظيم حملة لجمع التبرعات المتمثلة في أدوات مدرسية يتم توزيعها لاحقا على التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. وقام الفرع أيضا في الأيام الفارطة بتنظيم عيادات مجانية لتقصي الأمراض المزمنة انتفع بها عدد من المواطنين، إلى جانب تأمين عمليات الإسعاف طيلة أيام المهرجان الصيفي بسند. سالم لهرع رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسند يضيف:
4: انطلقنا في حملة لجمع الكتب والأدوات المدرسية لإفادة تلاميذ أبناء العائلات محدودة الدخل في المستويات كلها، قلناهم ابتدائي، إعدادي، ثانوي. الإقبال كان مقبول في الجملة، نعتبره مقبول والحمد لله. في نفس الوقت نوجه دعوة للمزيد تفاعل مع هذه الحملة، وإحنا موجودين كل يوم الدكان بتاعنا بجنب بير الشغل. وبالمناسبة نتوجه بالتحية، تحية خاصة للمتطوعين بتاع الهلال الأحمر، خدموا خدمة ما شاء الله، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم، إن شاء الله الكتب اللي لميناهم يوصلوا لمستحقيهم وينتفعوا بهم وليداتنا وبنياتنا إن شاء الله. كذلك عندنا جمعتين تانية قمنا بحملة لتقصي مرض السكري وضغط الدم، حملة باهية قدام مكتب بريد في سند، شملت حوالي 300 مواطن في صلب العمل نتاع الهلال الأحمر، عمل إسعافي وتدخلات صحية. كذلك قمنا بتغطية مهرجان الصيفي نتاع سند كل ليلة 6 ليالي كاملين، وتدخلنا كان إسعافي بامتياز.
2: انطلقت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية سيدي بوزيد منذ مساء الأمس في توزيع كميات من الماء الصالحة للشرب على المتسكين عدد من المعتمديات التي شهدت انقطاعات متكررة للماء، وسيتكفل القائمون على المبادرة بتوفير كميات من المياه المعلبة لإفادة مرضى عدد من المؤسسات الصحية بالجهة. نزار فوهمية نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بسيدي بوزيد يتحدث:
5: مبادرة من مساعدة مجهودات الدولة وإيصال الماء الصالح للشرب للمتسكنين المقصوص عليهم الماء خلال موجة الحر، إن شاء الله باش نحاول نوفروا في كافة المعتمديات. تقريبيا الأيام هذه خدينا معتمدية الرقاب، بير الحفاين، مازونة، المكناسي، وإن شاء الله في سيدي بوزيد عنا إن شاء الله زاد كذلك المبادرة في توزيع قرارات مياه معدنية لفايت مرضى بالمستشفيات، النزلاء في المستشفيات، كذلك لمرضى الكلى إن شاء الله نهار 32 باش نحاولوا نوزع.
2: بولاية قبلي تم تركيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدية رجيم معتوق وتجهيزها بكلفة جملية قدرت ب40,000 دينار بتمويل من وزارة الصحة في مسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن بمختلف مناطق الجهة. المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني يتحدث:
6: عندنا برنامج جهوي هو تقريب خدمة طب الاختصاص العيون لجميع مواطني قبلي. احنا في مرحلة أولى إضافة إلى المستشفى الجهوي ركزنا وحدة طب العيون بثلاثة مستشفيات محلية، سوق لحد، دوز والفوار، وركزنا في المركز وسيط البليدات. تو حاليا تم تركيز وحدة جديدة بالمركز وسيط برجي معتوق كلفة تقدر 40,000 دينار بتمويل من وزارة الصحة. الوحدة هذه توفر عيادة أسبوعية اختصاص طب العيون يوم الاثنين، هي مكسب كبير ياسر لفايت متسكنين المنطقة، واللي نعرفوا ان هي منطقة رجيم معتوق منطقة حدودية بعيدة، وقاعدين نسعى لتطوير خدمات لفايت مواطنين متسكنين المنطقة غادي كايا. هذا يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، تقريب طب الاختصاص مواطنين، ودعم متابعة المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة والحالات اللي تستوجب مراقبة دورية. هنا نحكيه على مرضى ضغط الدم ومرضى السكري، تخف عليهم عبء التنقل، وخاصة إنه مساكني رجيم معتوق مناطق متجاورة لهم موجودين عن بعد بالنسبة المستشفى الجهوي بقبلي، وهذا يدخل في إطار تطوير النشاط الصحي بالمنطقة بصفة عام. المشروع هذا يجي في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز خدمة الصحية بالمناطق الداخلية وتحسين نفاذ الطب الاختصاص وترسيخ مبدأ الإنصاف في الانتفاع بالخدمات الصحية.
2: بولاية القصرين بلغت تهيئة الفضاء الأخضر المقابل لمقر بلدية الشريع مشرق الشمس والمدرسة الإعدادية الشريع مراحلها الأخيرة بنسبة إنجاز تجاوزت 90%، وأكدت منسقة مشروع مشاركة فاعلة المواطنات والمواطنين في تونس بولاية القصرين مرعى صالحي أن مختلف مكونات المشروع أصبحت جاهزة وأن الأشغال تشرف على الانتهاء وسيتم قريبا تركيز الإنارة. أوضحت أن موعد التسليم سيحدد في الأسبوع المقبل على أقصى تقديره. بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية 20 من أوت الجاري نحو 1,115,000 تلميذ، ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول متابعة عملية التسجيل المدرسية. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسه حوالي 1,020,000 تلميذ، ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر في غارة نفذتها مسيرة صهيونية على حي تل الهوى بمدينة غزة. وفي أحداث حصيلة ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم إلى 2. وقالت مصادر محلية أن الشاب استشهد إثر استهداف لطائرة صهيونية مسيرة له بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وفي حادثة منفصلة أصيب 3 فلسطينيين جراء استهداف مسيرة داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف قياديا في الجناح العسكري لحركة حماس في دير البلح في القصف الذي طال محيط مستشفى شهداء الأقصى. وناشد مدير مستشفى الأقصى المجتمع الدولي التدخل لوقف ما وصفه بالاعتداءات الصهيونية على المرافق الصحية في غزة. في جولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة السادسة مساء للتذكير بأبرز عناوينها. الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي بسند من ولاية قفصة ينظم حملة لجمع التبرعات لفدة التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. تركيز وحدة مجهزة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمد ترجيم معتوق من ولاية قبلية. شهدان بغزة والاحتلال يقصف محيط مستشفيين في شمال ووسط القطاع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

يلا نسلم عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا في نسمة صيف اللقاء، مازال متواصل معكم إن شاء الله حتى الثمانية. مرحبا بالجميع، تحياتنا لكم اللي موجودين في الطريق، سيسر واحكم إن شاء الله تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة كفسة. طبعا مع الستة ونص إن شاء الله نستقبل تليفوناتكم على 76 226 600. مرحبا بالجميع، وكومنتاريتكم واقتراحاتكم على الصفحة قاعدة توصلنا بالطبيعة، برشا إيجابيات قاعدة توصلنا من أحمد. أحمد نسلم عليك برشا أحمد، شمس زيدة يسلم عليكم برشا ويعطينا الإجابة، نزيها بشتنية زيدة تعطي الإجابة، تحياتنا ليك نزيها. محمد سعد أيضا يعطي الإجابة ويعطوا الإجابة بالتفاصيل، معناها عندهم الإجابة وعندهم أيضا التفاصيل بخصوص المقترح. أيضا أحلام حسني تحياتنا ليك أحلام، شكرا ليك. شفيق زيدا يسلم عليكم برشا أنتم زيدا مستمعينا. تزيري زيدا تحية من الجزائر، تحياتنا ليك، شكرا ليك. محمد سعد وفاطمة علوي، هذه المساجات اللي وصلتنا، وما زلنا في انتظار طبعا مساجات كم وكومنتاريتكم وتليفوناتكم. مرحبا بالجميع.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم. مراية تتكلم. برافو
1: برافو. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. إذن تحياتنا لكم، تحياتنا لكل من التحق بنا توا. اليوم حبينا نحكو على الفن، الفن اللي ما عندوش حدود، الإبداع اللي نجم يحول الحيطان، اللمسات تحكي وتعبر وتوصل رسائل للعالم. اليوم حبينا نقولوا برافو الفنان جرافيتي تونسي يختار الجداريات باش يعبر على أفكاره ويخلي بصمته في أكثر من مشاركة دولية. نحكو على موهبة، نحكو على ألوان، نحكو على إبداع تونسي 100% اللي يتنقل من مدينة لمدينة ومن دولة لدولة ومن تجربة لتجربة زادة، وحامل معاه صورة الفنان التونسي وقدرته على الحضور والتألق في التظاهرات الفنية الدولية. فأنا سعيدة جدا بحضور الشاب، وبالحق كنت عنده أكثر من مداخلة في إذاعة قفصة، إسكندر تاج. أهلا وسهلا إسكندر، مرحبا.
2: مع السلامة أختي وسيلة، تحيات لإذاعة قفصة وكافة المستمعين.
1: شكرا ليك، نورتنا اليوم في فقرة برافو. حبينا نقول لك برافو خاصة بعد المشاركات الدولية. ولكن هيت نذكر السادة المستمعين أنه كيفاش كانت البداية مع هذا الفن؟
2: الفن هذا هو فن الجداريات، طبعا عندي نتسمى قريب 6 سنوات اللي اكتشفت نفسي في فن الجداريات، لأني خرجت للشارع مع الناس، وأكثر حاجة المهمة في الدومين هذا هو أنك تحكي مع الناس وتتواصل مع الناس، وهذا خلاني أني كما نقول لها ولدت في عشق مع الشارع، وخاصة ولدت نغزر للحيوت يعني بطريقة أخرى. أيوة. يعني الحيط ولد يتكلم، الحيط ولد عنده حكاية، مش مجرد حيط منسي، عبارة يعني يقولوا احنا فما معرض مفتوح للناس، أنا العباد كي تحوس يعني في الشارع تولي تعرضها جدارية. هذه النقطة المهمة أنه باش نوصل الفن للناس.
1: جميل جدا. شنية أكثر حاجة تجذبك معناها في هذا الفن هذايا، في فن الجداريات، شنية أكثر حاجة معناها تخليك منجذب لها؟
2: أكثر حاجة في الدومين في فن الجداريات هو البصمة اللي تخليها للناس، وشو الأثر نتاعها في قلوب الناس. هذه هي على خاطر كي نقعد نخدم في الجدارية لمدة نقول أسبوع ولا أسبوعين، كل جدارية قداش تشد وقت، لكن المرحلة هذيك تولي يقولوا احنا تربي الكبدة على العباد، تولي أنت عنصر تبع الناس هذوك الموجودين، كل نهار تعرف عليهم، كل نهار تحكي مع عبد جديد واللي هما يتواصلوا معاك، الأثر اللي تخليه في قلوبهم هو ذاك هو اللي يخليك انت ديما ماذا بك تتواصل معهم فنيا. الفنان بعد ما يكملك الاسبوع ولا اثنين يغادر يمشي على روحه لبلاصه اخرى، لكن تقعد الجداريه هي اللي تخلي الاثر نتاعها، ويقعدوا بعديك العبيد يعني تصور الجداريه ديكا ويهبطوا على الفيسبوك، هذاك الشيء الجميل.
1: وربما اسكندر وربما زاد اسكندر حتى وانت معناها تقوم بالعمل نتاعك يجوا هكا يقفوا بحذاك ويتاملوا، وحتى الكلام المزيان هذاك والله يرحم والديك، هي الجدار هذايا كان فارغ، الجدار هذايا مثال كانت تحته فضلات، شوف معناها كيفاش ولا في ابها حله واصبح معناها جميل. حتى الكلمات المزيانه هذيك نتصور زيدا عندها اثر كبير برشا، وتشجعك انك تكون حاضر معناها ببصمتك في برشا جداريات وبرشا اسوار.
2: أكيد أكيد، خطر كل نهار نتعامل مع ناس، خاصة أنك يتعدى شايب ولا عزوزة نقولوا ناس كبار في السن وكل شيء، يبدأ لك يدعو بالخير يزين أيامك يعطيك الصحة البلاصة، حتى البلاصة اليوم عادش نبسخوها نقولوا كانت بلاصة هكا فيها فضلات وكل شيء، يوليوا الناس واعية باش تخلي البلاصة نظيفة، وخاصة كان الجدارية ذيكا تولي عبارة هي الكارت بوستال نتاع المنطقة هذيك، يولي هما فخورين بها وفرحانين بها خاطر تمثل المنطقة هذيك. هذاك الشيء البصمة اللي تخليها والآثار اللي تخليه في قلوب الناس، هذيك أكثر حاجة تخليني أني مكبش في الدومين هذا.
1: هذا هو، ونزيد نكبشوا أكثر وقت اللي نشاركوا أيضا في التظاهرات الدولية. كيفاش كانت التجربة؟
2: والله عندي 3 مشاركات دولية، المشاركة الأولى كانت في الكوت ديفوار في أبيجان، وكانت تجربة جميلة جدا، أني خطر علاش كي تمشي لبلاد أخرى تكتشف ثقافة أخرى، تكتشف عباد أخرى، يعني كومينيكاسيون جديدة، أثر جديد خليته في قلوب الناس، وكان ديما الفرصة الجميلة أني نتأثر بالثقافة هذيك ونخلي بصمة، وديما البصمة نخليها فكر عندك العفسة سيد دي بنحطها في كل المشاركات بتاعي، باش عبارة احنا نتخاطبه بالاشكال وبالالوان، وتخلي كفنان تونسي نخلي البصمة ذيك في البيت. هذيك المشاركة الاولى كانت في ابيجون في ساحة الحاج. المشاركة الثانية كانت في فرنسا في ستريت ارت سيتي في ليون، كانت زادة مشاركة جميلة لمدة شهر. عملت زادة جدارية غاديكا في مكان مخصص للجداريات ويستقبلوا فيه العبيد تجي للمنطقة هذيك، عبارة يعني معرض مفتوح للناس
1: برافو.
2: الكل في أوروبا الكامل يجيوا للمنطقة هذه. والمشاركة الثالثة كانت آخر مرة في تركيا في قبرص، كانت زادة مشاركة جميلة، وكانت أول جدارية تتعمل في جوزال يورت في المدينة هذه. كانت أول جدارية تتعملها، لكن هما فرحانين بها ياسر، متسنسين يعني. هما معارض، يزوروا المعارض، فنانين يخدموا في معرض، يعرضوا في معرض، لكن كي خرج الفن للشارع حقيقة كان الأثر جميل جميل مع رئيس البلدية ومع الناس. قالوا هذه أول جدارية نخدموها، وكانت بيصير تعبر على ثقافة المرأة القبرصية على لباسها التقليدي. وكل عادة نحط لهم عفة سيت كهذيك، عبارة تومبون تونسي موجود، وإن يمشي الفنان نعبروا بيه على ثقافتنا إحنا.
1: هذا هو هذيك الغيرة متاعنا، هذيك ما نحكوش عليها ريت،
2: أكيد
1: معناها
2: انتماء، ديما
1: لمستنا
2: راكو
1: الخفية
2: انتماء.
1: هذيك، وكل الغيرة وكل الأنانية الخاصة بينا، أنانية الحب طبيعة ما نجموش نستغنوا عليها، خاصة مع فنان ويلقى فرصة كيما هكا. اسكندر كانت في شكل استضافة هي، وإلا أنت حبيت تشارك؟
2: لكن في شكل استضافه، كان في شكل هما يستدعوني، كل سواء في ساحل العاج ولا في فرنسا. وفما يعني كما يقولها الجوله نتكلم نكفل بها اني، جوست هما يوفروا لك السكنه، وكما فما ينجموا يدفعوا لك حق التذكره وكل، يعني كل مره وكيفاش. لكن
1: هذا
2: الاستدعاء من الاول يقول لك ايجار، نحبك تشارك معنا، وبعد كده تتفاهموا في بقيه يعني
1: اي
2: الستركتشر
1: التفاصيل،
2: الموجوده.
1: اي
2: بالضبط.
1: جميل جدا. وقاعدين نشوفوا احنا ديجا في المداخله في الجداريات جداريه، ولكن في فما جداريه انا حبيت معناها نوريها للساده المستمعين اليوم وتحكي لي عليها، لانك هبطها النهيرين هذوما انت في الباج، اكل المراه الجريديه اللي بحذاها القله وفوق القله العصفور. احكي لي على
2: هذيك
1: الجداريه هذه، شنو حكايتها وعلاش هبطها النهيرين هذوما؟
2: بالضبط الجدارية هذيك عندي تو نقولوا احنا 3 سنين اللي خدمناها مع جمعية جربة أنسوليت في جربة، نوجه لهم تحية. خدمنا
1: جربية، اي
2: المشروع
1: بالحق
2: هذا
1: مش
2: اي
1: جريدية،
2: جربية
1: جربية.
2: في جربة خدمناها،
1: اي
2: وموجودة في معهد حنا باع في حومة السوق.
1: اي
2: وقتها احنا بيدنا خدمنا مع الجمعية هذه جربة أنسوليت، قاعدين نحسوا بالمناخ كيفاش قاعد يتبدل وكيفاش قاعد يأثر علينا. ووقتها جت بريود يعني الدنيا شايحة، وعملتها باش نعبر على شح المياه. على احنا نعرفوا انه الماجر مهم ياسر،
1: اي
2: في قبل ما يبني الدار يبني الماجر نتاعه باش يخلي عنده المورد بتاع المياه نتاعه موجود للعائله نتاعه. لكن الماجر الفراغ، المراه تستنى في المطر باش تجي، القله نتاعها فارغه. حسيتها على الفتره احنا نعيشوها
1: على
2: تو
1: الظرف اللي
2: صعيبه،
1: عايشينه احنا تو. اي
2: صحيت على الظرف، لقيتها اكثر جداريه تعبر. لا احنا تو نستحقوا الماء، ناكد لك ان جي حتى المطر راهي تصب ليمات هذه، راهو الناس الكل تعبي سواناها وتشرب وتعبي قلولها وتشرب. في اي منطقه في تونس كان صبت المطر ما نتعرضوش للدرجه هذه لشح المياه الموجود للاسف التام.
1: اي
2: فما ناس
1: اه
2: كبار،
1: اه
2: فما جمعيات
1: والارشاد زاده
2: صغار.
1: مهم برشا، راه في استهلاك الماء ريتو معناها اكل التبذير وكل شيء، راه تجي
2: صحيح
1: فتره
2: بالضبط.
1: بالحق تقول له. اما انا لاحظت في اغلب جدارياتك فما العصفور اسكندر، شي حكيت
2: اي لا
1: العصفور؟
2: العصفور هذاك هو بوبشير، خاطر كل
1: اي
2: منطقه عندها التنوع البيولوجي نتاعها. كل بلاد كان يمشي لها فهم يحكوا لك على الثقافه، هذاك يسمى بوبشير في جربه.
1: بوبشي. اي لا عندك
2: يعرفوه
1: حتى
2: ويحبوه ياسر.
1: في جداريه زاده، في مشاركه دوليه زاده فما عصفور.
2: اي عملت فما في ساحل العاج عندنا العصفور بيشور مارا، خاطر هو موجود غاديك عندهم برشا انهر اللي هو غاديك موجود في البيوديفرسيتي. وفي تركيا عندهم في قبرص عندهم عصفور زاد خاص بهم بالمنطقه نتاعهم، غاديك موجود بون سيت اسمه الحق العصفور هذاك، لكن رسمته غاديك. بوبشير موجود في جربة يسموه بوبشير،
1: ومعروف في
2: خاطر كل
1: تونس.
2: يجي يجيب له بشاره، يعني
1: اي
2: بالنسبه لهم
1: بوبشير،
2: يجيب له
1: نعم
2: بشاره، على يسموه ببشير ويجيب الخير ان شاء الله.
1: ان شاء
2: علاش
1: الله.
2: هو بيدو مش يجيب بشاره المطر كما شفته في الجداريه، ويقعد فوق القله ويستنى في المطر تجي، والمراه فرحانه اللي هي ببشير يقعد يبشر بالمطر.
1: اي بيه، وين باش تبشرنا هكا؟ وين باش نلقوا جدارياتك ان شاء الله؟ الفترة
2: والله
1: الجاية؟
2: حاليا فما شويه عندي شويه مشاريع بريفيري يقولوا باش نرجع شويه لصالح عزيز. كان عملنا جداريه اخر مره في صالح عزيز لمرضى سرطان ربي يشفيهم، عملنا مع الانستيتو فرونسي ربي يشفي المرضى الكل. بالك شي عندنا مش عملوا جداريه ضد التدخين، مهم ياسر باش نوعيوا على ضد التدخين والمخاطر نتاع التدخين، وكل مره نقدموا بشويه بشويه بشويه
1: نعم
2: بشويه.
1: نعم بالتوفيق ليك اسكندر، بالحق برافو برافو لكل الأعمال والعروض اللي قاعدة
2: يعيشك
1: تقدم فيها، والمشاركات والجداريات المزيان المزيان المزيانة اللي قاعدين نشوفوها. وبالحق نتمنى أنه جدارياتنا كلها تتزين بتلك اللوحات وبأمثالها، ونشوفه اسكندر برشا اسكندر، نشوفه في أولادنا في شبابنا.
2: إن شاء الله
1: الفن هذا نحب نشوفه في دور الشباب ودور الثقافة، حتى ينجموا أولادنا يطبقوه ويزينوا شوارعنا ويزينوا أسوارنا وجدراننا. شكرا ليك اسكندر، تحياتنا ليك.
2: يعطيكم الصحة، كل الشكر،
1: مرحبا،
2: يعيشك، نهارك
1: شكرا.
2: زين، سلامة.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف.

0: نواصل معكم المشوار مستمعينا، وقيت بطبيعة باش نستقبلوا تليفوناتكم. مرحبا بالجميع، أولى المكالمات الهاتفية حاضر معنا. مرحبا.
1: لا لا هو قيت على السلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: معك محمد البحري المثلوي، تحية ليك
0: مرحبا
1: وكل عام
0: بيك.
1: وكل المستمعين.
0: مرحبا بيك سي محمد البحري.
1: عايشك أي أي،
0: يلا
1: ونحاول نقص معاكم حتى
0: أي أي.
1: بالكلمة وعوجة.
0: آه ماله ماله، حتى بكلمة هكا،
1: حتى الكلمة ماشي بلاصتها الضحك شوي.
0: لا لا لا لا، بالعكس في بلاصتها. انتم راكم تعودتم معانا وديما حاضرين، وبالتالي حافظين. يلا سي محمد البحر،
1: يقولك تحية. ساعة يقولك تحية ليك الفريق العامل معاك، ويذكر واحد منهم يقولك وفلان فلاني، هي ديجا تذكر مرتين.
0: اي شفت شفت به. يلا اعطيني محاولتك. ترى
1: ذكرى العشرين، هذه
0: ذكرى 20 لتأسيس الجمعية. به واضح. شكرا لك سي محمد البحري، يعطيك الصحة. محاولة أخرى مع مكالمة أخرى. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: هيا ليك خويا كمان حميدة وكافة الفريق والمستمعين.
0: مرحبا بيك سي مبروك بن سعيد.
2: مبروك.
0: يلا محاولتك سي مبروك.
2: ذكرى 20 من تأسيس 2006
0: الجمعية النسائية لكرة القدم بقفصة 2006. قلت واضح، سجلنا المحاولة. شكرا ليك، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: ألو، عسلام. مساء الخير.
0: مساء الأنوار.
3: مساء النور. مساء الورد.
0: شكون معنا؟
3: زهرة. كليلي.
0: زهرة
3: كليلي.
0: كليلي، مرحبا بيك زهرة. محاولتك.
3: تحية الحمى بحري على فكرة. تحية لي.
0: أي نسلموا عليهم الكل. يلا زهرة محاولتك.
3: ذكرى 20.
0: ذكرى 20 سجلنا المحاولة.
3: غنية. كان أمكن
0: تفضل.
3: أي غنية للشاب نصر.
0: للشاب
3: نصر.
0: واضح سجلنا، شكرا ليك. عسلامة.
4: أهلا بيك.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك وصيلة لبيك.
0: الحمد لله. شكرا معنا.
4: عزيزة فجراوي متلو.
0: عزيزة فجراوي، مرحبا بيك عزيزة. يلا محاولتك عزيزة. الحمد لله يا ربي.
4: الذكرى 20 ونحب الغنية ناسك رحالة.
0: شكرا عزيزة، شكرا. مرحبا، أهلا وسهلا.
5: أهلا، تحية ليك على السلامة.
0: مرحبا، شكرا معنا؟
5: معك فاطمة علوي.
0: فاطمة علوي، مرحبا فاطمة.
5: وبيك يا عايشة.
0: أهلا وسهلا.
5: تحية ليك لعملين معك. وبيك يا عايشة.
0: شكرا. يلا فاطمة محاولة.
5: الذكرى 20. الذكرى 20.
0: اي انت عملت معناها بحث شفت ولا كجمع الكل سمعنا 20؟
5: والله كنت ندخل ونشوف ونعمل بحث، اما تو تبعت جماعه.
0: تبعت جماعه وعندك ثقه فيهم؟ ثقه في اجابتهم انها تكون صحيحه.
5: وسي محمد بحري هذاك انسان جاوبوا
0: من خلفوش. اي من خلفوش.
5: اي يا
0: عايشه. شكرا لك فاطمه، شكرا. عسلامه.
6: عسلامة
0: وسيلة.
6: وسيلة
0: مرحبا، شكرا معانا.
6: معك عايشة. عايشة عايشة.
0: عايشة مرحبا بيك عايشة، أهلا وسهلا.
6: عودة ميمونة. تحية عايشك. الفريق العام.
0: شكرا شكرا عايشة. محاولتك.
6: ذكرى 20.
0: الذكرى 20 لتأسيس الجمعية النسائية لكرة القدم بقفصة. شكرا ليك، إلى اللقاء، مرحبا. إذا في انتظار تليفوناتكم، مازال عندنا شوية وقت نستقبلوا فيه تليفوناتكم. مرحبا، أهلا وسهلا. عسلامة. أهلا وسهلا. إذا 76-216-600 على ذمتكم الكل مستمعينا، وأيضا تنجموا تبعثونا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة، تبعثونا كومنتاريتكم بطبيعة وكيكا ندرجوها في ضمن القائمة إذا كانت صحيحة. مرحبا، أهلا وسهلا. عسلامة. مرحبا، أهلا وسهلا. نقصنا في الراديو، سمعنا فقط من الهاتف. يلا نقصنا في الراديو ولا نمشي المكالمة الأخرى على حتى
7: ألو.
0: وي مرحبا، شكون معنا؟
7: حفناوي.
0: سي حفناوي، مرحبا. عاد سي حفناوي تعودت أنت باللونتين. نقصنا في الراديو، تسمعنا فقط من الهاتف.
7: سكرت.
0: باه يا سيدي، من بعد ارجع افتح الراديو. يلا محاولتك.
7: 20.
0: الذكرى 20 سجلنا المحاولة، شكرا ليك. مكالمة اخرى، مرحبا.
8: اهلا بيك اخت وسيم.
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
8: وينك بس عليك؟
0: الحمد لله. يلا نورة محمدي. يلا محاولتك نورة.
8: ذكرى 20 ودمتي متألقة.
0: شكرا شكرا لك، يعطيك الصحة، مرحبا، أهلا وسهلا.
9: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا معنا.
9: صالح عبد الله من لالا.
0: عاود لي الاسم.
9: صالح عبد الله من لالا.
0: صالح عبد الله
9: من لالا.
0: من لالا، مرحبا بك، محاولتك سي صالح.
9: رقم 20.
0: ذكرى 20 عاد نقول.
9: أي ذكرى 20.
0: الذكرى 20 يا سيدي، شكرا لك، يعطيك صحة، إلى اللقاء، مرحبا، أهلا وسهلا. مستمعين طلعوا يحبوا الكورة هكا ويتابعوا الأخبار الرياضية، مرحبا.
10: ألو، عسلامة أخت
0: وسيلة، مرحبا.
10: أخت وسيلة، أهلا بس، تحية لك، تحية الفريق العام معك كل.
0: شكرا لك، شكرا معنا.
10: فتحي بن صالح من قبلي.
0: فتحي بن صالح، يلا محاولتك سي فتحي.
10: الذكرى 20.
0: الذكرى 20، شكرا لك، تحيتنا ليك، تحيتنا ليك. إذن نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية، أعطيكم ألف صحة، إن شاء الله باش نعطيكم الإجابة الصحيحة بعد السبعة، إن شاء الله في حدود 7:30 نعطوا الإجابة الصحيحة والمترشح معنا إلى يوم غد. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

50 دقيقة بعد 6 من سنة مواصلين معكم المشوار بطبيعة حتى لـ8 ابقوا معنا في الاستماع. مازال عنا فقرة أهلا وسهلا اليوم فنانتنا وشاعرتنا نجوى بن علي باش تكون حاضرة معنا بعد 7. زيدا موعدكم على أجندة أجندة المهرجانات حتى نعطيكم فكرة وين باش تسهروا الليلة في مختلف جهاتنا, وأيضا الإجابة الصحيحة والمترشح معنا اليوم طبعا إلى يوم غد, وإن شاء الله تكونوا من المحظوظين والفايزين طبعا بالجائزة المهدية من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. وأيضا عندكم الأخبار الرياضية والمتابعات الرياضية. مرحبا بالجميع.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: فوصلت اليوم عملية تزويد عدد من معتمديات ولاية جفصة بالمياه المعدنية موزعة على أغلب مناطق الولاية ضمانا لاستقرار التزويد وتلبية احتياجات المتسكنين. أصدر 56 نائبا بمجلس نواب الشعب اليوم بيانا مشتركا طلبوا فيه بعقد جلسة عامة استثنائية للمجلس بحضور أعضاء الحكومة بمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها البلاد. بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70% في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65%، فيما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65%. أكد وزير التعليم العالي الروسي أن الترفيه في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعته بلاده تهدف إلى الرفع تدريجيا العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5000 منحة في السنوات القليلة القادمة. قال مركز فلسطيني حقوقي السبت أن آلاف الأشخاص اختفوا في قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الصهيونية التي صادفت القطاع، وقدر عدد المواطنين الذي يشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري في قطاع غزة في الحرب من نحو 2500 إلى 3000 شخص. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور
4: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.
3: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالجميع في نسمة صيف. مرحبا بكم الكل، مرحبا بكل من التحق بنا توا. إذن اليوم أهلا وسهلا نحب نقولها للفنانة والشاعرة نجوى بن علي اللي تألقت وتمكنت من التتويج بالجائزة الثانية في مسابقة الشعر الشعبي ضمن فعاليات المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة، كانت تحديدا يوم السبت 22 أوت 2026. هذا اليوم كان فارق بالنسبة للفنانة نجوى. التتويج الأكيد يعبر على موهبة، يعبر على حضور، يؤكد أنه الشعر الشعبي خاصة مازال حاضر بقوة، وأنه الكلمة الجميلة، الكلمة الحلوة تنجم توصل للجمهور وتلقى صداها، صداها أيضا في مختلف التظاهرات الثقافية. إذا نجوى بن علي حاضرة معنا اليوم في أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
4: تحياتنا ليك.
5: ربي فضلك. أهلا وسهلا بيك، تحية كبيرة وراقية مسوقها ليك ولكل العاملين في إذاعة الدفة. كل المحبة والتقدير لكم، وشكرا على حضوركم الدائم وعلى دعمكم الجميل.
4: نورتينا زادة في نسمة صيف في فقرة أهلا وسهلا، وانا نحب نزيد فقرة أخرى زيادة ونقول لك برافو على التتويج بطبيعة بالجائزة الثانية في هذه المسابقة. ساعة بعد ما قلنا لك ألف مبروك، نحب ساعة نعرف السادة المستمعين بنجوى بن علي، كيفاش نجم نعرفوها؟ بنت المزونة،

0: وتشارك في التظاهرات وخاصة المسابقات. أي أحكي لي على مشاركتك في مهرجان المزونة.
1: مشاركتي في مهرجان المزونة هذه ثاني مشارك ليا، ثاني مشاركة. سبق لي وأن شاركت في دورة 2024 وأثناء زاد عودة شاركت، والحمد لله أنه الأسماء تقبلت في زوج مسابقات. نحب نقول لك اللي المهرجان أثناء قدم زوج مسابقات، مسابقة في الشعر الشعبي ومسابقة في الغناء الريفي في الأغنية الريفية أو الأغنية الشعبية. وين قدمت مشاركتي في زوج مسابقات، والحمد لله أني تقبلت في المسابقتين، والحمد لله أني أيضا توجت في المسابقتين، خذيت الجائزة الثانية في شعر شعبي، وخذيت جائزة
0: لجنة التحكيم
1: في الغناء.
0: ما روحناش فارغين معناه.
1: الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي. وين ما نحضروا وين ما نحضروا الا ما تكون فما بسمه، ونخلوا زاده بسمتنا في مختلف المشاركات. الحمد لله يا ربي والف مبروك ليك. كيفاش عشت لحظه التتويج؟ احكي لي على لحظه التتويج، كيفاش عشتها؟
1: اكيد لحظه التتويج اكيد كنت متاثره برشا وفرحانه برشا، لانه التتويج بجائزتي في نفس التظاهره، واحدة في الشعر وواحدة في الغناء، لحظة عندها قيمة كبيرة بالنسبة لي، وهو تتويج للمسار الفني، مسار فني متكامل. وأجمل حاجة بالنسبة لي أنه الشعر والغناء زوج مجالات اللي نحبهم برشا، اجتمعوا في هالمناسبة في لحظة واحدة، وهذا أكيد باش يبقى من أجمل المحطات في مسيرتي.
0: أكيد، وباش يشجعك زيادة على مواصلة التجربة والمشاركة زيادة.
1: أكيد أكيد، واللي نحب نقوله أنه الفرحة مش بالجائزة فقط، مش بالجائزة في حد ذاتها، وإنما بالإحساس اللي يجي معها، إحساس أنه التعب والوقت والخدمة
0: توج بال
1: معنى والآه.
0: هذا هو
1: دول
0: هنا. الحمد لله يا ربي، برافو، ان شاء الله الف مبروك ليك ومزيد النجاحات والتتويجات ان شاء الله. بطبيعه مانيش باش نسيبوك ما غير ما نسمعوا شعر ونسمعوا اغناء، عاد مالا ما دام فزنا فيهم الزوز هذاك. يلا هات نسمعوا مقطع شعري الساعه اللي شاركت بيه
1: موضوع المسابقه كان الامانه، وانا تقدمت بنص عدوان ومفاتيح لمانا، نقول ناي صادقة وصدد مالي عيني، الحمد لله ما عرفش طبعي خيانة، هات عهدك يا تونسي وصافيني، نحمو الوطن ونحفظو لمانا، هات عهدك يا تونسي وافغالي، الموضوع ليس يفيدنا تأجيله، لي وقت مهنيتش براحة بالي، متخوفة من الوضع بالتفاصيلة، متحيرة لهديد نوم حلالي، لا تبط فيها الوقت حتى حيلة، متكدرة وحال الوطن مبدالي، هموم كثرة ومخيمة وثقيلة، ورجيت بالك لحظتي تجهالي، رجيت بالك لحظتي تجهالي، نعود باسمة ومستبشرة وحفيلة، لقيت الخيانة زايدة على حالي، وخابط ظنوني في كل من شكيلة، للأمنة ونقول هذا خالي، ونسقيه كاس الود ونوصيلة، يرغروغ تو يجبد علي فصالي، وينسى الودايد بين يوم وليلة، ويرضيه تعذيبي وقطع وصالي، ويسمع بكايا وشي ما يعنيلة، تشيل دمعتي وشكون يمسحها لي، في وطن هو كيفي دموع هميلة، كيف كيف لا بوجع قلبي شكالي، قال ما حنتي يا نور عيني طويلة، أمنتهم على المال سرقوا مالي، والزرع قدهم نار في حصيلة، اكسرهولهم في صحرتي وجبالي، والبحر يا بنتي مسد سبيلة،
0: نعم
1: تراوين من يعطف على الضوالي، العيون تشبح والكفوف بخيلة، لكباد غرقهم الموج العالي، لتخنوا نشرف الجبانة،
0: يعطيك صح
1: اللي تواخدون المالي، كل يوم ياكل صحتي وطانا،

0: يعطيك
1: فعلا هو
0: الصحة.
1: من الماتش
0: أي
1: اللي شاركت به
0: في
1: في
0: المسابقة
1: المسابقة.
0: به والأغنية اللي شاركتي به.
1: الأغنية اللي شاركت بها في مسابقة الأغنية الريفية
0: الريفية
1: عنوانها يا صبري، والأغنية هذه تحضرت خصيصا للمهرجان في اللحظات الأخيرة. هي نصها من كلماتي، تقول عنوانها يا صبري

0: يعطيك الصحة نجوى، برافو، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق ليك. باش خلي لك كلمة الختام نجوى، تحكينا إذا عندك جديد، شنو عندك جديد، وين موجودة، نجمو نشوفوك.
1: أنا عندي أعمالي نجمو تلقاوهم على الشين يوتيوب نجوى بن علي.
0: أي وشنو قاعدة تحضر؟ لشنو قاعدة تحضر تو نجوى؟
1: أي عندي أغاني، مجموعة من الأغاني، ثلاثة أغاني هم حاليا قاعدين بصدد التحضير، وإن شاء الله في القريب العاجل يحضروا. في الشعر نحضر الديوان شعري، قاعدة نخدم له من مدة، وإن شاء الله زادة في القريب العاجل يكون حاضر ويسمى شر. هذا هو معناها
0: يعطيك الصحة.
1: قاعدة نخدم في المجالين، معناها في الشعر وفي الغناء. في الختام نحب نقول وأنه التتويج بالنسبة لي أكيد فرحة كبيرة، أما الأهم منه هو المسؤولية اللي يحملها الفنان باش يواصل وباش يقدم الأفضل. نقول شكرا، نحب نشكر أكيد، باش نشكر اللي آمنوا بيا وآمنوا بتجربتي. نشكر لجنة التحكيم، شكر خاص على الثقة، نشكر إدارة المهرجان ولكل من ساهم في إنجاح هذا
0: هذا هو.
1: الموعد الثقافي المميز، وإن شاء الله تكون الجايين بداية الخطوات أجمل وأعمال أجمل
0: أكيد.
1: وأعمال تحمل معناها قيمة وتوصل للناس بصدق إن شاء الله.
0: سعدنا جدا بحضورك معنا. احنا باش نختموا معاك اللي خابط بها بغنيه، اغنيه مراو الف. الاغنيه هذه باش نسمعوها ان شاء الله لحظات. اي شكرا ليك، سعدنا جدا انك كنت حاضره معنا اليوم في اهلا وسهلا في نسمه صيف على موجه اذاعه قفصه. مرحبا بيك وكل التوفيق ليك ان شاء الله. الى اللقاء.

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة الثانية ذهاب الدفعة الأولى اليوم المقابلات انتهت منذ قليل. النادي الأفريقي يفوز على ملحمة مسوسة بهدف مقابل صفر هدف معتز زدام دقة 89 يخلي الأفريقي بست نقاط في زوز جولات. مستقبل المرسى وتقدم ساقط الدير تعادلوا صفر مقابل صفر مع ورقة حمراء للاعب تقدم ساقيت الدير حمزة ربيع دقة 83. الاتحاد الرياضي المونستيري يفوز على الملعب التونسي 2-1 بعد تقدم الاستاد بهدف مقابل صفر وائل الورغمي دقيقة 31. يعود الاتحاد المونستيري في النتيجة. رائد بوشنيبة سجل الهدف الأول الاتحاد المونستيري دقيقة 34 ثم صالح برهومي دقيقة 45 من الشوط الأول يسجل الثاني للاتحاد المونستيري. الشوط الثاني ما فيش حتى هدف. تنتهي المباراة 2-1 للاتحاد المونستيري أمام الملعب التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي يفوز على الترجي الرياضي الجرجيسي بهدفين مقابل هدف وحيد. أهداف النادي الرياضي الصفاقسي محمد طرابلسي دقيقة 23 وزياد بالوافي دقيقة 56. هدف جرجيس جاء عن طريق هادي جرتيلة دقيقة 93. الدفعة الثانية والأخيرة غدوة المقابلات في 4:30 في ملعب سوسة الأولمبي. النجم الرياضي الساحلي يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي تحكيم خليل الجري. وفي بوجمع على كميتي بباجر الأولمبي بجمع على الاتحاد الرياضي ببنجردين فرج عبداللهوي حكم هذه المباراة. في زويتن شبيبة العمران مع الترجي سيف الورتيني الحكم. وفي حمام لنف نادي حمام لنف مع نادي البنزرتي أمير العيادي حكم هذه المباراة. تذكير ببلاغ الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عن عملية سحب القرعة الخاصة برزنامة المحترفة الثانية للموسم القادم 2026-2027 ستدور يوم الخميس 3 سبتمبر على الساعة منتصف النهار بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. بعد أخبار التنقلات فريق مستقبل القصرين يعلن عن انتداب المهاجم مهاب عوينة قادم من مستقبل سليمان والأولمبي البيجي. مستقبل جيبس يتعاقد مع اللاعب السابق لكبسة رياضية أمير المحمدي بعقد لمدة 5 سنوات. خليل مسعود الدربيلي لاعب القوافل يمضي عقدا مع هلال مساكن. فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للأواسط اليوم على منتخب كوسوفو بنتيجة 39-35 لحساب المباريات الترتيبية لتحديد المركز من 5 إلى 8 ضمن دورة ألعاب المتوسطية لتحتضن مدينة تارانتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر القادم. يلاقي المنتخب التونسي بعد غدوة الاثنين منتخب إيطاليا اللي فاز في وقت سابق على قبرص بنتيجة 37-20 من أجل إنهاء المنافسة في المركز الخامس. المسابقات في الألعاب المتوسطية انتهت خاصة في الألعاب الفردية كما الجيد وغيرها باش تدخل المنافسات في ألعاب القوى انطلاقا من غدوة. وحظ كبير إن شاء الله للبعثة التونسية عنا برشا عناصر إن شاء الله تحقق الألقاب والميداليات اليوم إخفاق في الحقيقة خاصة في رياضة الجيدو عن طريق عبد الجيدو مرام جموري كان انهزمت أمام الصربية إيلينا بالنقاط في مباراة التدارك لوزن 63 كيلو جرام. كذلك سوار الذوادي تنهزم في نزال البرونز. يبقى الجيدو التونسي فقط مع فضية أميمة البديوي. هذه أهم أخبار رياضة. إلى اللقاء.

0: معاك نظمة مرايتنا.
1: وقيت باش نعطيكم الإجابة الصحيحة والمترشحة معنا إلى يوم غد الأحد بطبيعة. مش تقريبا الأكيد أنه إجاباتكم كلها صحيحة. يعطيكم ألف صحة على المشاركة معنا اليوم سواء بالهاتف وإلا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. ديما أبقوا معنا أو فيها أبقوا أو فيها لإذاعة قفصة ولكل برامج إذاعة قفصة. يعطيكم ألف صحة. إذن الأكيد أنه الجمعية النسائية لكرة القدم بقفصة تحتفل بالذكرى 20 لتأسيسها، 20 سنة من العمل وال الجهد والشغف. إذن العشرينية الكبرى لتأسيس هذه الجمعية احتفلوا منذ أمس، انطلق الاحتفال متاعهم الليلة زادة في البرج. على كل كما ذكرتي جابتكم كلها صحيحة، كلكم جاوبتوا صحيح، ولكن كما تعرفوا قانون اللعبة يترشح معنا واحد بركة اللي هو محمد سعد. محمد سعد يترشح معنا الغدوة إن شاء الله. إذن أمس ترشح معنا نذكر عبد الحميد مغازوة، واليوم محمد سعد، وغدوة يترشح معنا زيدا شخص آخر، وثلاثة نعملوا عملية قرعة. والكلها طبعا الأسماء حتى في عملية الترشح بطبيعة نذكر الاسم بعد عملية القرعة، يعني أمورنا واضحة إن شاء الله معاكم ومع بعضنا إن شاء الله، باش نبقوا ديما هكا تحبونا وتشاركوا معنا وشغوفين بإذاعة قفصة. إذن محمد سعدي ترشح معنا الغدوة إن شاء الله، والثالث غدوة مع بعضنا، ومن بعد نقوموا بعملية القرعة ويكون واحد منكم فائز بالجائزة المهداة من إذاعة قفصة متمثلة في 100 دينار.
2: خلينا ننبسط من القلب الضحكة طالع.
1: كونوا في الموعد الليلة في مهرجان أميرة المناجم بالمضيلة. كونوا في الموعد مع سهرة مع الرابير جنشون، هذا بالنسبة للمضيلة. أيضا كونوا في الموعد في تظاهرة تجمع بين الثقافة والفن والتراث الشعبي، تظاهرة في عمادة برج العكارمة طبعا متمثلة في الأيام الثقافية ربيع البرج. هذه باش تنطلق في دورتها الأولى، يعني دورة تأسيسية في أول سبتمبر، تحديدا 6 سبتمبر. كونوا في الموعد الليلة العرض الفرجوية الموسيقي يحوات للفنان العروس الزبيدي رفقة نخبة من المحترفين والمبدعين من أبناء الجهة. العرض هذا هو يحتفي بخصوصية الموروث الغنائي الشعبي لمدينة توزر، ويعيد للركح طبعا أجواء الأغاني والتراث اللي اتعودنا نسمعها في أعراس الجريدة. هذه السهرة ليلة تحديدا في الفضاء الخلفي للملعب البلدي القديم بتوزر. السهرة تنطلق مع 10 امتاع الليل. شنو عندنا أيضا؟ عندنا مهرجان سيدي صالح بعليم، التظاهرة هذه لمدة 3 أيام، 1 و2 و3 سبتمبر 2026. مهرجان مدينة الحرشين اللي يحكينا عليه اليوم زاد انطلق اليوم الافتتاح ويتواصل حتى 31 أوت. مهرجان الشباب بدار الشباب منزل بوزيان، أيضا المهرجان هذايا ينطلق اليوم. هذايا مواعيدكم في أجندة المهرجانات والمواعيد الثقافية اللي حبينا هكا نذكروكم به. مهرجان النجع بأولاد وهبة، إذن كونوا في الموعد الليلة سهرة فنية متمثلة في عرض المرود. بالتوفيق للجميع وسهرة ممتعة لكم.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بجد
1: نسمة صيف.

0: جونا تونسي
1: جونا تونسي
2: تبلج وحديدة يا مديني تبلج وحديدة يا مديني
1: جونا تونسي جونا تونسي 100% الإيقاعات والألحان والفنانين الكل كما تعودتوا بها الفقرة هذه في آخر المشوار من نسمة صيف كل نهار جمعة وسبت وحد إيقاعات تونسية على كيفكم وأغاني من الأغاني التراثية هكا نرجعوا بها أغاني الذكريات أغاني اللي حبينا نسمعها وسمعناها قبل وديما نحبوا نسمعها إذا اخترنا لكم هكا ثلاثة أغاني من تراثنا بتوسيع جديده.

0: تمام. الثامنة المواد مستمعين الكرام، الآن مع موجز أخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: في اللاجئات وبولاية قبلي، تركيز وحدة جديدة لطب العيون بالمركز الوسيطة بمعتمدية ترجيم معتوقة بكلفة تناهز 40,000 دينار ممولة من وزارة الصحة، وذلك في إطار برنامج تقريب خدمات الطب الاختصاصة من المواطنين بمختلف ربوع هذه الولاية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكني. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجال. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد بأن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية للتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر، لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. المرصد التونسي للاقتصاد يدعو في بيان له إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذها في أجل محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نابهة كمون تحث الأولياء إلى التأكد من قانونية هذه الفضائيات قبل تسجيل أطفالهم. في أخبار العالم الآن، إصابة 11 فلسطينيا بجروح وصحفيان أجنبيان اليوم جراء هجمات نفذها مستوطنون ضمن اعتداءات وإجراءات للجيش الصهيوني طالت 4 محافظات في الضفة الغربية المحتلة. أخيرا، إسبانيا تطلب مساعدة وكالة حماية الحدود الأوروبية للتعامل مع المهاجرين بجيب سبتة، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على اندفاع 10,000 عبر الحدود من المغرب لهذه المنطقة الخاضعة للسيادة الإسبانية. الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كشف التطبيقات التجسسية في الهاتف إذا كانت موجودة، أهم العلامات اللي تدل على أنه الهاتف مخترق أو يتعرض لعملية تجسس، أهم الخطوات اللي يجب اتباعها باش نحمو بها الهاتف من التجسس، وكيفية تنظيفه من أي تطبيق مشبوه. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
4: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو علامات اختراق الهاتف الجوال نتاعنا، وكيفاش نكشفه على التجسس، وزاد كيفاش نجم ننظفه الهاتف نتاعنا علميا وتقنيا من هذه الاختراقات. اليوم الهواتف نتاعنا هي هواتف ذكية، الاختراق ما عادش أمر صعيب، أمر هين برشا، خاصة بوجود التكنولوجيا الجديدة والذكاء الصناعي. ثم برشا تطبيقات خبيثة وروابط مشبوهة هي اللي تساهم في اختراق الهواتف نتاعنا. لكن السؤال المهم اللي هو كيفاش نعرف الهاتف نتاعي تم اختراقه ولا لا؟ ثم برشا علامات تقنية، هي علامات تقنية وعملية، من بينها استهلاك غير طبيعي للبطارية بسرعة كبيرة دون سبب، يعني دوب ما تشارج التليفون تاعك بعد شوية تلقاها البطارية طاحت الشارج نتاعها، كيف يبدأ التليفون تاعك ماكش تستعمل فيه تلقاه سخون برشا، حتى يبدأ معناها محطوط في بلاصة باردة تلقى التليفون تاعك سخون، معناها قاعد يخدم اونارير بلان بطء كيف كيف في الأداء يبدأ رزين تليفون، احنا نقوله رزين تليفون معناه ما يجاوبش فيسع، ظهور تطبيقات انت ما صبتهاش في ما قمتش بتثبيتها في التليفون بتاعك، زيادة استهلاك الانترنت معناه كسوسوا لي دوني دوب ما تصب دوني توفى فيسع، يعني فما استهلاك غير منطقي لدوني بتاعك. كيف كيف كي تبدأ تتصفح في أي حاجة تظهر لك إعلانات غريبة ولا ثم نوافذ تتحل وحدها، ساعات تلقى دي ميساج زادة تبعثهم التليفون تاعك من غير ما أنت بعثهم، وقتها لازمك تشك ولازمك تتيقن اللي هو فما اختراق للهاتف نتاعك. بهذه العلامات تشير إلى وجود برنامج تجسس قام فما شكون قام بتثبيته في الهاتف نتاعك، يجب يكون تثبيت هذا عن بعد، وإلا تثبيت هذا وقت اللي واحد من إخذاء تليفون تاعك وقام بتثبيت التطبيقة هذه. ثانيا ثم برشا خطوات زادة أخرى نستعملوها لكشف التجسس هذا وإلا الاختراق. أول حاجة نشوفوا التطبيقات اللي هما انستالي مثبتين على تليفون تاعك، نثبت اسكو التطبيقات هذوك مثبتهم أنا وإلا لا، إذا فما تطبيقة ما نعرفهاش نقوم بحذفها فوري، ثم ندخل الإعدادات لبارامتر نتاع التليفون تاعي ونتأكد من التطبيقات اللي هي تملك صلاحيات حساسة، يعني ثم تطبيقات عندها الحق تدخل للكاميرا، عندها حق تدخل زادة للميكروفون نتاع التليفون، كيف كيف تقوم بتفعيل آليا الموقع الجغرافي نتاعنا وإلا الوصول للرسائل. إذا ثم تطبيقات خذت الأذون هذه وبيان ليزوتوريزاسيون هذوما باش يدخلوا للصلاحيات هذه، نقوم بتغييرها ونقص من الصلاحيات هذه، خاطر هذه يمثل الخطر على المعلومات نتاعنا. حاجة أخرى تنظيف الهاتف كيفاش يتم. دونك الحل بعد ما نفيق باللي فما اختراق وتجسس، المرحلة الأخرى اللي هي كيفاش نقوم بتنظيف الهاتف نتاعنا. أول حاجة نقوم بتشغيل الهاتف في وضع سيف مود، هو الوضع الآمن، إذا كان متاح، إذا موجود فيه الوضع هذا اللي هو سيف مود نقوم بالتشغيل نتاعو. الوضع هذا شو يعمل؟ يعطل التطبيقات الخارجية مؤقتا، معناها أي تطبيقة عندها علاقة بالبرة بالإنترنت يقوم بإيقافها فوريا، ثم نقوم بحذف التطبيقات المشبوهة كل. بعدها نستخدم أداة الحماية اللي موجودة في الهاتف نتاعنا مثل جوجل بلاي بروتكت في أندرويد وإلا الأدوات الحماية الموجودة في الـiOS. فما المرحلة الأخرى نقوم بتشغيل فحص مضاد للفيروسات أنتي فيروس اللي هو يعاوننا برشا باش ينظف الفيروس الموجودين في التليفون تاعنا. الخطوة الرابعة اللي هي خطوات الحماية المتقدمة، إذا كملت صحيح وعملت التنظيف فما خطوات أخرى تمكننا من حماية الهاتف تاعنا في مرحلة أخرى، هي تغيير جميع كلمات المرور، كلمات السر هذوك كلهم نبدلها، تفعيل التحقق بخطوتين، تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المرتبطة بالحسابات، معناها نقص الأجهزة كلها مربوطة بالحسابات نتاعك سواء وسائل التواصل الاجتماعي ولا حاجات أخرى تابع البنك مثلا، تحديث نظام التشغيل، تحديث كيف كيف السيستام ديكسبلوتاسيون على iOS، هذوما كلها يساهموا في حماية المعطيات الشخصية نتاعنا في الهواتف الجوالة. وشكرا.
3: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم باش نبعدوا على ضوضاء المدن وموانئ البحار ونمشوا نحو المساحات المفتوحة نحو الصحراء. اليوم مانيش باش نحكوا عليها كعزلة أو كفراغ، بل كمرآة وجودية صلبة وكبرياء إنساني يسوغ مقاييس الوقار والحرية. اليوم باش نعيشوا مع أصوات الصحراء ونسمعوا كيفاش يتحول جيتار التيرجي وعود الرحالة من أنين السفر إلى بلوز عالمي يفرض هيبته على أكبر مسارح العالم. أبقوا معنا.

البداية مع تيناروي اللي ولدوا بين الكثبين وحملوا جيتاراتهم كما يحملوا هويتهم، ما بحثوش على العالمية. أما العالمية بحثت عليهم لأنهم عزفوا بصدق المساحة وسكون الليل التارجي. الجيتار لهنا ما يرافقش الغناء فقط، بل يحاكي خطى الإبل ووقع القوافل اللي ما تعرفش حدود سياسية صاغتها الخرائط. ومن مالي باش نواصلوا الإبحار في بلوز الرمل نحو النيجر.

الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: بامبينو ليس مجرد عازف جيتار، بل هو السفير الأول الروك الصحراء في العالم. خاض تجربة المنفى واللجوء وشاف حروب الساحل تشعل أجاديس، لكن رفض أنه يحمل بيديه غير الجيتار ويخليه منه سلاح دفاع على هوية شعبه التوارق وعزتهم. بأصابعه اللي تلامس الأوتار ببراعة استثنائية سهر بامبينو السلم الخماسي الصحراوي بروح الروك العالمي، ويولي هكا أول فنان نيجيري يترشح الجوائز الجرامي أوورد. موسيقاه تحمل سرعة هبوب الريح وتفيض بكبرياء إنسان الصحراء التي لا تنكسر. من النيجر نرتفع شمالا نحو جانت وتمرست والعمق الصحراوي الجزائري مع فرقة إمران، يتجدد شباب البلوز الصحراء بنقاء استوديو مذهل. الشباب هذوما أخذوا الإرث التارق العتيق وطعموه برؤية عصرية حادة، وأثبتوا أنه أصالة الرمل مش فقط حفرية من الماضي، بل كائن حي يتنفس ويكتب تاريخه اليوم بكل اعتزاز.

شنغيت وأرض موريتانيا، هناك حيث يلتقي الحرف العربي الفصيح بشجن المجموعات الصحراوية العتيقة. نورة منت سيمالي بآلة الأردين وصوتها الممتلئ بكبرياء الصحراء تخلي المقامات الشنغيتية تخاطب وجدان العالم. أغنيها مش مجرد ألحان بل وثيقة تاريخية تحفظ أنساب الذاكرة الصحراوية.

ومن شنقيت نرجعوا لأرضنا. نرجعوا الأرض نبزاوة والجريد والجنوب التونسي وشماله المزيان والمبتسم للشمس. هنا تصبح القصبة الصحراوية بليغة كقصيدة وصوت الموقف والذكرى مش للتسلية بل زئير الأرض وصهيل الكبرياء في المحافل والملتقيات. تراثنا الصحراوي التونسي حين يصاغ بنقاء استوديو محترف يثبت أنه الشريان الأساسي اللي يربطنا بقلب إفريقيا وعمقها الروحي.

أسوان حيث ابتسامة الرمل ودفء الطمي، محمد منير وقبله الكثير من الفنانين هم اللي نقلوا الروح الصحراوية النوبية إلى الأثير العربي والعالمي. السلم الخماسي النوبي يحمل في طياته بساطة الجغرافيا وهيبة التاريخ الخالد.

محطتنا الأخيرة نختموها من أقصى الجنوب المغربي من زاكورة وادي درعا في المغرب الأقصى، الفنانة أوم في رائعتها ترجلت تسهر الجاز العالمي ببلوز الصحراء المغاربية في قالب أنثوي دافئ ومليء بالوقار. صوتها ينزل كقطرات النداء على رمل الليل حتى يختم دارنا بكبرياء ورقة في آن واحد.

0: التاسعة ليلا الموعد. مستمعينا الكرام، الآن يتجدد مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: لمعالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية بولاية قفصة، دعوت المنتفعين إلى تسوية وضعيتهم عبر جدولة تمتد على 7 سنوات لضمان ديمومة المرفق العمومية وتحسين استخلاص مستحقات مهري، بحسب ما أفاد به وزير الفلاحة والموارد المائية وسد البحرية في رده على سؤال كتابي حول وضعية المجامع والجمعيات المائية بقفصة. نسبة تقدم إنجاز مشروع تهيئة الحديقة العمومية بشرايع مشرق الشمس التابعة لمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين تبلغ 90% حاليا، والذي يندرج ضمن مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس باكت المنفذ تحت إشراف الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية وبتمويل من التعاون السويسري. التوقعات المناخية الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ترجح تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل. 56 نائبا في مجلس نواب الشعب يدعون إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد بأن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. أخيرا وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن طهران ستفتح مضيق هرمز في حال نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام، والمواد الإخبارية القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

Thank you.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: العاشرة ليلا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في هذه النشرة تركيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدي ترجيم معتوقة من ولاية قبلية لتقريب خدمات طب الاختصاص من متسكني المناطق الحدودية. 56 نائبا يدعون إلى عقد جلسة عامة خلال العطلة البرلمانية لمسألة السلطة التنفيذية حول تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات في البلاد. في العالم، الرئيس الإيراني يشترط التزام واشنطن بمذكرة التفاهم ورفع الحصار عن بلادها ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان لإعادة فتح مضيق هرمز. أهلا بكم. ضمان وديمومة المرفق العمومي وتحسين واستخلاص مستحقات مياه الري يخضع لجملة من الإجراءات التنظيمية والمالية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تراعي مصلحة مختلف المتدخلين. وتتمثل هذه الإجراءات وفق ما أفاد به وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية في رده على سؤال كتابي حول وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة، تقدم به النائبان محمد ماجدي ونوري أجريدي في اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الرية بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك، وذلك عبر تسديد ثلث المبلغ المتوقع قبل التزود بالمياه ثم دفع ثلث ثاني خلال الموسم وتسوية القسط المتبقي في نهاية الموسم. كما تتمثل في معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية من خلال دعوة المنتفعين إلى تسوية وضعياتهم عبر آلية لجدولة تمتد على 7 سنوات، انسجاما مع التوجهات الرامية إلى دعم القدرة على السداد وتخفيف الأعباء المالية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن الحرص على ضمان استمرارية التزود بمياه الرية في أفضل الظروف الممكنة، مع المحافظة على التوازنات المالية الضرورية لتأمين حسن استغلال وصيانة المنظومات المائية العمومية. شرع الفرع المحلي للهلال الأحمر التونسي بسند من ولاية قفصة في تنظيم حملة لجمع التبرعات المتمثلة في أدوات مدرسية سيتم توزيعها لاحقا على التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. كما قام الفرع مؤخرا بتنظيم عيادات مجانية لتقصي الأمراض المزمنة لإفادة مواطني المنطقة. سلم لهرع رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسند يقدم أكثر تفاصيله.
5: انطلقنا في حملة لجمع الكتب والأدوات المدرسية لإفادة تلاميذ أبناء العائلات محدودة الدخل في المستويات كلها، خدمناهم ابتدائي، إعدادي، ثانوي. الإقبال نعتبره مقبول والحمد لله. في نفس الوقت نوجه دعوة لمزيد التفاعل مع هذه الحملة، وإحنا موجودين كل يوم الدكان بتاعنا بجنب بيت الشغل. وبالمناسبة نتوجه بالتحية خاصة للمطوعين بتاع الهلال الأحمر، خدموا خدمة ما شاء الله، إن شاء الله الكتب اللي لميناهم يوصلوا مستحقيهم وينتفعوا بهم وليداتنا وبنياتنا إن شاء الله. كذلك عندنا جمعتين تاني قمنا بحملة لتقصي مرض السكري وضغط الدم، حملة قدام مكتب بريد في سند شملت حوالي 300 مواطن هذا في صلب العمل نتاع الهلال الأحمر، عمل إسعافي تدخلات صحية.
3: إلى توزر، حيث يقوم سوق الرحبة الواحية بالترويج للتمور الصيفية بهذه السوق المحلية بالشراكة مع المركز الفني للتمور، وذلك من خلال دعم مسالك توزيعها وإيصال منتجات صغار الفلاحين مباشرة إلى المستهلك لتشجيع الإقبال المحلية على هذه الأنواع الموسمية من التمور. عضو جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر سالم بن سلمى يتحدث في هذا الإطار.
6: الفكرة الأساسية من هذا التجربة اللي اخترتت منذ 3 سنوات على مركز الفني للتمور اللي نحاول نكتشف أسواق على مستوى السوق المحلية، نعرف التونسي بالتمور هذه من خلال عملية الإيصال لباب الدار نوعية التمور هذه. إن شاء الله نأمل نطور أكثر التجربة من خلال المشاركة في معارض ومعرفة أكثر حاجيات التونسي ومعرفة أكثر اتباع التونسي في استهلاك التمور، لأن منزلنا خدمة كبيرة على مستوى السوق المحلية في ترويج التمور التونسية. إحنا الفكرة الأساسية الجمعية انطلقت على عملية التعليم على عديد التجارب، من ذلك خصصنا منها طرق خاصة لعملية الحفظ، وصبتنا حتى على مستوى تزويج التمور المشمسة، وإن شاء الله تتواصل التجربة هذه خلال هذه السنة اللي تنجم تعاون الفلاح وتعاون مختلف الشباب اللي يحب يخدم على الجانب هذا. احنا دائما نخدمه على 10 أنواع التمور، نبدأ بالليجو والقصبي والجندي والغرس المطيق، ثم بعد ندخل التنطبوشت وبوفاقوس وتوزرزيت والكحرة والصفرة، ونخلو حتى أنواع أخرى من التمور كما المحمودي كما التمور من عدقلة المناخر، وديما في استكشاف زادة تمور أخرى.
3: بولاية قبلي تم تركيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدية ترجيم معتوقة وتجهيزها بكلفة جملية تقدر ب40,000 دينار بتمويل من وزارة الصحة في مسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية المستات وتقريبها من المواطنين بمختلف مناطق الجهة لا سيما الريفية والحدودية، بحسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكني.
7: عندنا برنامج جهوي هو تقريب خدمة طب الاختصاص العيون لجميع مواطني قبلي. احنا في مرحلة اولى اضافة الى المستشفى الجهوي ركزنا وحدة طب العيون بثلاثة مستشفيات محلية، سوق لحد دوز والفوار، وركزنا في المركز وسيط البليدات. تو حاليا تم تركيز وحدة جديدة بالمركز وسيط برجي معتوق، كلفة تقدر 40,000 دينار بتمويل من وزارة الصحة. الوحدة هذه توفر عيادة أسبوعية اختصاص طب العيون يوم الاثنين، هي مكسب كبير ياسر لفايت متسكنين المنطقة، واللي نعرفوا ان هي منطقة ترجم معتوق منطقة حدودية بعيدة، وقاعدين نسعى لتطوير خدمات لفايت مواطنين متسكنين المنطقة غاديكية. هذا يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، تقريب طب الاختصاص مواطنين، ودعم متابعة المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة والحالات اللي تستوجب مراقبة دورية. هنا نحكيه على مرضى ضغط الدم ومرضى السكري، تخف عليهم عبء التنقل، وخاصة أنه مساكني رجي معتوق مناطق متجاورة لهم موجودين عن بعد بالنسبة للمستشفى الجهوي بقبلي، وهذا يدخل في إطار تطوير النشاط الصحي بالمنطقة بصفة عام. المشروع هذا يجي في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز خدمات الصحية بالمناطق الداخلية وتحسين النفاذ لطب الاختصاص وترسيخ مبدأ الإنصاف في الانتفاع بالخدمات الصحية.
3: وطنيا الآن، بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية للسنة الدراسية القادمة إلى غاية 20 من أوت الجارية نحو 1,115,000 تلميذ، وهو ما يمثل 53% من مجموع التلاميذ وفق معطيات وزارة التربية. وأفادت المعطيات بأن عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معاليم الترسيم بلغ إلى غاية التاريخ نفسها حوالي 1,020,000 تلميذ، أي ما يمثل 49% من مجموع التلاميذ. وفي شأن تربوي أيضا، بلغت نسبة طباعة الكتاب المدرسي للسنة الدراسية القادمة نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار، وأضاف أن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع القادم، ومضيفا أن نسبة المبيعات بكامل تراب الجمهورية تقريبا أو تقارب 65%. وأكد أنه تم تطوير تطبيقة أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء في الحصول على الكتب والحد من ظاهرة الاحتكار.
8: أثناء بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة، بالإضافة إلى 1.5 مليون نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%، وبلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70% من هذه الكتب. وبلغت اليوم لهذا معناها نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65% من النسبة بتاع المبيعات. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت توا المبيعات في المستوى الجهوي في نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حفظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حفظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب. الكتب إن شاء الله تكون متوفرة السنة هذه كما وعدنا السنة الماضية، أن المركز الوطني باش يطور تطبيق اسمه أبحث عن كتاب يستعملها الولي، ينجم يدخل الموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي، يقوم بعملية تنزيل لهذه التطبيق على الهاتف الجوال، ينجم يبحث عن الكتاب في أقرب مكتبة. نعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار الكتب لكي توزع على كامل أنحاء الجمهورية وبنفس الحيطة. الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، طورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا.
3: دعت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمون الأولياء إلى التأكد من قانونية هذه الفضائيات قبل تسجيل أطفالهم. كما أفادت بأن الإقبال على عمليات التسجيل ما يزال محتشما إلى حد اليوم، متوقعة ارتفاع التسجيل بداية شهر سبتمبر القادم.
9: الإقبال إلى يومنا هذا إقبال محتشم، ولكن ما نجموش نحكموا عليه. الأولياء يتحركوا بعد 1 سبتمبر، ولكن متفائلين خير. بالنسبة للأولياء نجلب انتباههم، مش كل رياض هي رياض مرخصة، مش كل رياض هي رياض قانونية. قبل ما تسجل ولدك ولا بنتك في أي روضة، تأكد أن الروضة هذه قانونية. كيفاش تتأكد؟ كل روضة قانونية لديها وصل إيداع، لابد أن يكون على مرأة كل اللي جايين يحبوا يسجلوا صغارهم، وتمشي وتحكي مع المسؤولة غديكة وتفهم منها شنو تصوراتها وانت شنو طلباتك. تدخل المحل وتشوف إذا كان هو محل نظيف فيه اللي لازم الصغير يحتاجه. ما نسجلوش أولادنا على خاطر شفنا تصويرة حلوة ولا طاولة حلوة، لا، نتأكد أولا من قانونية الروضة هذه. لازم يكون عندها تأمين أمبو، لازم يكون فيها الإسعافات الأولية، وللولي الحق في الاتجاه. إذا كان هالروضة هذه لا تملك كل هذه المستندات، ما تسجلش ولدك، لأنه تحط ولدك في خطر. ما نخليوش البهرج هو اللي يجلب له، نخليه الأصل هو اللي يجلب له.
3: في موضوع آخر، لأن دعا 56 نائبا في مجلس نواب الشعب اليوم إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد، حيث قال النائب محمد علي أن عدد النواب الموقعين على المبادرة مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن نوابا آخرين أبدوا مساندتهم لعقد هذه الجلسة. وبحسب بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب مواصفه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام، فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. وتأتي المبادرة في أعقاب تسجيل انقطاعات في الكهرباء والمياه الصالحة للشرب في عدد من مناطق البلاد، إلى جانب نقص بعض المواد الاستهلاكية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة. في أخبار العالم الآن، قال الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان إن طهران ستفتح مضيق هرمز إذا نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المصادرة ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان. من جهته، أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إعادة المسار الدبلوماسي ليس مستحيلا، لكنه مرهون بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية وأن سياسة الضغط لا تجدي نفعا مع إيران. كما أكد عراقجي وجود معلومات استخباراتية عن أن مسؤولين أمريكيين يتلاعبون بأسواق الطاقة لتحقيق مكاسب شخصية، وأن المستهلك الأمريكي هو من يدفع ثمن هذه الأزمات. وأوضح أن بعض العناصر داخل الحكومة الأمريكية تستغل وسائل الإعلام وصفها بالساذجة للتأثير على الأسعار وجني مكاسب شخصية، وذلك في محاولة لإبقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسيرا في الحرب التي وصفها بالخاسرة مع بلاده. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تركيز وحدة متكاملة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدية ترجيم معتوق من ولاية قبلي لتقريب خدمات طب الاختصاص من متسكني المناطق الحدودية. 56 نائبا يدعون إلى عقد جلسة عامة خلال العطلة البرلمانية لمساءلة السلطة التنفيذية حول تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات في البلاد. وفي العالم، الرئيس الإيراني يشترط التزام واشنطن بمذكرة التفاهم ورفع الحصار عن بلاده ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان لإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
10: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا الأوفياء في عدد جديد من برنامج جئتك عاشقا. هذه البوابة اللي نفتحها كل أسبوع كل يوم سبت من 10 حتى منتصف الليل على جاليتنا التونسية بالخارج، نستقبلهم في البرنامج، نحكو معاهم على حياتهم، على تجربهم، على مشغلهم، أيضا على مطالبهم. هذا الكل نحكو فيه في برنامج جئتك عاشقا من خلال ضيوفنا الكرام. الواقع اليوم عنا زوز ضيوف. ضيف هو مقيم بسلطنة عمان، صحيح باش نحكو معاه فيما يخص الهجرة متاعه وإقامته في سلطنة عمان، ولكن الانطلاقة ستكون بإشكالية. الإشكالية هذه يعيشها المواطن هذايا التونسي، وبالتحديد من قفصة إشكالية صارت، والإشكالية هذه يعيشها مع مجموعة من الجالية التونسية المقيمة بسلطنة عمان. تفاصيلها باش نشوفوها بعد استضافة ضيفنا الكريم سي محمود أغويلي اللي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. وفي الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا الحكاية والدردشة والسهرة ستكون مع مواطنة من قفصة، أيضا جازية شويات، جازية مقيمة في فرنسا منذ سنوات، هاجرت وعندها عائلة وصغار، وبطبيعة الحال تفاصيل هجرتها وتفاصيل إقامتها، خاصة أنه هناك حاجات حلوة ياسر في حياة جازية، من الكفاح، من الاجتهاد، من المثابرة من أجل أنها تربي زوج صغيرات. هذا الكل باش تشوفوه في استضافتنا لضيفتنا جازية شوية. اللقاء هذا يأمنه تقنيا زميلنا الأزهر حمد على جهاز الكونسولات، في الإخراج الفني والتقني زميلنا كمال عبادي سوار عميدية من أمام المزدح. نقترح لكم نغم ثم نبدأ في استقبال ضيوفنا الكرام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، تحياتنا لكل متابعينا في برنامج جئتك عاشقا. وكما ذكرت في بداية هذا اللقاء، ضيفنا مواطن تونسي من قفصة زادة، مقيم في سلطنة عمان، سي محمود أغويلي. سي محمود، باش ننطلقوا معاه من خلال إشكالية يعيشها مع مجموعة من جاليتنا التونسية بالخارج. قبل كل شيء خليني نرحب ضيفي العزيز. مرحبا بيك سي محمود، مساء النور.
1: مساء الفل أختي عسلامة، مرحبا بيك. شكرا، بنعطيك الصحة.
0: شكرا ليك، مرحبا بيك سي محمود، تحياتنا ليك، تحياتنا لكل جاليتنا التونسية بالخارج. خلينا نتعرفوا عليك سي محمود.
1: أيوة، أنا محمود أغويلي، أصيل منطقة قفصة. نعم. مواطن تونسي طبعا، مقيم بسلطنة عمان، أستاذ رياضيات، ندرس عاد من 4 سنوات، وهذا العام الخامس إن شاء الله. وهذا هو يعني الواحد داع كالعادة، مش نروح في الصيف نخدم عام كامل، غادي نروح في الصيف كما جالية تونسية كلها. نعم. باش نتفرجوا مع عائلاتنا ونتلاقوا مع أحبابنا وأصحابنا لهنا. حتى جبت المشكلة هذه، ما عارفش ندخل في المشكلة وديش
0: ديريكت بتبيعة بتبيعة. خليني أنا الواقع حكيت لي عليها المشكلة قبل ما ندخلوا في البرنامج، وقت لي نسقوا معاك حكيت لي على المشكلة هذه، وباش نخليك انت تحكيها على لسانك، تحكينا على المشكله اللي صارت. تفضل سي محمود.
1: كما تعرف كل مقيم بالخارج، من تعرف بيخرج يجيب سياره او امتعه او كذا، تعاملنا مع شركه هي شركه تونسيه، اصحابها توانسه وعندها مقرها في سلطنة عمان وفي تونس.
0: مش لازم نذكروا اسمها، معناتها نحكوا من غير ما نذكروا اسم الشركه.
1: المهم هذه الشركة اتفقنا وتعهدنا معها على أن هي تشحن لي باسم سيارتي من سلطنة عمان إلى تونس في المواعيد من 27 أفريل 2026. نعم. شوفي لا يمكن دواء 4 شهور يعني. إلى رادس معناها وكذا. صارت تعطيلات من الشركة من الأول وكذا، وتأخير في انتقالها لميناء سلطنة عمان باش تخرج من غادي. ومن بعد خرجت الحمد لله بعد هي شهر قاعده هي في المخزن غادي، ومن بعد خرجت وصلت لهنا 31 جويلية.
0: نعم.
1: اصحابنا اللي سيارات وصلت بعدنا، وصلت وقعدنا خرجوا مع شركات اخرى، تعاملوا مع شركات اخرى، سيارات مستلموها وعملوا لها المعاليم الديوانيه واللي تونسها واللي عمل استعمل نفس السياره بتاعها وكذا. بالنسبه لي احنا اكتشفنا ان سياراتنا محتجزه في حاله احتجاز في ميناء رادس. بدينا نسأل وكذا، ومشينا حتى للناقل البحري المسؤول على صاحب السفن وكذا، قال هذه الشركة بتاعكم ما خلصتش معاليم النقل. قلنا احنا دفعنا لها المعاليم كاملة، وصلنا تفهمنا على مبلغ قرابة 6 ملايين تونسية باش تشحن لها هذه السيارات. انا واكثر من 18 شخص يعني عندهم سيارات وعندهم امتعة، اكتشفنا ان الشركه هذه ما دفعتش هي بعد ما استلمت عنا احنا الفلوس والسيارات. المفروض هي تخلص السفينه
0: بالطبيعة.
1: السفينه بعد توصل الشحنات هذه في شكل حاويات بكونتينر، قالت هذه مش تبقى هنا الكونتينرات الا ما نخلص. اتكلمنا توصلنا مع الشركه يخلصوا ايش كيفاش اسمي، قالت راه جتني مشاكل ماديه راهي كذا، هاو قالوا لنا وحلوا حتى في الحرب اللي هي احنا بالعكس شحنا بعد ما تفضت الحرب، وبالنسبه لسلطنه عمان مشي ما دخلتش ياسر في الموانئ بتاعها في الحرب، لان هي خارج الخليج العربي مشي فضت قطر ولا الامارات الداخل.
0: وش دخل الحرب؟ هي الكراهب موجوده في الميناء يعني، وصلت تجاوزت
1: الكراهب وصلت. انتم ليش تتسوفوا فينا كل اسبوع؟ يقول اسبوع وكذا، اسبوع الجاي، غدوه في بعد غدوه في كذا. سبحان الله عملوا فينا اجازه كما كنت نحكي لك، واحد جاي باش يتفرهد.
0: معناتها جيت على اساس باش تجيب كرهبتك معاك، ولكن انت جيت واجازتك نتصور راهي قريب توفى وكرهبتك ما جاتش.
1: انا تو متاخر، غدوه هما تو اليوم سبت، غدوه يبدا العمل في سلطنه عمان، وصحابي رجعوا مكثرهم رجعوا، ثم انا اجلت التذاكر، خسرنا خسائر ماديه، صرنا ولينا نكرو في كراهب لهنا، ولينا عايشين مثلا غير كرهب، وكل واحد معمل على حاجات معينه،
0: صحيح.
1: خسرنا الدين وطلعنا لتونس وفلوتيل ونمشي
0: نعم،
1: ونجو،
0: هي به سي
1: ما
0: محمود،
1: نحكيش معناها الخسائر الماديه والمعنويه في هذه
0: بالطبيعة
1: المكر اللي سبوها لنا هذه الشركه.
0: به سي محمود، حبيت نعرف قديش من شخص انتم عندكم نفس الإشكالية؟
1: احنا كنا احنا مع بعضنا شحنا ثمانية سيارات، يعني ثمانية أبعاد.
0: به
1: بعد ظهرت دفعات أخرى، اكتشفنا بعضنا، تعرفنا على بعضنا، نمشي غادي نلقوا جماعة أخرين. كل مرة عندنا جروب واتساب عاملينه من المتضررين من مع نفس الشركة، الجروب واصل أكثر من 27 شخص، اللي عندها سيارات واللي عندها أمتعة، واللي ما عندهاش سيارات عندها أمتعة، نقولوا احنا مثلا فريجيدار وكليماتيزور وكذا، ما قيمة 5 6 ملايين يعني شحنها. قعدوا ملوحين في ميناء رادس، ليش شنية لا شركة
0: بيه
1: سكم اللي
0: سي محمود،
1: مارس معروفة عالميا، قلت أنا ناقصة معاليم، ما خلصتنيش الشركة بتاعكم اللي تعاملت معاها.
0: بيه سي محمود، انتم اتصلتوا بالشركة والشركة حسب ما ذكرت تسوف فيكم وذكرت اني عندها مشاكل مادية وما اعطتكمش حتى سقف زمني انا وقت تحل هالمشاكل هذه. به اتصلتوش مشيتوش للقضاء، مشيتوش لوزارة الخارجية، قمتوش بالاجراءات القانونية؟
1: اول ما تحركنا تو تحركنا مع الاذاعات، بدنا نتكلم مع اذاعه
0: به
1: السير، تكلمنا مع تو مع زي ما الاذاعه الوطنيه، تو مع اذا كما تشوفي مع اذاعه
0: نعم
1: قفصه، وان شاء الله يوصل صوتنا للسلطات
0: للأكيد.
1: واللي هم عندهم نفوذ وعندهم كذا. وتواصلنا مع محامي، المحامي قال باش يعمل باش يبدا بتنبيه بالعقد المنفذ. بدينا نتحركوا وقلنا نوصلوا صوتنا عن طريق الاذاعه، ثماش ما يسمعنا واحد يعني
0: صحيح.
1: معناها من السلطات، من
0: نعم.
1: اللي قادره تتوسط لنا في هذه في هذه المشكله، يعني
0: نعم.
1: الجاليه بالخارج اللي ما ثمش واحد يدافع عليهم، هل هم يخلونا في مكان معناها في بلاد ما ناخذوش حقوقنا، حقي سيارتي شراها بفلوسي ودافع حق الشحن، مش ملك حاجه ملكي تحتجزها انت يحتجزوها بتعله انه واحد اخر ما دفعش، لا مفروض يحتجزوا حاجه ملك الشركه، هي مش ملك
0: صحيح.
1: الشركه السياره.
0: هي كي يبدا
1: البنك مثلا، البنك واحد هز قرض من بنك وما خلصش، تجي البنك تهز لها ارضها ولا تهز لها كهربتها، هذه كذا ثانيه هي لك ملكه، اما كي انت ما تخلصش تولي تخلي سيارات نتاع ناس نتاع عالي وكذا
0: هو المشكلة انه في الخلاص راهو سي محمود، هو لهنا كل واحد يقول لك انا ما نتحملش المسؤولية لانه لهنا فما عملية دفع فلوس، خلاص يقول لك انا ما خلصتش، هي الشركة هزت الفلوس وحطتها في جيبها وما عطتهاش معناتها للشركة المعنية بجلب السيارات متاعكم. هو هذا الإشكال وين لهنا. نعم، ولكن لهنا حتى الإجراء القانوني نتصور بشي عطلكم سي محمود، لهنا باش تتعطلوا لأنكم يلزمكم تبقوا كيفاش تعملوا معناتها لهنا باش تخلوا محامي، شنو الإجراءات اللي باش تعملوها؟
1: تواصلنا مع محامي وعطيناها القضية وعطيناها الشركة والمعطيات كاملة، وبدأ الحمد لله يعني بدأ أنه
0: يقوم بالإجراءات القانونية،
1: يفهم الشركات اللي في تونس اللي متعاملة معاها، ومش بده يضغط عليهم بالطبع، لأن هم ضم تضغط، لازم الدولة تضغط عليهم، السلطات تضغط عليهم، يمكن السلطات تجيب تحجز لهم حاجات ملكهم كذا، هي عندها إجراءات الدولة باش تاخذ حق الناس. وإحنا كمواطن، وأنا مثلا أستاذ رياضيات، أنا مجالي في الرياضيات وفي التدريس وفي كذا، أما في استرداد الحقوق لازم أهل الاختصاص هنا نتواصلنا
0: نعم
1: معهم.
0: وأنتم نعم، وبالنسبة للجالية التونسية هناك جهات معنية من المفروض تتدخل وتحمي معناتها حقوق الجالية وتساعدهم انهم يقضوا عطلة في احسن الظروف، لانه لهنا الاكيد جدا
1: مفروض.
0: نعم نعم
1: والله حسب اكيد بخلاف الظروف الاخرى اللي احنا مشنا في معناها قصان الماء وقصان الضوء كذا، زيدها هذه المشكله والله تعبت اجازه يعني الحمد لله على كل حال، واحد المهم شاف اقاربه واخبابه واصحابه وكذا، ولكن على ان ندعو يعني السلطات وكل ما يقدر يضغط عليه، يضغط على هذه الشركه كذا انه يتدخل ويحل لنا مشكلتنا ويفرج على
0: نعم
1: سياراتنا، وحتى باش نروحوا احنا مثالش يفرج عليها من هنا للشتاء، نرجع في عطله الشتاء في
0: نعم
1: نص العام. الله غالب
0: اجتازة
1: ومعاه
0: نعم
1: فات، هو فات الصيف وكذا، ولكن ونطالبوا بتعويضات مره اخرى، مش نواصل مع المحامي باش نطالبوا بتعويضات لكل هذه الخسائر الماديه والمعنويه،
0: صحيح
1: لا معنويه
0: صحيح،
1: اكثر من الماديه.
0: لانه لهنا باش ترجعوا في الشتاء، يعني لهنا ما كانش في برنامجكم، لانكم تخدموا وفما دفعات، فما فلوس باش
1: عائلات كلها عائلات مقرنا تو عائلات غادي مستقر غادي ما نرجعوش في الشتاء، الشتاء عطله عطله
0: صحيح
1: 8 9 ايام. وانت تعرف زاد قضيه اخرى، حكيت مع سجالتنا بسلطنه عمان ما عندناش طيران مباشر، ما
0: صحيح
1: عندناش رحله مباشره، اللي
0: نعم
1: زاد موضوع
0: صحيح
1: يمكن تجبد في اذاعه في حلقه اخرى، الطياره تمشي من تونس لسلطنه عمان، ديما نمشي على الترانزيت ونمشي على كذا، تقعد 24 ساعه باش نوصلوا،
0: نعم
1: معناها مشيتنا وجيتنا صعيبه.
0: صعيب.
1: لكن كي واحد عنده سياره خرجت كذا يجي يخرجها يكمل
0: نعم
1: اوراقه ويرجع، معناها
0: نعم سي
1: يعني.
0: محمود، حبيت نسألك على الشركة هدية، وبطبيعة الحال بدون ذكر اسمها، هالشركة هدية اللي انتم مش حنتوا كراهبكم فيها، هل هي
1: أيوة.
0: معناتها معروفة تتعاملوا معاها، يتعاملوا معاها التوانسة، عندها سابقة في هالإشكاليات هذية؟ يعني لهنا انتم
1: أيوة.
0: كيفاش
1: هي
0: تعاملتوا؟
1: عندها عند عم نول الصيف اللي فات خدمة الشركة وشحنوا معاها برشا من عرفهم
0: اي
1: أصحاب، ووصلوا سياراتهم عادية ما فيهاش حتى مشكلة يعني.
0: نعم
1: لكن السنة هي أظن أنها ثاني عام تقريبا تحلت 2024، وعلى فكرة هذا الشركة هذه جت حتى في التلفزة في قناة تلفزية
0: نعم
1: في ما نعرفش برنامجك المواهب
0: نعم
1: الصاعدة أو شيء ما
0: نعم
1: شابه يعني، انا جاء هذا الشخص ويقدم في شركته كيفاش هي تكون مراقبنا وكيفاش ذكيه وكيفاش منظمه وكذا في شحن
0: نعم
1: لكن في ظرف عام يعني عام ان هي وقت مش قادره على شيء، بالرغم ان الشركات الاخرى مش حتى شركات حتى اشخاص قاموا بالشحن من سلطنه عمان، السيارات وصلت لباس، خلصوا هم وخلصوا الشركات وصلوا كرههم اصحابنا معانا،
0: نعم
1: لكن الشركه هذه بالذات هي اللي عندها اخلالات، هي ما تحملتش مسؤوليتها، عندها مسؤوليه اللي ما تحملش مسؤوليتها. نشوفوا
0: نعم
1: القانون وش يعمل هنا.
0: نعم إن شاء الله ما نتمناه إنه الإشكال متاعكم يتحل. ما حبينا إنه نفسحوا لكم المجال إنه تحكوا
1: بارك
0: على
1: الله فيك،
0: مشكلتكم في إذاعة قفصة،
1: شكرا،
0: وبطبيعة
1: يعطيك
0: الحال
1: الصحة
0: نحن
1: للإذاعة وإن شاء الله يوصل صوتنا، وبارك الله فيك.
0: لأكيد لأكيد. سي محمود، أنت ما زلت في العطلة متاعك، ولا محل عطلة دخلت بعضها أنت في جرة هالإشكالية هذه؟
1: أنا صارت لي، أنا مفروض نكون في عمان تو، لكن أنا
0: نعم
1: أجلت التذكرة بتاعي أنا والعائلة، والأسبوع القادم إن شاء الله نلتحق بعمان، وكي نلتحق بعمان باش نقوموا بزيادة باش نتحركوا غادي دو أصحابنا. يتحركوا غادي ضد الشركة وبدوا يطالبوا في القضاء العماني ضد الحكم
0: نعم
1: المقيمين غادي،
0: نعم
1: باش يتحركوا في تونس وفي
0: نعم
1: سلطنة عمان،
0: أها
1: وربي يجيب الحق إن شاء الله
0: هي
1: يرجعوا يحكوا.
0: نعم سي محمود، مقرها الشركة هذه مقرها في تونس ولا في عمان، ولا عندها زوز مقرات؟
1: عندها زوز مقرات في سلطنة عمان
0: اي
1: اللي هي عندها مقر وعندها موظفين غادي، وعندها والمخزن هذا اللي حطينا فيه السيارات قبل ما تتشحن، ولهنا في تونس هذا عندها ممثل، عنده ممثلين لهنا في
0: اي
1: تونس،
0: نعم نعم
1: حتى نتحدث معاه، تحدثنا معاه مباشرة معاه موظفة هذه تحدثنا معاها، وهي تقول لنا غدوة تقول لنا بعد غدوة تقول لنا
0: اي
1: غدوة. الأسبوع اللي فات أنا كنت الأسبوع اللي فات كنت في تونس،
0: نعم
1: قعدت أسبوع كامل في تونس نمشي ونجي بالتاكسيات خانة ذيك في كاري ساكن في أوتيل، وعلى أساس نهار اثنين ثلاث الأربع الخميس وفاء الويكاند ولت روحت
0: نعم
1: عرفت ان
0: وفي بالهم
1: كنا في
0: إنكم مشيتوا في إجراءات قانونية، معناتها ورفعتوا قضيتكم للقضاء، في بالهم هم
1: بالضبط.
0: بالإشكال هذايا؟
1: اكيد قلنا لهم، احنا قلنا لهم برنامج تعدل القضاء، يقول لك هم يتكلموا معنا كانهم عادي يخلي القضاء ياخذ مجراه وكذا، وكانهم مش خايفين يعني، ما كان وراي تتحل وراي هاي فلوس باش تجي تو باش تدخل فلوس ورانا قاعدين نتصرفوا، والكلام موجود الوعود لكن ما ثم شيء ما شفنا
0: نعم
1: شيء.
0: للأسف ما نتمناه إنه السلطات المعنية والجهات المعنية تتدخل لحل الإشكال هذية، لأنه من غير المعقول، لأنه المواطن اللي يجي اللي يسكن في الخارج راه يجي لفترة معينة، معناتها يقسمها ما بين الأهل والأحباب وما بين ما يحبش إنه تصير له مشكلة تفسد له العطلة متاعه، لأنه تاخذ له هو يبقى عام كامل يستنى في هالعودة هذية. وللأسف ما نتمناه إنه الإشكال متاعكم يتحل. سي محمود غويلي،
1: إن شاء الله صوتنا من خلال إذاعة قفصة
0: ويوصل
1: للسلطات المعنية، وإن شاء الله
0: إن شاء الله
1: يسمعونا أهل القانون وأهل أهل الاختصاص في هذا الشأن ويعطونا حتى الحلول الممكنة يعني.
0: إن شاء الله هذا ما نتمناه.
1: الله
0: على كل مشكور سي محمود غويلي، تونسي ولد قفصة زادة، مقيم في سلطنة عمان. طرحت الإشكالية متاعكم، إن شاء الله ما نتمناه إنه الإشكال يوصل للجهات المعنية. إن شاء الله بقية عطلة موفقة. تحياتنا ليك ولبقية الجالية التونسية بسلطنة عمان. إلى اللقاء، شكرا ليك، ليتك زينة.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا. هنا
2: مستمعينا الأوفياء، ما زلنا متواصلين مع برنامج جئتك عاشقا اللي بديناه مع مواطن من مدينة قفصة مقيم في سلطنة عمان وعنده إشكالية مع شركة. الإشكالية دي حكى عليها وفي علاقة بمجموعة أخرى من الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عمان. إشكالية تتمثل في شركة شحنوا عليها سياراتهم، ولكن للأسف الشركة هذه لمشاكل مادية وتعطل في الميناء. التوانسة دوما التو لحد الآن ما تسلموش سياراتهم. حبينا نمروا الإشكال هذايا عبر أثير إذاعة قفصة للتجاوب مع الإشكال هذايا وحلحلة الإشكال هذايا. مازلنا مواصلين مع برنامج جئتك عاشقا. إن شاء الله في الجزء الثاني من هذا البرنامج باش يكون عنا لقاء مع مواطنة من قفصة زادة. المواطنة هذه مقيمة في فرنسا، تفاصيل رحلتها وسفرها من قفصة الفرنسا باش نشوفوها مع جازية شويات جازية تونسية قفصية اختارت انه تقيم في فرنسا. تفاصيل هذه الحكاية او مجموعة الحكايات واللي توجت بنجاح، لانه حياة جازية حياة مليئة بالتحديات. تفاصيلها باش نشوفوها في استضافتنا مع ضيفتنا الكريمة إن شاء الله بعد الموعد الإخباري اللي باش قدموه زملاء في الساعة 11 ليلاً.

0: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الحادية عشرة ليلا الموعد مستمعين الكرام الآن مع موجز أخباري.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في اللاجئات وبولاية جبل تركيز وحدة جديدة لطب العيون بالمركز الوسيط بمعتمدي ترجيم معتوقة بكلفة تنازل 40,000 دينار ممولة من وزارة الصحة، وذلك في إطار برنامج لتقريب خدمات طب الاختصاص من المواطنين بمختلف ربوع هذه الولاية. تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحرارة خلال الفترة الممتدة من غرة جويليا الماضي إلى 29 من أوت الحالية وفق ما أفادت به وزارة الصحة. التوقعات المناخية الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية ترجح تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر القادمة، كما أظهرت سيناريو أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل خلال نفس الفترة. 56 نائبا في مجلس نواب الشعب يدعون إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد بأن المرحلة الثانية من تقبل طلبات التسجيل في المنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر لتتواصل إلى غاية يوم السبت الخامس من نفس الشهر. المرصد التونسي للاقتصاد يدعو في بيان له إلى تعزيز شفافية الميزانية من خلال ضمان نشر الوثائق والتقارير المتعلقة بتنفيذها في أجل محددة وبصيغ مبسطة ومفتوحة تتيح للعموم النفاذ إليها ومتابعة تطور المالية العمومية. أخيرا وفي العالم، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن طهران ستفتح مضيق هرمز لحال نفذت واشنطن التزاماتها الواردة في مذكرة تفاهم، مطالبا برفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ووقف الاعتداءات الصهيونية على لبنان. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
5: راديو قفصة بوانتين.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: ألو على 76 226 600 www.facebook.com/radiogafsa.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

0: جئتك عاشقا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا لبرنامج جئتك عاشقا. وكما ذكرت في بداية هذا اللقاء، ضيفتنا في الجزء الثاني هي تونسية من جاليتنا التونسيين بالخارج، مقيمة بفرنسا، هي أصيلة قفصة. في حياتها وفي مسار حياتها العديد من التحديات، العديد من المحطات المهمة. أنا أتحدث بهذا الشكل لأني نعرفها، وكنت تشرفت باستضافتها أيضا في برنامج ريحة البلاد، واكتشفت شخصية لها من الإصرار والتحدي الكثير اللي خلاها تحقق نجاح في بلاد مش بلادها، وفي ثقافة مش ثقافتها، وفي وسط مغاير للحياة اللي عشت فيها. ولكن رغم كل الظروف كانت عندها هدف واضح، هو الوصول إلى المبتغى والوصول إلى الطموح اللي ديما كان فكرة وهاجس في مخيلتها. سعيدة جدا باستقبال جازية شويات. مساء الخير جازية، أهلا وسهلا بيك.
2: مساء الخير سوار، أهلا وسهلا بيك أنت وبالمستمعين الكل.
1: مرحبا.
2: سعيدة جدا ومرسي على الغناية زايدة. شكرا
1: لك. وأنا أيضا سعيدة باستضافتك جازية. أنت تونسية مقيمة بالخارج، من التونسيات اللي بالفعل معناتها راهو فخر لتونس وقت اللي نشوفوا تونسية ناجحة في بلد آخر. وأنا نتبع فيك حتى على صفحتك في الفيسبوك، عندك صور جميلة جدا معبرة، ما تحكيش برشا ولكن في تفاصيل هذه الصور حكايات جميلة تختزن الكثير من الحب والكثير من الطمأنينة. خلينا نبدو باش نعرفوا جازية، ماذا بقي من قفصة؟ شو بقالك في مخيلتك من قفصة؟
2: بالنسبة لي أنا قفصة الكل، معناتها مش حاجة بقت حاجة، راس خديمة ديما.
1: جميل جدا. قديش عندك من عام؟ قديش عندك من عام؟
2: أنا خرجت عام 2000 ونحاول أني كل عام بعد عام نروح لتونس، مرات ما نجمش ومرات النجم. السنة روحت.
1: جميل.
2: ترى واحد العرس حميد خويا، دونك فرحت بقفصة، فرحت بالبهلولة، وفرحت بزانوش، وفرحت بالأهالي والأقارب. وبناتي زادا فرحوا باللمة العائلية، والحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: قديش قضيتي العطلة متاعك جازية؟
2: 12 يوم بالضبط، شوي
1: 12 يوم شوية،
2: هذاك اللي يكتب باي
1: شوية. ولكن أكيد وقت لي تغادري معناتها الحقائب متاعك ما تبداش مليانة بحاجات من تونس،
2: لا.
1: تبدأ مليانة بالذكريات وبالحب
2: مليانة بلمة العيلة، ومليانة
1: جميل،
2: مليانة بالأمل أني نرجع مرة أخرى
1: إن شاء الله. أكيد. جايز، يا خلينا نرجع لبداياتك. كان النهار الأول هذيك اللي هزيتي فيه حقيبة وقلتي سأغادر تونس، تذكريه مليح ولا؟
2: وكأنه البارح.
1: لأنه ليس سهلا هالقرارات هذية، مش سهلة جايز.
2: مش سهلة، صعيبة. لأنك مش تغادر مستقبل، لأني أنا كنت نقرأ وكنت معناتها كذا، وبشتغادر بلاد وما تدريش معناتها، ما تدريش شنو اللي يستنى فيك الشيلة الأخرى.
1: صحيح. تعرفش على روحك تنجح ما تنجحش،
2: ما تعرفش تنجح ما تنجحش. تلقى ناس باهية ما تلقيش ناس باهية، معناتها احنا مسلمين ماشي لبلاد الغرب، دونك كانت معناتها عملت لي قرح في المعدة.
1: اي خلينا نعرف نرجع شويه باش نبدا معناتها كل مره نبربش شويه نرجع
2: بربشي بربشي تمام بربشي
1: بربشي قولي ما نسيت شيء.
2: لا ما نسيت شيء.
1: نسيت شيء. أيك النهار هذه كيفاش قدرتي كيفاش كانت هل كان قرار أم كان
2: قرار معناتها أنا بصراحة سوار ما كانتش في بالي أني نخرج غادية، ما كانتش في بالي جملة تفصيل معناتها نقرب المدرسة السياحية وعملت الكونكور باش ندخل المدرسة سيدي الضريف، دونك ما كانتش في بالي جملة تفصيل، لكن معناتها الظروف أنها معناتها

0: قبلاتك
1: والصدمة
0: البرد.
1: هي البرد، والصدمة الأخرى مو في رأس العام هنا يعملوا الديكوراسيون تاع نويل الكل، كذلك معناتها ديبيزمون توتال، معناتها وجعني راسي من الأشياء هذيك
0: ما
1: ولا
0: تعرف، ما عندكش عليها فكرة
1: ما
0: برشا
1: عنديش عليها حتى فكرة، ما عنديش عليها فكرة فجأة إليميناسيون توتال وكل شيء، معناتها ما عنديش عليها فكرة. مي بون، تبقى ديما راسخ ديك حاجات راسخة.
0: شنو كانت أصعب حاجة في القرار هذه؟
1: أصعب
0: شنو
1: حاجة
0: أصعب حاجة؟
1: أني ناخذ القرار ونخرج، أني نشوف أمي ورايا وهي تشوف لي وأخواتي وبابا وكل، معناتها هذيك كانت حاجة صعبة ياسر.
0: نعم
1: وأنت ماشي القفصة ولا ماشي الجزر ولا ماشي تونس،
0: ما
1: معناتها مش تغادر الوطن، معناتها
0: نعم
1: هذيك حاجات
0: جازية
1: مؤلمة.
0: انت
1: نعم،
0: معناتها سفرة غير مبرمجة، ما كانتش عندك
1: كانت غير
0: نية.
1: مبرمجة،
0: نعم،
1: كانت غير
0: ما
1: مبرمجة.
0: كانتش عندك النية، ولكن وقت
1: لا
0: اللي حضر القرار ومعناتها واستعديتي للسفر، الأكيد جدا تولد حلم في مخك. الحلم
1: أكيد
0: هذايا، كيفاش كان شكله؟ هل كان واضح؟ تفاصيله واضحة؟ هل
1: لا
0: كان الحلم في علاقة بالعائلة، في علاقة بروحك؟ كيفاش كان الحلم؟
1: الحلم كان في علاقة بالعائلة أولا،
0: نعم.
1: لأني أنا الكبيرة في الدار وإحنا 8 7 بعدي أنا
0: أي ما شاء الله.
1: ما شاء الله، وحسيت أني في يوم من الأيام أنا نسمع بابا وقتها مرة قال هيك نبيع في ستي وولادي وبناتي كل يوصلوا الباك. دونك
0: جميل جدا،
1: ولا
0: محلاه.
1: دونك وي
0: أي
1: بابا انسان مناضل كبير معنا، ناضل معنا
0: ربي
1: ياسر
0: ربي يخليه لك إن
1: وخدم
0: شاء
1: معنا
0: الله.
1: بقلب وضمير معناتها. لكن معناتها انا في حد ذاتي بحكم انا الكبيره، معناتها حسيته انه مش باش يوصل. دونك
0: معناتها هو
1: الخرجه كانت خرجه للعائله
0: كل
1: اولا
0: ما
1: وليا
0: يملك،
1: انا
0: هو
1: ثانيا.
0: كل ما معناتها عبر على الرغبة متاعه بأبسط ما يملك، ولكن انت
1: بأبسط ما
0: حسيتي.
1: يملك
0: نعم نعم
1: أنا
0: وي
1: حسيتها وي حسيتها برشا، معناتها وقت اللي البوي يقول نبيع في ستي ولادي وبناتي يقرأ وكل وينجح ويوصلوا الباك. ما كانش
0: نعم
1: عنده وقت، الباك كان تغول راهي
0: صحيح.
1: كان تغول
0: ولهنا
1: كبير الباك
0: نعم، لهنا ثقل المسؤولية عليك.
1: ثقل المسؤولية عليا أنا، وأنا حسيتها مليان، أنا حسيتها ياسر المسؤولية وثقلت عليا. وكي جات الخرجة معناتها علي فرنسا جزية
0: هيك به وصلتي لفرنسا، كيفاش
1: وصلت
0: كانت
1: لفرنسا
0: البداية؟ وصلتي لفرنسا، وصلتي لها في
1: وصلت
0: البرد،
1: لفرنسا،
0: كيفاش
1: كل شيء
0: كانت
1: كل شيء
0: البداية؟
1: بدوي في المدينة كما يقولوها، معناتها أنا بنت الريف وجدت نلقى روحي في ضواحي باريس، معناتها في واو في
0: ما حسيتيش
1: مرات
0: ب
1: الإنسان، مرات الإنسان ما يلقاش
0: اي
1: شنو يقول معناتها، لكن
0: اي
1: ثم ولا معناتها
0: كانت صعيبة، كانت
1: كانت صعيبة، كانت صعيبة ياسر، كانت
0: معناتها
1: صعيبة ياسر.
0: نتصور ما كانش انبهار بقدر ما كانت تحسي في بعض الأحيان تجيك فكرة
1: الانبهار،
0: إنه
1: لأني
0: إيه
1: الانبهار في سعمة، الانبهار في سعمة ما مشى، معناتها لما لقيت
0: أي
1: روحي في بلاد أخرى، في ناس أخرى، في عادات وتقاليد أخرى،
0: أي
1: معناتها ديجا رأس العام، رأس العام في حد ذاته معناتها عادات كبيرة
0: أي
1: ياسر، معناتها أنا
0: نعم
1: ما نعرفهاش،
0: نعم
1: وما كانش عندنا إنترنت، وما كانش عندنا أنا باش نعملوا بحوث ولا ريشيرش ولا ما
0: نعم
1: فماش الأشياء دي كل،
0: نعم
1: معناتها ولا تحس روحك انت في قلب الحدث واتوا دوفوار اتوا جوي
0: لا اكيد دارت في راسك برشا اسئله جازيه،
1: يس.
0: اولها
1: هاش
0: اش
1: نعمل
0: بربي،
1: هنا
0: اش نعمل هنا،
1: السؤال الاول،
0: اش
1: هاش نعمل
0: مجيبني، اش
1: نعمل هنا
0: مجيبني للبر.
1: جايبني للبر، كنت
0: اي
1: لياس عليا غادي في توزر واموري واضحه
0: والاكيد جدا فما تحدي، سؤال جميل اكيد راه يعني طرح عليك، يمكن نجم روحي، معناتها نتصور انه هذايا راهو تحسيها التحدي هذايا.

0: لي تتذكري هيك الجملة متاع الوالد نبيع في ستي باش نقري يا ولادي، معناتها هالثقل المسؤولية هذية يخليك تقولي علاش لا نمشي في المغامرة.
1: اي ما فهمش عندك اختيار اخر سوار، لانه معناتها اوكي جيتي لحضارة اخرى وجيتي لبلاد اخرى وجيتي لناس اخرى لكن معناتها
0: ما عندكش خيارات،
1: فرصة العائلة وفرصة الناس الكل معناتها. ولا وانا كنت ما نشكرش روحي معناتها وكذا، لكن كنت نتكلم بالفرنسية باهي معناتها
0: عاونك
1: عند روحي، وبارك الله في سي لطفي الناصري، نتصور كان تعرفيه اللي هو معلمنا في البهلولة، سي لطفي الناصري،
0: تحياتنا ليه سي لطفي،
1: تحياتنا سي لطفي الناصري، هذاك المعلم اللي حببنا الكل في الفرنسية أهل البهلولة. ولا
0: جازية، شكون منين استمديتي القوة؟ منين حسيتي روحك انه فما شكون انه يدفع فيك؟ تخلقتش هالجانب.
1: شوفي سوار، احنا اهل الريف ناس كل اقوياء، ولا القوة تجي من الأم، تجي من الجدة، تجي من الخالة، تجي من العمة، تجي من الباب، من العم، من الخال، لأن يعني ناس مناضلين احنا في الريف معناتها، معناتها اننا بالسيف علينا معناتها، عندنا قلة المعيشة وقلة الحاجات والاحتياجات الكل يخلونا ناس مناضلين. دونك انا تربيت فيه العناد، انا عنيدة اصلا معناتها، تربيت فيه العناد هذاك معناتها. نتصور انه سيما من سمات اهل الريف، ما نعرفش ربما، ولا اهل الجنوب.
0: اهل الجنوب عندنا شويه كسوحيه.
1: تونس كانت، تونس هي تونس. هي المراه التونسيه في حد ذاتها،
0: المراه التونسيه مراه قويه مناضله،
1: مثال يحتذى به في العالم الكل.
0: صح وانا نحكي مع نموذج لامراه تونسيه ناجحه متميزه، جعلت
1: شكرا.
0: من الضعف قوة،
1: من حسن أخلاقك شكرا
0: جازية. البداية متاعك كانت في، أنت اختصاصك في مجال السياحة.
1: أنا في مجال السياحة أولا، أول ما خرجت في مجال السياحة، لكن معناتها الأقدار حطت بي في مدينة صغيرة، دونك السياحة كان لازم نطلع لباريس، دونك باريس ما كانش فيها عندي فيها معناتها حياة، فبدلت الوجهة كومبليتمون وأصبحت نقرأ من الأول وجديد. عملت باتيسري ولونجري، دونك خدمت فيها 7-8 سنين، وبعد لما جو البنات معناتها تعرفي أنت خدمة البولونجري في الليل وفي معناتها كان لا معناتها مش ممكن. دونك عاودت قريت مرة أخرى وخي معناتها وليت موظفة عمومية في التعليم.
0: يعطيك الصحة، منيتها برشا محطات كانوا في حياتك.
1: أنا محطت والحاجة الحاجة الباهية معناتها، نصور حتى في تونس موجودة، أنه الإنسان وخلي عنده عزيمة ينجم يبدل أي لحظة
0: طبيعة الحال، مسارات الحياة متعددة، فقط أنه الإنسان يكون عنده نفس ويكون عنده روح المغامرة، وأيضا
1: روح
0: الثقة في نفسه، ذيك أهم
1: الثقة
0: حاجة،
1: أنه يوصل فقط معناتها. لأنه لما ما عندكش اختيار آخر وتحب تكون عايش في نفس المستوى، ولا المستوى لازم معناتها لازم تتناضل أكثر معناتها.
0: وكيفاش كان رأي العائلة؟ كيفاش كنت تتبع فيك؟ كيفاش كان معناتها تفاعلها مع المحطات اللي عشتها؟ كيفاش كان رأي العائلة؟
1: في الأول الكل معناتها كنا نكتب جوابات قبل معناتها، ولا نكلم من نهار لحد بالتليفون، والتليفون كان في الحانوت نتاع عم بشير، دونك الناس الكل تمشي
0: حانوت عم
1: بشير الله يرحم عم بشير. دونك كانت اولا الجوابات، وثانيا انا كنت نحاول اني نروح لتونس ديما في شهر رمضان، دي رمضان ديما نحاول اني نروح فيه. دونك نحكي على مشاريعي والكل. امي معناتها كانت في ادميراسيون، كانت معناتها نحسها انها معناتها عجبتها الحكايه ولا
0: اي معناتها هو عجبتها رو من ناحيه اني تشوف بنتها كيفاش قاعده
1: هلا
0: تصنع في روحها.
1: وي
0: اي
1: امي
0: هو
1: امي
0: اي
1: ديما
0: اي
1: تقول يعطيك الصحه
0: اي
1: بنتي وبرافو، يعطيك الصحه
0: جميل
1: وان شاء الله ديما
0: متميزه.
1: خدامك من احزامك ومدري
0: اي
1: شنو الكلمات السمحه ديك، وان شاء الله ديما في العلالي ومدري
0: اي
1: شنو.
0: وحلاه
1: حاسين بدرك الدعوات السمحه نتاع
0: ايه
1: الام
0: كالدعوة
1: والجده
0: هذيك،
1: والباب وكل،
0: كالدعوة الباهية هذيك راهي تزيدك
1: الدعوات السمحين
0: تزيدك عمر.
1: بالضبط هيك بالضبط
0: به وجو البنوتات، جو
1: وجو البنات والخلاف
0: البنوتات
1: مع الشهور.
0: البنات والبنات هذوما اللي خلوك
1: البنات
0: تزيدي
1: حكاية أخرى وي.
0: اي اي حكاية أخرى وتزيد تثقل المسؤولية أكثر جازية، ثقلت
1: وي بطبيعة
0: المسؤولية.
1: الحال، لأنه قبل كنت متولية بأخواتي اللي كانوا يقروا، والحمد لله كل نجحوا، والحمد لله كل شادين بلايصهم، والحمد لله معناتها ربي ربي يعطيهم براحة البال خاصة. مي 2012 أكيد معناتها جو البنات والفكرة تغيرت معناتها،
0: نعم
1: تغيرت الفكرة معناتها.
0: نعم ولكن تربيتهم في معناتها بعيد عن العائلة، نعرفوا احنا في تونس عنا العائلة راهي سند، معناتها
1: سند
0: تربيتهم
1: أكيد
0: اي
1: أكيد
0: في
1: أكيد
0: مكان
1: أكيد
0: آخر في دولة أخرى في ثقافة أخرى في ما كانتش سهلة.
1: لا ما كانتش سهلة،
0: اي
1: ولتو ماشي سهلة، ولتو ماشي
0: صحيح.
1: سهلة، لأنه معناتها الأم راهي ماشي هاي جابت وكهو معناتها، لا الأم راهي معناتها حب وصبر وتضحية
0: نعم
1: و و
0: ويلزمك
1: و و
0: تربيهم
1: ويلزمك
0: ويلزم تكون فما معنيتها التربية فيها زوز جوانب.
1: زوج جوانب، الجانب الأوروبي والجانب التونسي أكيد معناتها
0: نعم
1: أكيد
0: نعم
1: أكيد أكيد
0: يلزم تربيهم التربية باش يبقوا معناتها متأقلمين في المجتمع اللي هم فيه و
1: اللي هما فيه
0: أي
1: معناتها
0: والتربية اللي تخليهم زادة في علاقة بهويتهم بأصلهم التونسي
1: أكيد
0: بثقافتهم بالموروث، يعني حتى كي يرجعوا العملية ما يحسوش باغتراب، معناتها يحسوا أنه في كلا
1: لا ما يحسوش،
0: المجتمع
1: لا بناتي
0: أي
1: انا ما يحسوش انهم راجعين لبلاد تونس، تونس ماشي غريب عليهم معناتها، لا لا تونس في دمهم، تونس معناتها في على الطاوله، تونس لما نبدو ناكلوا ماكله تونسيه، صار هذا تونسي،
0: جميل
1: هذا ساقسي، هذا سوسي، هذا ساحلي،
0: اي
1: هذا جوا معناتها يعرفوا معناتها. صحيح ما يتكلموش برشا بالتونسي، لكن
0: اي
1: هاني صحيح معناتها في سبتمبر الشباب يدخلوا المدرسه صحيح. لان انا ما
0: اي
1: وفقتش اني نعمل لهم الدروس العربيه.
0: هذه
1: في
0: ربما
1: سبتمبر ان شاء
0: من
1: الله يدخل.
0: الإشكاليات اللي يعيشوها
1: الاشكاليات بالنسبه
0: الجالية.
1: لي
0: أي أي
1: ولا
0: إنه
1: بالنسبه لي انا خاصه انا في قريه صغيره
0: أي
1: والمدرسه صغيره كانت تولى محاله في كوليج، ما فماش الامكانيات انه معناتها يكون ثم درس عربي بجانب التدريس الفرنسي. لذلك معناتها في سبتمبر ان شاء الله يدخلوا الجمعيه التونسيه مغربيه
0: هذه
1: يقراوا فيها التونسي،
0: جميل.
1: يقراوا فيها العربيه.
0: وكي تروحي بهم لتونس معناتها نفس التفاعل اللي انت تعيشيه وما يعيشوه ما يحسوش
1: بالضبط
0: هكا.
1: بالضبط بالضبط، فقط حاجة واحدة أني مرة أخرى مثلا من غناء بكيت لأنها ما تفهمش بالعربية.
0: اي
1: ولا قالت لي أمي سي يلزمني نتعلم العربية توا معناتها
0: يعطيها صح.
1: ولا دونك إيه إيه إيه. قالت لي معناتها الكوزان والكوزين نتاعي يحكوا، احنا نعملوا جوجل تراديكسيون ومدري شنو، ونحب نحكي معاهم ونحب نفهم شو يقولوا بالتفاصيل
0: جميل
1: ومدري ولا ولا
0: مادام عندهم
1: دونك
0: العزيمة هذه الأكيد جدا باش
1: عندهم
0: يتعلم.
1: العزيمة. وكانت هي صغيرة خلاص، نحكي لك نكتة على غناء، كانت هي صغيرة خلاص وهي عندها حب للسيارات.
0: اي
1: دونك اختارت نوعية السيارة وباش تروح لتونس. طاف
0: اي
1: طاف تينيس الكيرة وين.
0: ماني تعرفت المسار، معناتها ثنية كاملة حفظتها.
1: إيه زانوش.
0: اي زانوش.
1: هي صغيرة بقى
0: اي اي اي
1: غالية لا تونيزي بالنسبة لها، هي عند مامي وبابي، معناتها هذيك لا
0: اي
1: تونيزي.
0: نعم. جميل جدا هالحب هذايا اللي معناتها تعلميهولهم، وهذا التواصل وهذا الانتماء معناتها للوطن الأم، هذا مهم جدا. وفي الواقع أنا وقت لي تواصلت مع الأشخاص اللي يعرفوك يقولوا لي جازية محبوبة، يحبوها برشا الناس، كل يحبوها علاقتها
1: ربي
0: بها
1: يخليها ربي يقدر خيرها
0: ما
1: ربي يستر. انا زاد نحب الناس الكل، معناتها
0: اي
1: هذه صفه فيا، انا نحب الناس الكل بالحق رغم اني مغشاشه.
0: عادي، ديك تفاصيل ديك معناتها كل واحد وعنده الحاجات اللي
1: هذيك
0: اي
1: ديفو من الديفوات.
0: اي صحيح، هذه الغالب كل واحد وعنده حاجة يتميز به.
1: الفرنسيس يقولوا لي انت ميديتيريان، معناتها انت
0: يعني
1: متوسط
0: اي
1: البحر الابيض المتوسط،
0: اي
1: كل
0: هو ذاك،
1: متوسط
0: هو قول لهم ذاك المكان اللي
1: دم
0: جاية منه.
1: سخون.
0: تتواصلي وقت اللي تروحي تتواصلي مع العائلة الكل جازية مع قصدي
1: نحاول ان انا مقصره ياسر بصراحه، مقصره لانه ما عنديش وقت برشا، وكنت نحاول ديما نتلاقى انا وصاحباتي نتاع الليسي ومتاع الكوليج ومتاع المدرسه، لكن مع الغال فما حاجه اسمها فيسبوك، ما اخترع العالم حاجه باهيه.
0: به يقرب شوي،
1: يقرب شوي كمان.
0: اي من
1: يقرب شوي
0: الأشخاص
1: كمان.
0: من الأصدقاء والأشخاص اللي تتواصلي معاهم جازية ديما معناته.
1: فما برشا فما سعيد السوداني، فما سندس ناصري، فاتن ناصري، ريم ناصري، منيا غزيلة. غزيلة ولات فرنساوية تو، غزيلة حمدي.
0: اي غزالة. اي من
1: ولا ما عرفش،
0: أقاربك زيادة عندك أصدقاء؟
1: ما عندي أصدقاء من أقاربي أكيد.
0: نشوفوا شكون معانا في الطرف الآخر من الخط، نشوفوا أي الأصدقاء اللي حب يسلم
1: لا نو
0: عليك. ألو،
1: لا
2: ألو عكامة، مرحبا يا سوار،
0: أهلا وسهلا بيك، قديش عندك ما
2: تحية
0: كلمتيش؟
2: ليك،
0: هاي
2: تحية ليك عزيزتي، وتحية لأهلنا في ربوع قصة الحبيبة،
0: شكرا.
2: وتحية لمستمعينك، وشكرا والله لأنك تقتفي ديما أصلنا أصل أولاد قفصة وبنات قفصة وين ما كانوا.
0: شكرا ليك. جازية،
2: وعايزك. نعم،
0: عرفتي الصوت ولا لا؟
1: لا
0: ليه؟
1: ايش سمعت، سامحني ما عرفتش، لازم نجي تتكلم شوي.
0: هي تحبك برش.
2: والله زي هي، انا خليني ندرب لها شويه، معناها هي يعني من ريحه الحبايب وبنت عمي وصديقه الطفوله وكل مراحل العمر الحقيقه، يعني رغم كهي حال الدنيا، احنا فارقتنا الدنيا كل حد والدرب
1: يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شكون
2: لكن دائما هي راهي الحقيقه في الوجدان، احنا كل واحد في وجدان الاخر مهما
1: أكيد
2: بعدنا.
1: أكيد أكيد أكيد، معناتها سوى أصحاب ولا أصحاب بالقلب ولا بالدم، معناتها راهو معناتها ديما مع بعض.
2: اي
1: ديما
2: والله
1: ديما.
2: اي على
0: جايز
2: فكرة أنا
0: جايز، يا ما عرفتيش الصوت؟
1: لا الصوت، لا بقى عليا الصوت، لا
0: ان نولوش نعملوا زاد محاولات.
2: خليني
1: كلمة
2: محاولات
1: لي تاني.
2: شوية
0: هي بنت عمك،
1: اعطيني فازة برك، اعطيني فازة وقعت وانا تو نتذكر وحدي.
0: باهي، هاي هذه جميلة.
2: انا لحظة دي من نديها نقولها بنت عمي الحمراء، بنت عمي الشهبة، هي دي ما تقول لي انت عز بنات عمي
1: خولة.
0: هاي
2: خولة.
0: أخيرا أخيرا تعرفت
2: أهلا
0: جو، ولا
2: أهلا
0: محل
2: جيزي، اسمح
0: الهاتف راهو
2: لك.
0: يضيع شوي.
1: سامحيني خول ما
2: هاي لازم يضيع شوية.
0: وفي الواقع هو كي حبينا ننسق ونستدعو واحد من العائلة قالوا لي جازية الناس كل تحبها وصحاب هي والناس كل، ولكن عندها بنت عم تحبها برشا، هي تحبها معناتها بنت خولة.
1: بنت عمي منور كلها نحبهم برشا ياسر ياسر ما تصورش معناها.
2: اي والله حتى احنا نحبوك
1: معناتها، ومش مش رمي ورود ولا حاجة معناتها، التاهر هما كلها صلي على النبي عليه. بنات عمي منور في صفة وحدهم معناتها.
0: حبينا معناتها تكون ضيفتنا ومفاجأتنا خولة، خولة بنت عمك. خولة قديش عندك ما قبلتيش جازية؟
2: والله تعرف انت عندي فترة بالحق، احنا رغم قبل صغار كنا ياسر قراب وديما نشوفوا بعضنا والكل، لكن كما كنت نحكي لك سواء راني دروب الحياة فرقتنا، فهمت؟ كل واحد شدت
1: من عام الزيتون خولة على ما أظن
2: وبعدنا، فهمت؟
0: من عام،
2: لكن أنا
1: من عام الزيتون خولة على ما أظن
0: من عام الزيتون بربي أحكيها لي من عام الزيتون.
2: من عام الزيتون
0: هي أحكوا لي عليه من عام الزيتون. اي واحده منكم من واحده منكم تحكي لي على عام الزيتون، انا خليني نعرف.
1: عام الزيتون انا مشيت انا وامي، لالا امي نخدموا في زيتون في قفصه في الكسر.
0: اي
1: ودونك سكننا عند دار عم المنور، دار عمي جمال، عم اخو عم المنور معناتها خيوة. امبوسيبل.
0: جميل. ذكريات جميلة.
2: ذكريات جميلة بالحق سوار، وهي الحقيقة رغم الوقت هذاك كانت صغيرة، يعني طلع كلنا صغار كلنا في العمر والكل، إلا أنها مرأة الحقيقة ما شاء الله عليها، يعني بداخلها إرادة كبيرة، وكان كل شيء رغم اللي كل شيء كان يحيط بها وقتها يحيط بين الكل، كان الواقع ماهوش بالقدا، وكانت الدنيا ماهيش كيف ما توا، وحتى الخارج في الوقت هذاك بالنسبة لينا كان كل مجهول، يعني كل غول الرجال تخاف منه ما بالك النساء، معناها
0: يظهر لي بكيناها جازية، يظهر لي هكا يظهر لي.
2: ليه ليه أما هي الحقيقة كانت بالجد مثال للمرأة القوية والعصامية وبنت العائلة. اللي على فكرة سوار جيزيا راهي كانت ريتي أنت كالقاطرة اللي جرت وراها عائلة كاملة نحو بر الأمان. صدق ما
0: جميل، هدية أهم حاجة بنيتها.
2: أي عاونت والدها على قراية خوتها، ما شاء الله توا فيهم الضابط، فيهم الإطار سامي، فيهم الأمني، فيهم معناها ما شاء الله عليهم الكل. وهي الحقيقة كانت السبب، لأنه كانت الظروف على قدك الوقت هذاك والكل، وبالحق بدلت خارطة العائلة بالمنجد، وحنينة ياسر وقلبها طيب برشا. ولكن الحاجة بالحق اللي فيهم إنها هي داخلها فما عزيمة، فما هكا بذرة متاع تحدي،
0: وهذاك اللي خلاها تنجح، وهذاك اللي خلاها توصل للهدف أو بالأحرى أهداف، لأنه وخاصة مع زوج صغيرات، يعني
2: أي مع زوج صغيرات الحق. أي وحتى نسمع عليها البرة الحقيقة والكل، وبعض الأقارب يمشوا يتواصلوا غادي معها يمشوا لها، يعني مرأة عندها حظوة عندها قدر بقيمتها ما شاء الله عليها، معناها حروكية على
1: شكل شكرت العروس أمها راهي بنت عمها.
2: والله ليه والله ليه والله
0: بنت عمها وتحبها برشا
2: بالحق. مرأة خرجت أعز مسافة، بالتالي ريتي أنت على فكرة
1: مرسيتها ولا مرسيتها
2: أختي سوار، معناها ريتي أنت أصل الفتاة اللي فيه، وأنت تعرفي حدودها مغلقة والأفق محدود، وما كانتش فما الإمكانية تخرج خارجك المربع هذاك في إطار العيلة يعني الصغيرة، وفي فكي تشوف أنت واحدة مثلا تحدد ظروف وخدمة
0: صنعت من ضعف قوة. نعم
2: صحيح صحيح. وإحنا معناها كأقاربها وبنت عمها والكل نفتخر بها، اللي هي بالحق
1: وين نفتخر بيكم برشا، حتى أنا أنت من تاج راسي يا خولة والله. والله عزيز علي، وربي يفضلكم وربي يخليكم، وان شاء الله نسمع ديما
2: والله
1: حاجات جايه
2: انت
1: عليكم.
2: تستاهل كل شيء يا زيزي، انت بالحق انت الموديل نتاع المراه بالمنجد اللي تقولها انا ذا.
0: نعم
2: بالحق
0: شكرا
2: والله.
0: يا خولة شكرا، كنا سعداء جدا بهذه الاستضافة. نخلي نخلي الجازية تسلم على خولة قبل من
1: خولة بنت عمي، الله ياخذ بخاطرك الله يعيشك ويخلي لك صغيرات
2: ربي يحفظك
1: ويشد لك
2: حياتك، نسمع عليك
1: ونسلم على خالتي وليدة برشا
2: ديما راسك في العلالي،
1: عايشة كنت زادة راسك ديما في العلالي بنت عمي.
2: يعيش بنت عمي وشكرا
1: نسلم على خالتي وليدة وبنات برشا
2: يعيشك. شكرا سوار اللي كنت
1: لنا، انت عسل يا خولة، انت العسل لكل خولة.
0: العفو، كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء الجميل ما بين صديقتين وبنت عم زادة، هذا مهم جدا. شكرا لك خولة على تلبية الدعوة، شكرا لك، يعطيك الصحة، ليلتك سعيدة وإلى اللقاء. شكرا. نواصل حديثنا مع جازية. جازية باش نرجع للبنوتات الجميلات اللي أنا راني ديما مستمتعة برؤيتهم ونشوف فيهم ديما عبر صفحتك في الفيسبوك، هكا يكبروا زوز وردات محلاهم. شنو ما شاء الله، شنو اللي حبيتي تم في تربيتك وفي حرصك على أنك ديما تبقي بجانبهم؟ شنو اللي حبيتي تمنحيه لبناتك؟ شنو اللي حرصتي انه يتربوا عليه وخاصه في علاقه بتونس جازية، وفي علاقه بشخصيتك وبحياتك وبنجاحاتك وبالتحدي اللي عملتيه في حياتك؟
1: بالنسبه لي انا معناتها البنات هما مشروع استثمار كما ديما نقولها، معناتها ما عندي ما نربح فيه في الاخر الا اني نوصلها، معناتها وقت يوصلوا للبر الأمان ويبدو عندهم مهن يحبوها، خاصة يمشوا يخدموا الصباح، يمشوا يخدموا هم يحبوا المهن نتاعهم، هذيك أول حاجة. دونك أنا نحبهم يتربوا ونحاول أن يتربوا على اختلاط الجذور الزوز، معناتها معناتها ما نجموش يقولوا احنا توانسة ولا احنا فرنسويين، لا معناتها هما مختلطين، والاختلاط هذا لازم يكون معناتها معترف به هذه اولا. ثانيا معناتها يلزم يكونوا صادقين، فرحانين، يغنوا ويرقصوا ويلعبوا مازالوا بنات صغار، معناتها طفولة يعيشوا بها. والأهم ما ينسوش ومذابية معناتها، وياريت أنهم ما ينسوش جذور أمهم، معناتها منين جات، كيفاش عملت، كيفاش ضحات، كيفاش معناتها هذه نحب معناتها ترسخ في بالهم، لأنها الربية هذه هي اللي باش تقويهم هما.
0: نعم
1: يشوفوا أمهم ما نقولش قوية، خاطر أنا مرات دمدة ضعيفة راهو على الأخر، وحبالي خولة معناتها بالغت في الحكاية وأنا قوية أنا قوية، معناتها لا يعني ضعيفة، مرات نبكي، مرات ننزوي، مرات معناتها ولا. دونك يلزم بنات يحسوا بالضعف وبالقوة
0: ويعرفوا قيمة الأحساس هذاك، يلزم يعرفوا قيمة
1: بالضبط، أنه الخطأ راهو مش خطأ، راهو أبرونتيساج، معناتها راهو يتعلم من الخطأ. وقت اللي أنا نغلط في حقهم نعتذر، معناتها ماش حاجة معناتها ولا، وإذا كان يشوفوني أنا نعتذر هما إذا كان يغلطوا في حق جميل ولا جميلة ولا
0: طبيعة الحال، وأي سلوك تعمليها راهو ولادك باش يتبعوك بالطبيعة.
1: بالضبط معناتها هذا أنا نحبهم يكونوا مواطنين صالحين سواء في تونس ولا في الخارج.
0: يعطيك الصحة، أجمل أحسن جملة أحسن جملة، إنه الواحد يتمنى ولده نعم يكون مواطن صالح. نعم
1: مواطن صالح ويحترم روحه باش العباد تحترمه ولا أكثر لا أقل.
0: نعم جازية، شنو الحاجات اللي تتوحشها برشا في قفصة هكا وفي قمة الانغماس متاعك في وسط فرنسا في مشاغلك.
1: كسكسي بالمرشال.
0: كسكسي بالمرشال.
1: لا راه بالحق
0: زميلي زميلي كمال العبادي اللي يقوم بالإخراج الفني والتقني ماني ترفع ايديه الزوز يعني مدعمك في الحكايه. ما اكيد ما لك تهزي معاك ولا اللي جاي بربي يجيب لي شويه.
1: انا من لا, لا انا من الناس اللي ما نهزش حد شيء معناتها.
0: حد شيء
1: حاجه تقليله المره هذه زيد شوي زيت. حاجه تقليله ما نخليش برشا حاجات.
0: نعم. وقت ما ترجعي لتونس الجازية
1: نعم
0: شنو الحاجة اللي تلوجي عليها مانيت؟
1: نصيف نبدأ نلوج على الكرموس والهندي. ما أنا إنسانة تلقائية معناها. كان شتاء ما نعرفش معناتها شتاء نحب ديما لمة الزيتون ولمة جامعة الزيتون والكل معناتها
0: يعني الهجرة غيرت فيك جازية غيرت في شخصيتك أضافت أكيد. شنو؟
1: أكيد أكيد أولا علمتني نتحمل المسؤولية أكثر وأكثر بليس بليس.
0: نعم.
1: ثانيا معناتها علمتني أن كيف نحترم الآخر باش الآخر يحترمني. علمتني زادة أنه الشغل أنه العمل الخدمة معناتها هي أساس مش
0: والاستقلال المادي
1: الاستقلال المادي هو معناتها لازم حاجة إجبارية للمرأة مهما كانت المرأة معناتها عربية معناتها الاستقلال المالي لازم منه هذه حاجة إجبارية.
0: نعم. بطبيعة في تقديم نموذج نجاح دائما نريد أن نستغل هذا النموذج في أنه يقدم نصائح أو توجيهات أو كلام ينجم يفيد طرف مقابل يبدأ عنده إشكال في التقدم في الخطوة الأولى. جازية وإنتي تحكي لمرأة خايفة من الخطوة الأولى خايفة من المغامرة في الحياة خايفة من تحمل المسؤولية شنو تقولي لها؟
1: أولا معناتها إذا كان إنسان يخاف ديجا معناتها نص الحل موجود معناتها.
0: نعم.
1: لأنه معناتها برشا حاجات معناتها الخوف اوكي الخوف لكن معناتها اذا كان مخاف معناتها راني قادره المراه مهما كانت اذا كانت خايف من حاجه معناتها لازم تشوف للمرايه وتشوف جمالها والوجه المزيان والحلو وتضحك وتقول انا قادره فقط معناتها وما ثمش انسان ما يقدرش الناس كلها كيف ما ثمش انا ديما حتى تلامذه ديما تلامذه نقول ما ثمش تلميذ كيفاش نقولها ايديوم ما ثماش ايديوم نو نو ما ثماش غبي تلميذ غبي ما ثماش ما ثمش نو ما ثمش ثم طريقه معناتها نعلموا بها التلميذ ولا نعلموا بها الانسان والخوف في حد ذاته اذا كان موجود الخوف الخطوه الاولى معناتها الخطوات الاخرى تجي بعده بطريقه ولا باخرى معناتها.
0: نعم. لو عاد بك الزمن كنتي تختاري نفس المسار ولا لا؟
1: ليزي فرمي نعاود نفس الحكايه
0: نعاود نفس الحكايه لانه كان تحدي فما جمله وفما كلام دقال هو اللي كان الدفع انا نتصور الجمله متاع الوالد هي اللي خليتك أكثر يمكن حاجة دفعاتك باش تمشي فيها
1: لأني أنا ما فمعناتها ما نجحتش الباك أما أنا قلت لك لو الباك كان غول قبل أنا ما نجحتش الباك وقريت في المدرسة السياحية بتوزر وقبل لما نقرأ المدرسة السياحية بابا كان يخدم في صفاقس وقال لي بنتي تعمل فورماسيون تاعك الأسنان وكذا مشينا باش نتقيد فيها مشينا للسوسيتي باش نقيد، ولكن معناتها شهر ب 300 دينار وبابا شنو خلاص 300 دينار. يا اخي قلت له انا معناتها باش نمشي نقرا 3 سنين 300 دينار والعائله فاش باش تعيش؟ لا دونك ومعناتها في مورد من مواليد الحديث قال لي الكلمه هذيك.
0: نعم
1: تمي ننساها انا جامي بالمستحيل.
0: نعم. شنو الحلم اللي لتو تحسي روحك ما حققتيش؟
1: مش ما نشبعش من تونس ديما. الحلم ما عنديش حلم معين سوار معناتها ما عنديش حلم معين. انا اللي نحلم به اني نشوف اهلي وامي مرتاحين البيت.
0: صح.
1: هي اكيد معناتها وبناتي يوصلوا بر الامان بسلام معناتها.
0: نعم. كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء جازية. يعطيك الصحة.
1: انت يعطيك الصحة ومرسي على الاستضافة والشيء من معناتها مش غريب عليك.
0: شكرا لك جازية. مخلي لك المجال انك صحيح كنت في تونس ولكن ديما متوحشة تونس ومتوحشة الأهل.
1: ديما متوحشة ديما مش نتوحشها تونس ساكنة معايا في كل الحالات معناتها. وقت لروح أنا كنروح لتونس صحيح تونس كلها نحبها من الشمال للجنوب من الغرب للشرق. نعم. لكن الجنوب بصفة عامة عنده صحيح. عنده معزة خاصة.
0: عنده معزة هذيك هو مسقط رأسك.
1: مسقط رأسك.
0: نخلي لك المجال أنك تقدمي تحيتك لأصدقائك لأهلك جازية.
1: أكيد. شكرا. اولا نشكرك انت سوار ونشكرك على الاستضافه الجميله. نعم. ونشكر اذاعه قفصه برشا برشا. معناتها نوجه تحيتي لأمي لاهلي واقاربي وصحباتي واصحابي والناس الكل اللي يحبوني ونحبهم ويسامحوني اني ما كنت مقصره معناتها.
0: هل اعتراف الجميل يبين معناتها مدى اهتمامك والمسؤولية الكبيرة اللي باقية التو لحد الآن وانت تحساها ومواصلة فيها؟ هذا جميل جدا. إن شاء الله ربي يخليك للعائلة ويخليهم لك.
1: شكرا.
0: ويخلي لك البنوتات الجميلات.
1: شكرا.
0: جازية كنت سعيدة جدا باستقبالك وبهذه الدردشة في برنامج جئتك عاشقا، وأنا أعرف جيدا أنك عاشقة لتونس ولبلدك ولأرضك. شكرا لك جازية شويات. تحياتنا لك. ليلتك سعيدة. إلى اللقاء. تحية لك ولكل الجالية التونسية بفرنسا. ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

وصلنا لنهاية هذا اللقاء من برنامج جئتك عاشقا، مبقى لي كي نتمنى لكم ليلة سعيدة مع أجمل تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء، كمال عبادي في الإخراج الفني والتقني، لازهر حمد في على جهاز الكونسولات، سوار عميدية من أمام المزدح. تصبحون أعلى محبة.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: تمام، منتصف الليل الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: هي معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية بولاية قفصة، دعوة المنتفعين إلى تسوية وضعيتهم عبر جدولة تمتد على 7 سنوات لضمان ديمومة المرفق العمومية وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري، وذلك بحسب ما أفاد به وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية في رده على سؤال كتابي حول وضعية المجامع والجمعية المائية بولاية قفصة. نسبة تقدم إنجاز مشروع تهيئة الحديقة العمومية ببلدية الشرايع مشرق الشمس التابعة لمعتدي تسبيطلة من ولاية القصرين تبلغ 90% حاليا، والذي يندرج ضمن مشروع مشاركة فاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس باكت. 56 نائبا بمجلس نواب الشعب يدعون إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية القادمة تبلغ حاليا نحو 93% وفق معطيات نشرتها وزارة التربية، وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين والأسعار. رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمون تحث الأولياء إلى التأكد من قانونية هذه الفضاءات قبل تسجيل أطفالهم. أخيرا وفي أخبار العالم، وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانة اللفظية إلى خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة تتناسب مع جسامة جرائم الاحتلال والمستوطنين الصهاينة المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام تصبحون على خير.

0: من سجل الذكريات نغمات منسية.
1: مثلت عقود العشرينات والثلاثينات والأربعينات من القرن العشرين ملحمة حقيقية في تاريخ الوجدان الموسيقي والتحول الاجتماعي. امتزج فيها الصوت بالنضال الفكري ليعاد رسم ملامح الحياة اليومية في المدينة. فعلى المستوى الاجتماعي عاشت المجتمعات في هذه الحقبة مخاض تحرري تجلى في صعود الفضاءات الحضرية العامة وازدهار المقاهي الأدبية والمجالس الثقافية اللي باتت ملتقى الأفكار الحرة. أواكب هذا الحراك بروز لافت ومفصلي للمرأة اللي اقتحمت مجالات الإبداع والمسرح والغناء بشجاعة نادرة. كسرت الأغلال الاجتماعية والتابوهات الصارمة اللي كانت تحصر دورها في النطاق الخاص، وتحول الأداء الفني من مجرد تسلية لفعل إثبات للذات وتغيير في ذهنية المجتمع. وأما على الصعيد الموسيقي شهدت هذه العقود ثورة بنيوية غيرت شكل الاستماع والذائقة الصوتية، وناقش قضايا الأسرة والتعليم والغلاء ببساطة وعمق. سمح دخول شركات التسجيل الأجنبية وظهور أسوانات 78 دورة وانطلاق البث الإذاعي بخروج النغمة من مجالس النخب والجلسات المغلقة للفضاء الجماهيري الرحب. وامتزجت الألحان بدراما المسرحية وتولد فن المونولوج الساخر والناقد اللي صيغ بلغة الشارع وناقش قضايا الأسرة والتعليم والغلاء ببساطة وعمق جنبا إلى جنب مع ازدهار التقطوقة والأغاني الخفيفة المفعمة بالحيوية اللي احتضنت الطبوع والمقامات الأصيلة، مما جعل هذه الفترة بالتحديد الحجر الأساس لكل تجديد موسيقي ولحظة صحوة جماعية وعيت بأهمية توثيق التراث الشفوي وتأسيس المعالم الأولى للهوية الموسيقية الحديثة. في تلك الفترة برز نجم فضيلة ختمي، وهي فنانة شاملة ورائدة استثنائية جمعت بين الغناء والتمثيل المسرحي وأداء المونولوج وإدارة الفرق الفنية.

فضيلة خدمي تولدت سنة 1905. هي مطربة وممثلة مسرحية ومؤدية مونولوج تونسية، يشار إليها كأحد أبرز رائدات الفن التونسي وأيقونات النهضة الثقافية والمسرحية في النصف الأول من القرن العشرين. استطاعت بشجاعتها وموهبتها الفذة أن تقتحم المشهد الثقافي التونسي والمغاربي في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، كسرت التابوهات الاجتماعية الصارمة اللي كانت تحضر على المرأة اعتلاء الخشبة. امتدت مسيرتها الحافلة من اعتلاء مسارح العاصمة التونسية ومشاركة الفرقة التمثيلية لتأسيس فرقتها المسرحية والموسيقية الخاصة عام 1928.

عادت جولاتها بنفسها كأول امرأة تدير مؤسسة فنية متكاملة، وصولاً إلى تسجيل أسطواناتها النادرة مع شركات عالمية كبيضافون والعمل بالإذاعة التونسية والإذاعة الجزائرية. تميزت تجربة فضيلة ختمي بتكامل رائع مع قامات عصرها، غنت من ألحان كبار الموسيقيين وسجلت حضورها في المسرح الغنائي والمونولوج الناقد، كما لعبت دور تاريخي في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة وفي مقدمتهم الفنان الكبير خميس درمان.

0: كانت من أوائل الفنانات التونسيات اللي وقعوا عقد تسجيل مع شركات إنتاج أجنبية كبرى. سجلت لصالح بيضافون عشرات الأسوانات الكلاسيكية بين سنوات 1926 وسنة 1932، مما ساهم في نشر صوتها في المقاهي والمجالس بجميع أنحاء تونس والمغرب العربي.
1: الست فضيلة ختمي.

لم تكتفي فضيلة ختمي بالتعامل مع الفرق الموجودة، بل جمعت حولها نخبة من العازفين والممثلين والشعراء ضمن فرقتها الخاصة، وقادت معهم جولات عرض شاملة جمعت بين المسرح الدرامي والاستعراض الغنائي والفرجة الشعبية. شاركت كبار رواد المسرح التونسي والجزائري في تقديم مسرحيات غنائية واستعراضية خالدة، مثل مسرحيات كليوباترا ومسرحية البرج الهائل.

تعاونت مع كبار الملحنين التونسيين في تقديم الطبوع والألحان التونسية الأصيلة وصياغتها في قالب الأغنية الخفيفة والطقطوقة. يعد احتضانها للفنان الشاب آنذاك أخميس ترنان في أواخر العشرينات من أبرز المحطات التاريخية، منحت له فرصة لبروز ألحانه وتطوير إمكانياته، وأصبح لاحقاً شيخ الموسيقيين التونسيين وأحد المؤسسين الكبار لمعهد الراشدية.

0: مثل التجربة فضيلة ختمي الغنائية حالة استثنائية في تاريخ الأغنية التونسية. لم تكن مجرد مطربة تؤدي الألحان، بل كانت صانعة عرض وفنانة شاملة. في الوقت اللي ركز فيه مطربات جيلها على التربي العاطفي التقليدي والقصائد الكلاسيكية أو الأغاني البدوية والتراثية المجردة، كانت فضيلة ختمي من أوائل من أدخل المونولوج الغنائي الناقد للساحة التونسية. تميزت أغانيها بطابع حكائي ساخر بلغة مبسطة، حيث كانت تناول قضايا المجتمع والعلاقات الأسرية وغلاء المعيشة وظروف المرأة، مما جعل أغنيتها تتجاوز التطريب لتكون رسالة تنويرية ونقدية موجهة للشارع. أتقنت أداء قالب الطقطوقة التونسية، وهي الأغاني القصيرة ذات الإيقاع السريع والحيوي، بعيداً عن المواويل الطويلة اللي كانت سائدة. أسلوبها في الغناء جعل أعمالها سهلة الحفظ والتداول، وكانت مناسبة للثورة التكنولوجية الجديدة آنذاك، وتسلت أغانيها بسلاسة للمقاهي والبيوت. نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
1: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
2: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
0: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.

0: نغمات منسية معي أنا راضية العياري.
1: وحبيت الشيخ سيد درويش قبل ما أشوفه وقبل ما أسمع صوته.
2: حياتي الفنية بديت كممثلة، وكانت أول رواية مثلتها رواية عبد الرحمن ناصر.

بحكم خلفيتها كممثلة مسرحية ومؤسسة لفرقتها، لم يكن صوت فضيلة ختمي مجرد أداة لإيصال النغمة، بل كان مفعم بالتلوين الصوتي والتشخيص التعبيري. وبهذا كانت فضيلة ختمي تميزت بصوت الشارع والمسرح الاجتماعي، جعلت من أغنيتها مرآة حية ومبهجة للمجتمع التونسي في ذلك العصر. تعد فضيلة ختمي أكثر من مجرد اسم في سجلات الفن التونسي، إنها أيقونة للجرأة والإبداع الثقافي. رسمت مسيرتها الشاملة معالم مرحلة فارقة من تاريخ الفن المغاربي، واستطاعت بصوتها المسرحي ومونولوجاتها الساخرة وحسها الإداري الاستثنائي أنه تحول الأغنية لمرآة حية للمجتمع. كسرت القيود وفتحت الباب واسع أمام الأجيال الفنية النسائية من بعدها، وظل رصيدها الغنائي والمسرحي وتقاطعاتها الخالدة مع كبار عصرها حجر الأساس في تشكيل الذاكرة الموسيقية الوطنية والتراث الشفوي اللي مازال يلهم الذائقة العربية حتى اليوم.

0: نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
1: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
2: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
0: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.

هكا نوصل معكم لنهاية هذا العدد من نغمات منسية. شكرا وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل.

I'm

من سجل الذكريات نغمات منسية. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.